باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث من أول الآية الأولى: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه إنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نكمل يا أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا انتهينا من القسم الأول، قلنا الإصحاح 1 و2، القسم الأول في

النهاردة نبتدي بنعمة ربنا القسم الثاني اللي هو واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 7 وهو الكنيسة في أورشليم. السيد المسيح لما بعت التلامذة قال لهم تكونون لي شهود في نمرة 1 في أورشليم. القسم الأولاني شفنا تم موعد الآب وحل الروح القدس، قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعلى. حلت القوة دي على أبائنا الرسل. هنبتدي بقى من الإصحاح الثالث الكرازة زي ما المسيح رسم نمرة 1 فين؟ في أورشليم. فالإصحاح من 3 لغاية 7 عنوانه الكنيسة في أورشليم. آخر حاجة شفناها المرة اللي فاتت نهاية القسم الأولاني باراجراف الأخير في الإصحاح الثاني، شفنا أنه الكنيسة الأولى كانت بتحيا زي ما قال سفر الأعمال، كانوا يواظبون على تعليم الرسل، الشركة، كسر الخبز، الصلوات، وزي ما قلنا ده القداس. تعليم الرسل الجزء الأولاني في القداس، قداس الموعوظين، كسر الخبز الجزء الثاني في القداس، قداس المؤمنين، الصلوات الأواشي اللي بتتقال بعد كسر الخبز وتحوله لجسد الرب ودمه، الجزء الأخير الشركة اللي هو اجتماع المؤمنين مع بعض في وليمة الأغابي أو وليمة المحب. في الحقيقة أحبائي أيام الصوم الكبير اللي احنا فيها ديت بنشعر ان هي اقرب صورة للكنيسة الاولى. ازاي؟ كل واحد الصبح في شغله بالضبط، ده كان حال الكنيسة الاولى، يخلصوا الشغل يجروا على الايه؟ على الهيكل او على البيوت علشان يجتمعوا تعليم الرسل، كسر الخبز، الصلوات اللي هو القداس. بعد كده كانت الشركة زي ما قلنا في وليمة الاغابي اللي كانوا بيقعدوا مع بعضهم وياكلوها. صح النهاردة يمكن في الصوم مش صورة الأغابي بالمفهوم ده، بس فينا يعني كل واحد فينا بيروح بيته، اللي بيأكل عدس اللي بيأكل بصارة، يعني الحكاية برضو كلها إيه؟ كلها تكاد تكون فعلا فعلا هي دي الصورة اللي عاشت فيها الكنيسة الأولى. كانت الحكاية دي كل إيه؟ كل يوم زي ما قلنا المرة فاتت يواظبون، يعني متفرغين للموضوع ده. بنحس كده في أيام الصوم إن كل المسيحين تقريبا عايشين عيشة واحدة، زي ما قلت كل الصبح صايم في أشغاله، كله جه من الشغل على القداس، كله حضر القداس، ناول، كله روح، يعني تقريبا هي دي صورة الايه؟ الكنيسة. عشان كده بنحس فعلا في أيام الصوم ديت إن الكنيسة واخدة ايه؟ واخدة قوة غير بقية أيام السنة. ما احنا طول السنة بنصلي قداسات، بس بنشعر فعلا أيام الصوم دي فيها بركة ايه؟ بركة خاصة. طيب آخر حاجة بقى شفناها علشان ربنا يسند الكنيسة ديت، قال كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الإيه؟ الرسل. ربنا علشان يأذر الكنيسة دي يسندها، كان يسندها بأن الرسل يعملوا إيه؟ معجزات. هيجي النهاردة يذكر لنا نموذج من المعجزات دي. هم عملوا معجزات إيه؟ كانت عجائب وآيات إيه؟ كثيرة. عملوا معجزات كثيرة قوي. الروح القدس اختار لنا معجزة واحدة من ضمن المعجزات الكثيرة اللي هم عملوها، وجه يدونها لنا في الإصحاح الثالث. لو سألنا شمعنا المعجزة دي بالذات اللي الروح القدس اختارها من ضمن الآيات والمعجزات الكتيرة، قلنا نمرة 1 هي نموذج، يعني في معجزات من أنواع مختلفة بس دي نموذج للمعجزات، دي نمرة 1. نمرة 2 يمكن الروح القدس اختار المعجزة دي لأن المعجزة دي كانت ليها رد فعل على الناس غير عادي، لأن زي ما هنعرف الراجل دوت مقعد من يوم ما اتولد، وهنعرف في الإصحاح الرابع أنه سن الراجل ده كام؟ 40 سنة. ف المعجزة كان ليها رد فعل عند الناس شديد جدا، يمكن من أكتر المعجزات اللي كان ليها رد فعل، فعشان كده روح قدس راح مختارها من ضمن المعجزات الإيه؟ الكتير. يمكن يكون مثلا واحد كان مريض اللي الرسل شافوه، واحد مثلا كان عنده برص، ولا واحد نظره ضار راح رجعوا له نظره، يعني ردود الفعل في المعجزات دي كانت أقل، لكن المعجزة دي عشان الرجل ده بقاله 40 سنة وكل الناس عارفاه وكلنا عارفينه وطول عمره بيتشال ويتحط جنب الهيكل ويمشي على ايديه ورجليه، المرة دي شايفينه بيمشي، فكان رد الفعل إيه؟ شديد. يمكن عشان كده الروح القدس اختار المعجزة ديت، او يمكن الروح القدس اختار المعجزة دي دون المعجزات الكتيرة او من ضمن المعجزات الكتيرة، اختار دي بالذات لانه اكبر حصاد حصل من المعجزات كان وراء المعجزة ديت. احنا عدد المؤمنين سايبينهم المرة اللي فاتت كام واحد؟ 3000 نفس. النهاردة بعد المعجزة دي هيوصلوا 5000، يعني نتيجة المعجزة دي انضم للكنيسة كام؟ 2001. يمكن أكبر حصاد حصل من معجزة، يمكن المعجزة دي عشان كده روح القدس إيه؟ اختارها دون بقية المعجزات.
أو يمكن سبب آخر أنه هنلاحظ أنه بعد المعجزة ديت هيبتدي اضطهاد

يهود للكنيسة. يمكن تكون حصلت معجزات قبل كده بس ما كانش ليها رد فعل من اليهود، لكن بعد معجزة النهاردة هنلاقي بقى انه هيجيبوا بقى الرسل ويبتدي يهددوهم، وهتبتدي بقى الكنيسة تدخل رحلة الاضطهاد. فقد يكون لهذا السبب الروح القدس اختار المعجزة دي ايه بالذات. في النهاية هي نموذج من معجزات كتيرة، كانت آيات وعجائب ايه كثيرة تجرى على ايد الرسل. يقول معلمنا القديس لوقا: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل. صعد للهيكل. أولا جغرافيا الهيكل مبني فين؟ على جبل اسمه جبل الإيه؟ المرية. فاللي اللي بيروح الهيكل بيبقى فعلا جغرافيا هو في حال إيه؟ صعود. فعلشان كده كتب القديس بطرس صعد، القديس لوقا صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل. علشان كده كان اليهود عندهم ترانيم تسمى ترانيم المصاعد، اللي هي ترانيم اللي احنا المزامير اللي احنا بنصليها، مزامير الغروب كلها ما عدا اول مزمورين، ودول يبقوا 10 وخمسه تانيين من مزامير النوم اول خمسه. ال 15 مزمور دول لو شفناهم في الكتاب المقدس قبليهم يكتب ايه؟ ترنيمه المصاعد. ايه ترنيمة المصاعد؟ الترانيم ديت كان الشعب بيرتلها وهو صاعد للايه؟ للهيكل. وهو صاعد للهيكل، فعلشان كده قال الكتاب صعد بطرس ويوحنا. ده من الناحية الجغرافية. لكن في الحقيقة من الناحية الروحية برضو ما نقدرش نتجاهل ان الانسان اللي بيتجه لبيت ربنا ده انسان في حال ايه؟ صعود، بس صعود ايه؟ صعود روحي. عشان كده حلو احبائي واحنا جايين الكنيسة الواحد أول ما ينزل من بيتهم يبتدي يرتقي درجات الصعود دي، يبتدي يفرغ ذهنه من المشغوليات من الاهتمامات، قاعد إيه يطلع يعلى يعلى روحيا روحيا لغاية ما يوصل للهيكل، يكون وصل لإيه لقمة الاستعداد الروحي علشان يتهيأ لإيه للعبادة وللصلاة. صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. طالعين الهيكل مش علشان يقدموا ذبائح، لأنه أبانا الرسل فهموا أن الذبائح دي كلها كانت مجرد إيه؟ الذبائح مجرد إيه؟ مجرد رمز. فهم طالعين مش علشان يقدموا ذبائح، خلاص الذبائح بطلت بذبيحة الصليب، لكن طالعين الهيكل عشان يعملوا إيه؟ يصلوا. في ساعة الصلاة التاسعة. اليهود يا أحبائي عندهم ثلاث أوقات للصلاة. اليهودي يصلي ثلاث مرات في اليوم زي ما قال المزمور 55: عشية وباكر وقت الظهر. أولا يصلي بكر الصبح الساعة الثالثة، ويصلي الساعة الستة ظهر، ويصلي الساعة التاسعة. طبعا قلت لكم قبل كده أنه اليوم عند اليهود يبتدي من 6 الصبح لغاية 6 المغرب. 6 الصبح دي الساعة 0، الساعة 7 دي الساعة 1، وهكذا. كان يروح يصلوا في الهيكل ويقدموا المحرقة الصباحية، وبعد كده يطلع الظهر الساعة الستة اللي هي الساعة 12 يصلي الصلاة التانية، بعد كده يطلع في العشية الساعة التاسعة اللي هي عندنا دلوقتي الساعة 3 الايه العصر، ويقدم المحرقة الايه المسائية. اليهودي كان لازم يقدم محرقة صباحية ومحرقة مسائية. فدول كانوا الثلاث مواعيد اللي اليهود بيصلوا فيهم. الوقت اللي ساعد فيه بطرس ويوحنا في ساعة الصلاة التاسعة. كان عند اليهود المواعيد السبتة ديت، عشان كده شفنا دانيال في السبي لما صدر أمر من الملك أنه لو حد طلب لمدة 30 يوم أي طلب من إنسان أو من إله غير الملك يترمي فين؟ يترمي في الجب. طبعا هم عاملين الفخ ده عشان خاطر دانيال. يقول أن دانيال إيه؟ صعد إلى بيته كعادته وفتح الكوة تجاه إيه؟ أورشليم، وركع كم مرة؟ ثلاث مرات. دي عادة اليهودي يصلي ثلاث مرات في اليوم. يبقى إذن الصلاة عند اليهود ليها معاد. نمرة اتنين كانت ليها صلاة سبت، عنده صلوات سبتة يتلوها باكر، وصلوات سبتة يتلوها الساعة الستة، وصلوات سبتة يتلوها الساعة التاسعة، اللي هي على مثالها بقى الكنيسة رتبت لنا الايه الأجبية. سؤال: الأجبية دي الكنيسة جابتها منين؟ ده النظام اليهودي، والكنيسة استلمت كل ميراث اليهود. صلوات ليها مواعيد سبتة وليها طلبات ايه سبت، رتبتها بقى الكنيسة، يعني خدت النظام من اليهود راحت مرتبها بقى على حياة المسيح. باكر عشان نتذكر قيامة المسيح، الساعة الثالثة عشان نتذكر حلول
الروح القدس وصعود المسيح. لو انتوا بترتلوا الصلاة بتاعت الأجبية هتلاقوا كل المزامير بتتكلم عن الحادثة بتاعت الصلاة والقطع أيضا. الساعة 6 بنتذكر صلب المسيح، الساعة 9 أسلم الروح، الساعة 11 نزل من على الصليب، الساعة 12 الدفن اللي هي الغروب والنوم. وبعد كده صلاة نص الليل زي ما السيد المسيح في البستان 3 مرات جس على ركبتيه وصل. البروتستانت بيقولون انت جبتوا منين الأجبية؟ جبناها من الكتاب المقدس. صلوات ثابتة، اليهودي عنده صلاة ثابتة، وعشان كده قلت لكم المرة اللي فات كانوا يواظبون على الصلاة والطلبة. الصلاة اللي هي المزامير، الطلبة دي قطعة ثابتة تتقال، طلبة اسمها، حتى احنا عندنا في الكنيسة نقول ايه الطلبة، ايه صلاة ثابتة. فالنظام ده احنا واخدينه من المسلمين ومن اليهود. نمرة 2، ابائنا الرسل التزموا بيه ولا ما التزموش بيه؟ كانوا اهو طالعين يصلوا في صلاة الساعة. والساعة الثالثة كنا لما حل روح القدس يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة بيصلوا، وقال لهم بطس هذه هي الساعة 3 من النهار، فعملنا زي الرسل، عملنا نظام الساعة الثالثة. الساعة 6 هنسمع ان بطرس كان عند سمعان الدباغ فجاع اشتهى ان يأكل، فطلع على السطح يصلي، وكان نحو الساعة 6. يعني احنا لما بنرتب صلاة الأجبية بقى احنا مش زي ما البروتستانت بيهاجموا ان دي حاجة يعني ضد للإنجيل او فينها في الإنجيل، هي موجودة في الإنجيل. صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة 9. طيب بيطلعوا في الهيكل يصلوا فين؟ عارفين الهيكل بتاع اليهود كان في جزء اسمه القدس زي صحن الكنيسة اللي احنا بنقعد فيه، في جزء تاني اسمه قدس الأقداس ده زي الهيكل، ده يدخلوا الكهنة فقط القدس، وقدس الأقداس يدخلوا رئيس الايه الكهنة. طب الناس اللي طلعت تصلي في الهيكل تقف فين؟ كان تخيلوا القدس وقدس الأقداس زي الترابيزة ديت عشان تدخلوا المنظر. نعم لما كان يدخل رئيس الكهنة كان يربطه في رجله سلسلة عشان طول ما هم سمعين صوت سلسلة عرفوا ان هو بيتحرك بيبخر بيعمل، لو صوت سلسلة وقف يبقى الراجل ايه مات، لانه في مرة من المرات مات رئيس الكهنة واحتاروا، طبعا ما ينفعش حد يدخل الا رئيس الكهنة، فاحتاروا يعني يجيبوا الراجل ازاي، فجت لهم بقى الفكرة ان هم يربطوا ايه سلسلة في رجلين رئيس الكهنة بحيث لو ما سمعوش الصوت يروحوا ايه يسحبوا. وكانوا بيعتبروا ان دي غضب من ربنا، لو رئيس الكهنة دخل ومات يعني معناها ربنا مش غافر خطية السنة دي كلها، لان ده كان بيبقى في يوم الايه يوم الكفر. فبنقول القدس الأقداس بيدخلوا رئيس الكهنة مرة في السنة، القدس ده بيدخلوا الكاهن زي ما قلنا بيقدم الذبيحة الصباحية والايه والمسائية ويرفع بخور. طب الشعب بقى لما يطلع يصلي، بطرس ويوحنا طالعين يصلوا في الهيكل، هيقفوا فين في الهيكل؟ لا ما بيقفوش في الحتت دي خالص. بقول لكم لو دخلتوا القدس وقدس الأقداس زي الترابيزة ديت، قدام الترابيزة ديت في حتة حوش كده ديت اسمها رواق الكهنة، دول الكهنة لو عايزين يطلعوا في أي وقت يصلوا يقفوا فيها، دي بتاعتهم هم بس. في حتة تاني برضو قدامها اسمها رواق الرجال، دول الرجالة العاديين يطلعوا يقفوا فيها. حوالين بقى كل المنطقة ديت القدس وقدس الأقداس ورواق الكهنة رواق الرجال دوت، في حوش بقى يحوط الهيكل من كل ناحية زي حوش الكنيسة كده، ده كان يسمى رواق الايه الأمم، ده أي واحد حتى لو مش يهودي ممكن يدخله، وده اللي كانوا هم نصبين فيه الايه باعة الحمام وموائد الصيرفة، فده يدخلوا الناس الوثنيين ممكن الناس اللي مش يهود. يبقى بطرس ويوحنا صعدوا في الرواق اللي هو اسمه رواق ايه سليمان او رواق الرجال، قدامهم رواق تاني بتاع مين بتاع الكهنة ده ما حدش يدخله. بعد كده بقى القدس وقدس الأقداس. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة 9. المسيح بقى علمنا ان احنا نصلي كل حين، يعني وانا في البيت حصلي، وانا راكب الاتوبيس حصلي، وانا ماشي في الشارع حصلي، لكن ده لا يمنع ان الصلاة في الهيكل ليها ايه ليها قدسية خاصة. نصلي في كل مكان في اي حتة، اريد ان الرجال في كل مكان يرفع ايادي طهرة بالايه بالصلاة، والسيد المسيح اللي نصلي كل ايه كل حين. طب انا مش كل حين حابة جوه الكنيسة، لا كل حين وانا في الشارع وانا في البيت وانا رايح وانا جاي. كنت بكلم يوم الجمعة اللي فاتت من ضمن المعاني الحلوة بتاعت صلوا كل حين ولا تملوا، ان احنا نحول افكارنا لصلاة ونحول اعمالنا لصلاة. يعني ايه نصلي كل حين؟ انا ماشي في الشارع وافتكرت بابا، افتكرت مامتي، افتكرت اخواتي، افتكرت بنت عندنا في الخدمة، افتكرت ابونا، افتكرت تسوني،
بدل ما أقعد أفكر

اللي يجي في فكري أروح محاوله لإيه؟ لصلاة. بطلبة كده خاصة لأي فكرة تطورت زي أنا افتكرت أن أنا عندي امتحان بكرة، يا رب ساعدني يا رب في الامتحان الدين، يا رب نعم افتح ذهني. يبقى كل اللي بيجي في فكري بحوله لإيه؟ بحوله لصلاة. أيضا أعملنا نحولها لصلاة. أنا حمد إيدي في أي شغلان، قبل ما مد إيدي أقول لرب إيه؟ مد إيديك قبل إيه؟ قبل إيدي. رايح مكان أقول لرب أنت تقدمني في المكان دوت. نصلي في وشية المسافرين نقول لربنا اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. فدي هتبقى في كل مكان، يعني في أي حتة احنا موجودين فيها. لكن كل ده لا يمنع أحبائي أنه الصلاة في الكنيسة بقى ليها إيه؟ ليها نعمة خاصة تختلف، لأنه الله موجود في كل مكان ما بننكرش، لكن الله له حضور مختلف، حضور أقوى جوه الإيه؟ جوه الهيكل بتاعه. فعلشان كده حلو أنه كل ما تكون في فرصة، يعني ناس مثلا يعني عدم مروح العشيات دوت يا حبيبي، طب أنا ممكن أصلي في البيت، أنا أسمع أسمع وعظة في البيت ماشي، بس حضورنا في الكنيسة ده له إيه؟ إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالكام فيه السم. فعشان كده الرسل أصروا، طب ما تصلي يا بطرس احنا ما انتوا قاعدين في عليه مريم ورقص، ولا انتوا قاعدين في البيوت اللي بتصلي، ما تصلوا هناك. قال لا لازم برضه نروح نصلي فين؟ في الهيكل. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعه الصلاه التاسعه. مين اللي صاعدين؟ بطرس ويوحنا. حلو السيد المسيح انه ربط التلامذه بايه؟ ببعضيهم. الكتاب قال اثنان خير من ايه؟ من واحد. حلو ان احنا تبقى لينا رباطات روحيه، اتنين مثلا بيشجعوا بعض، تملي على حضور القداس مع بعضيهم، على الصلاه مع بعض. ليه؟ قال السفر الجامع اثنان خير من واحد، اذا سقط واحد يقيمه ايه؟ رفيقه. لو انا متعود مثلا انا وتسوني مثلا متعودين احنا اتنين ايه نروح نصلي مع بعض العشيه الاجتماع القداس، جيت انا كسلت في مره تسوني، تسوني ما جتيش ليه؟ احنا اتنين بن ايه؟ بنشجع بعض. وسيد المسيح ربط بطرس ويوحنا بالذات ربطة خاصة. أولا نشوف بطرس ويوحنا دول مع بعض في مواقف كتير. بطرس ويوحنا كانوا من الثلاثة المقربين للمسيح من بقية الرسل. المسيح عنده 12 تلميذ، كانوا في ثلاثة الدائرة الأقرب للمسيح. المسيح بيحب الكل، مش معنى دول الدائرة الأقرب لأن دول كانوا أكثر حبا للمسيح، مش يعني المسيح ميز. فكان الثلاثة القريبين دول مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. شفناهم بياخدهم مع بعضهم هم الثلاثة دول بس في التجلي، وساب الباقيين أسفل الجبل. شفنا بياخد الثلاثة دول فين؟ في البستان، في إقامة ابنة ييروس. فالمسيح قصد إنه يوجد الرابطة ديت ما بين الثلاثة، وبالأكتر ما بين بطرس وما بين يوحنا. عشان كده هنلاقي في إنجيل القديس الإصحاح 22 المسيح لما حب يعد للفصح يقول أرسل إيه؟ بطرس ويوحنا، ربطهم ببعض. عشان كده شفناهم يوم فجر القيامة لحد هما الاثنين برضو، ده دليل انه فعلا بقى فيه زي ما بيقولوا يعني انتيم كده قوي، ربطة شديدة ما بين مين؟ بطرس ويوحنا. المسيح قصد كده يا حبيبي، المسيح عارف ان بطرس هيقع فرح لازق في مين؟ يوحنا. عارف ان دي هتسند بطرس ساعات، يعني حلو ربنا يعني لما بيعمل معنا كده يروح ايه لازق كده حد كده روحاني حلو في الواحد، يعني عشان ايه المسيح يكون شايف ان ده حي ايه هيشجعه. احبائي يعني مرة كنت بكلم على شخصية برنابة، كنت بقول برنابة يعني معلش انا ساعات بطلع برا الموضوع، بس انا اللي ربنا بيجيبه في فكري بقوله لكم، مش مهم ناخد زي ما ناخد بقى. اللي بولس الرسول لما ظهر له ربنا يسوع وحب يدخل في وسط الرسل والرسل رفضوه، فبولس بقى ايه؟ بقى الواحد خايفين منه. مين اللي لاحظ الحكايه ديت؟ فرح لازق في مين؟ في بولس. وعرف بقى الرسل ببولس، ولما راح يخدم في انطاكيا راح طلب شاول الترسوسي، ونشأت علاقه قويه ما بين برنابا وما بين بولس، كانت سبب في ثبات بولس. بولس لسه دخل الكنيسه جديد، لو ما كانش لقى حد يقرب منه كده ويحتضنه كان بولس ده بعد يومين ساب الكنيسة وإيه؟ ومشي. خدوها قاعدة يا أحبائي، أقف مرة في الكنيسة وخصوصا في اجتماعات الشبان والشابات، واحد يقف كده إيه في الحوش كده يبص كده، أي واحدة من الشابات دخل الكنيسة لوحديها وخرج لوحديها، اعرفوا إن بعد أسبوع اتنين تلاتة مش هتشوفوا وشها مرة إيه؟ مرة تانية. أنا واثق من اللي أنا بقوله دوت، ده دي حقيقة. ليه؟ سن الشبان بالذات يحب يبقى له إيه؟ إلا بقى يعني في قامات روحية كده، في قامات روحية صوتها عالي خالص النهاردة
ما دي قامة الطفولة يعني. بنقول ايه؟ الا لما بتكون بقى في انسان كده قامة روحية عالية يعني، في حد كده يروح يحضر قداس ويجري لوحده، ده يعني ايه؟ فروا يا إخوة، ده قامة إيه؟ قامة على كده. بتكلم على العموم، واحد لسه داخل الكنيسة جديد محتاج حد يبقى إيه؟ يرمي. فحلو إن إحنا تبقى لينا العينين دي، تبقى عيني كده على إيه إخواتي، ملاحظين بعضكم إيه؟ بعضا إيه؟ لو لقيت حد لوحده، البرسون شاطرين أو في الحتة دي، عشان كده بيعرفوا إيه؟ يصطادوا. ألاقي واحدة داخلة الاجتماع لوحدها، قرب منها تعرف عليها، فلان أنت فين؟ أنت أمرتي؟ أنت في مدرستي ولا في كليتي ولا بتشتغلي فين؟ أنت ساكنة قريب؟ طيب هنشوفك يوم الخميس الجاي، طب اديني التليفون. ما الرابطه دي بتعمل ايه؟ بتشد. لكن واحد دخل وخرج لوحده مره في مره، انت نفسك ممكن تيجي تفكري 100 مره انا هروح، عشان ما فيش حد من اصحابي مش راح النهارده، خلينا نبقى واقعيين، ده بيحصل. عشان كده بيقدروا يسحبوا ايه، يلزقوا في حد. فاحنا يا ريت نتعلم الحته دي، ان احنا نبقى ايه، نشجع بعضينا. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل، وهنلاقي الرابطه دي بقى استمرت ما بين بطرس ويوحنا حتى بعد القيامه وبعد الكرازه. هنسمع بقى في سفر الاعمال لما سمعوا ان السامره قبلت كلمه الله، راحوا بعتن لهم مين؟ برضو الاثنين دول، ما بقول لكم اصحاب يعني قوي، ايه بطرس وايه بطرس ويوحنا. والنهارده هم طالعين هم الهيكل، هم الايه، الاثنين بطرس ويوحنا. بعد 14 سنه من ايمان بولس الرسول، يقول بعد 14 سنه صعدت الى الرسل فتقابل مع مين؟ الاعمده، بطرس ويعقوب ويوحنا. بس يعقوب بقى ده مش يعقوب اللي فات، يعقوب اللي فات ده كان يعقوب ابن زبدي، لكن يعقوب اللي قبله بولس بعد 14 سنة ده يعقوب أخو الرب، لأن كان يعقوب ابن زبدي إيه؟ كان استشهد. يعقوب ابن زبدي أول واحد استشهد في الرسل، لكن برضو في بطرس ومين؟ ويوحنا. فدي تأكد أنه يعني حتة حلوة، عشان كده حتى المسيح لما بعت الرسل أرسلهم إيه؟ اثنين كده، عشان كده احنا نتعود في الخدمة تملي حد نزل، نقول له ما تنزلش لوحدك إيه؟ اثنين مع بعض، اثنين خير من واحد في الأسرة، يعني بالقليلة اثنين، لو أكتر يبقى بركة. ليه؟ واحد يقول الدرس وواحد إيه؟ واحد يصلي اللي بيقول الدرس ويصلي اللي بيسمعه الدرس. صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان خلص الآية الأولى الحمد لله. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ليسأل صدقة من الذين يدخلون الايه؟ الهيكل. تملي معروف بجوار اماكن الصلاة والعبادة، تلاقي الناس اللي هم بايه؟ يعني مجازا حول اخوة الرب، عشان امشي مع الكتاب، لكم ان انا ليتحفظ على اخوة الرب بتوع هذه الايام، لكن يعني ايه، خلينا ماشيين بروح الكتاب دلوقتي. تملي تلاقي حوالين الكنيسة ايه؟ الناس اللي بيسألوا صدقة اكتر من اي اماكن تانية، مش كده؟ مش تلاحظوا كده؟ لا، وهم يبقى عارفين النهاردة يوم صلاة جمعة ولا حد، سواء كان أي أماكن عبادة يعني، إيه تلاقي دول راحوا إيه؟ مرصوصين. إيه الفكرة؟ الفكرة هم عارفين الإنسان اللي رايح يصلي دوت يعني إنسان بيتقرب لله، فيعني إيه؟ يعني ممكن يدفع. ممكن يدفع، لأنه عادة الصلاة بترتبط بالإيه؟ بالصدقة. تملي الانسان اللي رايح، طالب رايح يصلي بيتذلل امام الله، بيبقى في حاله روحيه يعني سهل ان هو يطلع، انا رايح وطالب صدقه من ربنا، فلما حد بيسالني صدقه انا بتحنن عليه عشان ربنا ايه؟ يتحنن عليه. فبتلاقي مشاعر الانسان مهيئه انه ممكن ايه؟ ممكن يدفع. هم عارفين الشغلانه دي، فبيروحوا ايه؟ واقفين جنب اماكن العباد. احنا ما نرجعوا بيهم، هم ناخدها درس لينا، انه فعلا حلو انه ترتبط محبه الله اللي هي بتظهر في الصلاه بمحبه الايه؟ القريب اللي يتبان في الايه؟ في الصدق. ربنا يسوع مره بيسالوه اي وصيه هي الاعظم في الناموس؟ قال لهم ايه؟ وصيتين يتعلق بهم الناموس كله والانبياء، وصيتين كل الناموس والانبياء. الوصيه الاولى تحب الرب الهك كل قلبك كل فكرك كل نفسك كل قدرتك. دي محبه ربنا بتظهر فين؟ في الصلاه العباده. والثانيه المسيح قال ايه؟ مثلها. والثانيه زيها بالظبط مثلها، تحب قريبك ك نفسك. احنا مرات كتير نركز على الاولى ونسيب الايه؟ التانيه، في حين ان التانيه ايه؟ مثله. فحلو ان جنب الهيكل ايه؟ يبقى فيه فرصه للعطاء. عشان كده دعي باب الهيكل ده باب الايه؟ الجميل. فعلا باب جميل، انه اللي بيعدي من الباب ده يتعطف قلبه على ايه؟ على اخواته المساكين. فمن الناحيه الروحيه ده باب جميل، لانه طبيعه قلب الانسان في ايه؟ في قساوه. يعني انا ادي لاخويا ليه؟ ما مش اخويا بقى، يعني انا ادي له ليه فلوسي؟

إنه الواحد لما يعبر من هذا الباب، باب الهيكل، يتحنن قلبه علشان يعطف على الفقير. فحلو إن الباب ده فعلا يدعى باب الإيه؟ جميل، باب جميل، باب يحنن قلب البشر على بعضهم، باب الصلاة، باب العباد. لكن هو في الحقيقة الباب حتى من الناحية الحرفية كان الباب ده باب إيه؟ باب جميل، شكله جميل. يوسيفورس قال إن الباب دوت كان معمول من النحاس بالكامل، والنحاس ده كانوا مستوردينه من كورنثوس، باب كورنثوسية يوسيفورس سماه كده في وهو بيوصف الهيكل نسبة لإيه؟ مدينة كورنثوس اللي جايبين منها النحاس. وكان يتغشى من بره، صاروا بقى باب نحاس. احنا عندنا حتة بتاع نحاس قد كده، يقول لك ايه ده، زي مثلا الشمعدان بتاع المذبح، صاروا بقى باب نحاس. لدرجة ان يوسيفورس قال ان الباب ده كان فيه 20 راجل يقفلوه و20 راجل ايه نحاس، باب نحاس. الهيكل كان له 9 ابواب، كان اجملهم الباب ده. فخامته نمرة 2 زي ما بقول لكم، كان النحاس ده مغشى من الخارج بالذهب والفضة، فحاجة ايه، الشمس لما كانت تضرب كان الباب ده يبرق. علشان كده دعي الباب الايه، قال لانه فعلا شكله ايه، شكله جميل. لكن زي ما قلنا الجمال مش في الجمال الخارجي بقدر ما هو فيه الجمال الايه، الداخلي. يوم الجمعة كنا بنتكلم سفر دانيال، حتة حلوة خالص. الكتاب قال عن دانيال: اما دانيال فوضع في قلبه انه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروب. قال انا مش هاكل الايه، النجاسات بتاعة مائدة الملك. فرئيس الخصيان قال له: لماذا تكونون أهزل، يعني أقل صحة من بقية الفتيان اللي فين، اللي في جيلكم؟ قال له: طب جرب عبيدك 10 أيام وتشوف هنبقى أهزل منهم ولا هنبقى أحسن منهم. كانت النتيجة إنه بقى شكلهم إيه، أحسن. صح، هم من البداية فتيان حسان المنظر، وربنا برضو فعلا إداهم حتى جمال في الجسد بالصوم، لكن الجمال الحقيقي كانوا أحسن فين، منين؟ الجمال الداخلي. يعني حتى ولو كان هو من الباب ده من بره باب جميل، لكن في حقيقته هو جماله جمال ايه؟ جمال داخلي، الفعل اللي بيفعله في النفس يحننها على الفقير وعلى المحتاج. ايضا دانيال والثلاث فتية كانوا صح من بره كان لهم جمال خارجي، لكن الجمال الحقيقي كان فين؟ ان دانيال وضع في قلبه انه لا يتنجس. زي ما مرة القديس جيروم بيتكلم عن يوسف، قال يوسف لما جات امرأة سيده وحبت تعمل معاه الخطية فنزعت عنه الثوب، قال يوسف لما خلع ثيابه اتعرى، بس قال ظهر جمال يوسف الايه، الداخلي. يوسف كان جميل، يوسف ده ابن رحيل، ورحيل دي ايه، ربنا يديكوا كده تبقوا زي رحيل جميلة، بس ما كانش اللي ربنا مختارها لمين، ليعقوب، لكن يعني كانت جميل. فابنها يوسف طبعا ده واخد ايه، واخد جمال امه، فكان يوسف ايه، فعلا كان جميل. لكن في الحقيقة جمال يوسف الحقيقي مش باب الجميل، مش الجمال الخارجي، لكن جمال يوسف الحقيقي فين؟ في الداخل. أيضا موسى، موسى كان جميل وما كانش جميل، ده الكتاب شاهد بصراحة إيه؟ لما ولد وجداء أبواه إيه؟ إنه جميلا، فأمه قالت يعني خسارة الواد الحلو دوت نموته، فلم يخشى من أمر الملك. وفعلا كان يقولوا إن جمال موسى، جمال موسى يعني لو كانت تبقى امه شايلاه وحد تيجي عينه في عينين الطفل موسى دوت، كان يفضل العينين راحه مع الولد لغايه ما يختفي عن الانظار. يحكوا كده عن موسى من كتر ما الولد كان فعلا جميل، وربنا قصد ان يخلي موسى جميل لان جمال موسى ده نجى مرتين. نجى مره ان امه لما لقيته جميل ما رضتش ترميه في النهر، وبرافو ابنه فرعون لما لقيته جميل اذ رايت ان الصبي جميل فما رضتش ايه، تموته. لكن القديس جيروم قال الجمال الحقيقي لموسى بقى مش برضو الجمال البراني، رغم ان هو كان جميل، لكن الجمال الحقيقي لموسى ان هو ايه، انه طبعا شبه المسيح في نواحي كتيره، وانه لما كبر موسى ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحلى ان يظل مع شعبه، لان كل تمتع وقت بالخطيه. قال لك ده الجمال الحقيقي بتاع مين، بتاع موسى. يا ريتنا احبائي ما ننشغلش كتير بالجمال الخارجي، لكن مهم الجمال الايه، الداخلي. صدقوني احبائي، صدقوني بصد، يعني في ناس تبص تلاقي يعني مثلا ست عندها 60 سنة عجوزة كركوبة، بس صدقوني الواحد عايز يأكلها أكل. طب ودي يعني ايه ده؟ لا ده جمال ايه ده؟ جمال الروح من جوه، جمال الروح اللي زينة القلب، اللي زي ما قال القديس بطرس ايه، كثير الثمن. عشان كده القديس يوحنا زمان فم مرة قال مقالة حلوة، كان في واحد راهب شاف واحدة بنت حلوة فعجبته، فرح سايب الدير وراح ايه
يتجوزها واحدة يهودية. فبعت يوحنا زبيل فم رسالة علشان يرجعه للتوبة تاني. فمن ضمن ما كتب كتب كلمة لذيذة خالص. قال له أنا عارف إن اللي جذبها ليك اللي جذبك ليها جمالها الإيه؟ جمالها الخارجي. قال له إنه ربنا الجمال الخارجي بتاعنا ما خيرناش فيه، لكن سبنا إن إحنا نجمل إنساننا الداخلي بإيه؟ بإرادتنا. دي في إيدين، أنا مش في إيد إنها تولد يبقى شكلي حلو وعيني مسبسبة ولا شعري مسبسب وعيني زرقاء والكلام دوت، اللي دي مش في إيدي لأن دي مش ضرورية الخلاص. لكن ربنا ساب لي أجمل الإنسان الداخلي بتاعي دي بإيه؟ دي في إيدي أنا بقى. كل ما الإنسان يسلك في التقوى في الفضيلة في وصية ربنا، كل ما يظهر الجمال الإيه؟ الداخلي بتاعه. باب يدعى الجميل لأنه هو من الخارج جميل، وبالأكتر لأنه إيه؟ لأنه بيجمل كل من يعبر من هذا الباب. يجمله بإيه؟ أن يحنن قلبه، يعطفه تجاه الإيه؟ تجاه الفقر. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كان يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. لكم المعجزة دي الروح القدس قصد أن يفردها من ضمن معجزات الرسل الكتيرة. زي ما قلنا إيه، قد تكون دي لأنه أكثر عدد جابت أكثر تأثرا، بس في الحقيقة برضو المعجزة دي ليها سمات أخرى تميزها. نمرة واحد، المعجزة دي من جهة العدد في اتنين شهود عليها، بطرس ويوحنا. واليهودي علشان يقبل حاجة زي ما الشريعة قالت له على فم إيه؟ شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة. فبطرس ويوحنا شهود على المعجزة دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، المعجزة دي تختلف في إنه الحالة حالة مش عادية، راجل من بطن أمه مقعد ما بيمشيش 40 سنة وكل الناس عارفاه، وفجأة يلاقوا الراجل ده بإيه؟ بيتنططوا. فطبعا الحالة حالة إيه؟ حالة فريدة. يبقى معجزة ليها أهمية خاصة في العدد، شهود عليها اتنين، ليها أهمية خاصة في الحالة، حالة فريدة، راجل بقى 40 سنة، الناس زهلوا لما شافوها. ليها أهمية خاصة في المكان، الراجل ده كان مكانه عند باب الإيه؟ باب الجميل. وباب الجميل دوت الباب الشرقي للهيكل، وده كان كل اللي بيدخل الهيكل لازم يعدي من الباب دوت، لانه تصوروا الهيكل اهو كده، قلت لكم في 9 ابواب. الباب الشرقي تعرفين الهيكل كان بيتجه ناحيه الغرب، يعني اللي كان يدخل من الهيكل كان يبقى مدي ظهره للشرق وباصص للغرب، لان احنا لسه في العهد القديم فكنا مدين ظهرنا لربنا. في العهد الجديد العباده ايه؟ عارفين الحكايه ديت ماشي. فيعني المهم اللي داخل الهيكل تملي بيبقى داخل مدي ظهره للشرق ورايح في اتجاه الايه؟ الغرب، لان احنا في العهد القديم. العباده في العهد الجديد الباب، حسقيال شاف الباب يتجه ناحيه الايه؟ المشارق. العباده لفت لانه جنه عدن كانت شرق، احنا انطردنا من الجنه فبقينا مدين ظهرنا للشرق، فاحنا داخلين العباده الشرق في ظهرنا. فكان تملي باب الهيكل يبقى ناحيه الشرق، واللي داخل داخل بيتجه في اتجاه الغرب. فالباب الشرقي ده أكتر باب الكل بيدخل منه، الكهنة والرجالة اللي داخلين يصلوا والستات، والراجل ده بيقعد عند الباب ده، يعني كل الدنيا إيه؟ شايفاه وعارفاه. 40 سنة يعني عمر أكتر من عمر الكاهن اللي داخل يصلي قبل ما يعملوه كاهن، وده بيقعد جنب الباب يشحت. فالحكاية إيه؟ مشهور. نمرة اللي بعد كده من جهة الوقت، المعجزة دي كان ممكن تحصل في أي وقت، لا، الروح القدس رتب إنها تكون وقت الساعة صلاة عشان يكون الهيكل مزدحم بالإيه؟ بالناس. لو كانت حصلت الساعة 7 الهيكل فاضي. يعني بصوا ترتيب الروح القدس علشان يهيئ الشهادة للمسيح، خلى يبقوا 2 مع بعض يشهد على المعجزة، خلى الحالة حالة مش عادية، راجل مقعد بقى 40 سنة، المكان الكل بيعدي منه فالراجل معروف للكل، الوقت الهيكل إيه؟ مزدحم. الروح القدس بيهيئ الساحة علشان يبقى مجال خصب للشهادة لمين؟ للشهادة للمسيح. رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كان يدعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل يسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. في الحقيقة الراجل دوت هو رمز للإنسان عموما. احنا قلنا الحالة زي ما قلنا روح قدس مختارها يعني علشان حالة حيتمجد فيها المسيح جدا، بس في الحقيقة الراجل ده حمل رمز للإنسان عموما. في إيه؟ نمرة واحد، الرجل ده أعرج منين؟ من بطن أمه. وإحنا كلنا مولودين من بطن أمهاتنا إيه؟ عرج ولا أصحاء؟ عرج بالأسام حب لبي الأعرج، يعني ماشي أعرج. إحنا برضو بنعرج بين الإيه؟ الفرقتين. أي إنسان مولود طبيعي، أي إنسان طبيعي هو أعرج، يعرج ما بين الله وما بين الإيه؟ وما بين الشر.
إنسان مولود المرأة الطبيعي يقول لك إيه؟ ربنا حلو، العبادة حلوة، المحبة حلوة، التسامح حلو، أعمال الرحمة حلوة، لكن في الوقت نفسه بيعمل إيه؟ بيعمل الشر. وده الصراع اللي قاله بولس الرسول في روميا، إن أنا أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، لكن بجد ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الناموس الإيه؟ الخطيئة. في صراع. أدي العرج اللي إحنا كلنا مولودين إيه؟ مولودين فيه. فبقى الرجل الأعرج ده رمز للإيه؟ للإنسان عموما، من بطن أمه مولود أعرج. نمرة اتنين، الرجل دوت كان إيه؟ كان يحمل، بعرفش يمشي، فكانوا إيه؟ يشيلوه. الإنسان الطبيعي زي ما قال عنه بولس الرسول يحمل بكل ريح تعليم. الإنسان الطبيعي العادي مولود المرأة، تيجي تقعد معاه تكلمه كلمتين يقتنع بيه، يروح في سكة تاني يسمع كلمتين إيه؟ يقتنع بيه، ملهوش اتجاه إيه؟ واحد. الإنسان الطبيعي كده، لدرجة إن قالوا عن الفلاسفة الفيلسوف هو إيه؟ هو الإنسان اللي يقدر يقنعك بالشيء وبإيه؟ بعكس. أدي منطق العالم كده، يقنعك الحاجة وفي الوقت نفسه يقدر يقنعك بإيه؟ بعكسها. والإنسان بيصدق دي وبيصدق، فده بإيه؟ بيحمل بكل ريح إيه؟ راحوا يمين راح يمين، راح شمال راحوا إيه؟ راحوا شمال. كنا بنتكلم يوم الخميس اللي فات على سلاح الله الكامل، قلنا كل أسبوع من أسابيع الصوم ربنا بيدينا قطعة من سلاح الله الكامل اللي ذكر بولس في أفسس 6. الأسبوع اللي احنا فيه دوت أسبوع اللي هيبتدي بكرة، يعني أسبوع الإيه؟ التجربة، عشان يوم الحد الجاي زي النهاردة نقرأ إنجيل الإيه؟ التجربة. قلنا القطعة اللي المسيح عايز يديها لنا في الأسبوع دوت هي منطقوا أحقاءكم بالحق، فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالإيه؟ بالحق. معرفة الإنسان للحق كلمة الله تدي للواحد إيه؟ ثابت مستقيم، مش محمول بكل ريح إيه؟ المنطقة دي تربة الوسط، صار واحد وسطه، سوري يعني آسف، وسطه سايب، يعني إيه شوية يمين وشوية إيه؟ ده لكن اللي رابط وسطه عدل. إيه اللي يخلينا نثبت ما نروحش مع بتوع العالم شوية ومع بتوع الكنيسة شوية، حبة يمين وحبة إيه؟ حبة شمال. كلما نمنطق أحقاء ذهننا بالحق بكلمة الإنجيل دي تدينا إيه؟ تدينا ثبات. لكن الإنسان الطبيعي محمول بكل ريح تعليم. يبقى نمرة واحد، أعرج من بطن إيه؟ أم. نمرة اتنين، يحمل. نمرة تلاتة، جوه الهيكل ولا برا الهيكل؟ برا الهيكل. الإنسان لما أخطأ ربنا عمل فيه إيه؟ طارده برا. عشان كده لسه بقول لكم القدس وقدس الأقداس ممنوع، فيش بس غير يعني شوية ربنا اختارهم نيابة عن الشعب يدخلوا، لكن بقية الشعب يقدر يدخل جوه؟ مش يقدر يدخل. هذه حالة الإنسان في الإيه؟ في العهد القديم قبل المسيح. لكن احنا النهاردة بندخل إلى الأقداس عينيها، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. بقى من حق كل واحد مؤمن بالمسيح إنه يتقدم لفين؟ عرش النعمة، عرش ربنا، لكي ينال نعمة ويجد رحمة عونا في حين. فدوت موجود خارج الإيه؟ خارج الهيكل. طيب النمرة اللي بعد كده، الراجل ده رمز، حتة لطيفة خالص. الراجل دوت أدي باب الهيكل أهو، تتخيله هو قاعد إزاي؟ تخيلوا منظره هو قاعد، قاعد مدي ظهره للباب وعينه على الناس اللي إيه؟ ولا هيدي ظهره للناس ويبص للباب؟ لا طبعا هيدي ظهره للباب ويبص للناس، ما عشان اللي داخل إيه؟ يستقبله. فبقى مدي ظهره للباب وباصص لمين؟ للناس. طب الباب اللي مديله ظهر ده، الباب الذي يدعى الايه؟ الجميل. مين الباب؟ المسيح قال انا هو الباب. ومين الجميل؟ هو في غيره. مره سمعت واحد من يعني العلماء بتوع الاسلام، يعني مره كده يعني في حالة رضا قعدنا نسمع، فشهد انه يعني بيسألوه نبي الاسلام هو يعني اجمل البشر، قال لهم لا عيسى، يعني حتى انا يعني كنت اول مره اقرا الموضوع ده، ان حتى المسلمين بيشهدوا انه اجمل خلق الله. طبعا يعني الجسد مخلوق، ما عندناش مشاكل يعني الجسد مش، فمن ناحية الناسوت يقولوا انه مخلوق، ما فناخد احنا الحتة دي على الناسوت يعني، لكن مش على شخص المسيح لانه هو الايه؟ الخالق كل شيء به كان. لكن قالوا اجمل خلق الله هو مين؟ هو عيسى. فعلا. مرة تاني برضو تبسمع التلفزيون، فلقيت واحدة ممثلة اسمها هفتكر اسمها دلوقتي، الهام شاهين. مرة ادي اصل الحاجات دي مش ناسيها، دي حاجة قريبة خالص، فبتسألها بتقول لها يعني كنت تتمني تكوني يعني في جمالك زي مين؟
قالت زي ستنا مريم. انا سالت بيني وبين، طبعا هم عارفين ان العذراء برضه يعني ايه جميله جدا، بس يعني

انا مش ما الطهارة ما ده الجمال الداخلي، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ باب الجميل من الخارج. انه إيه؟ انه العذراء. انا بقى ساعتها تسألت ابويا عرفت منين؟ شافتها جايز. اصل هي بتقول انا نفسي كنت ابقى شبه ستنا مريم. طب لا ما عندهمش صور هم، ما اعرفش يعني. انا الهاتف اللي جه في قلبي ان هي شافت ستهم مريم، فعشان كده ايه قالت انا نفسي ابقى شبهها. فالأبرع جمال من بني البشر مين؟ السيد المسيح. للأسف بقى الراجل ده مدي ظهره للمسيح وباصص لفين؟ للناس. فبيعمل ايه؟ يسأل صدقة من الذين يدخلون الايه؟ الهيكل. طب ما اللي داخلين الهيكل داخلين يسألوا صدقة من مين؟ من رب الهيكل. فبدل ما تسأل منهم صدقة اسأل من رب الهيكل. لكن دي طبيعة الإنسان، يعني يدي ظهره لربنا ويبص للايه؟ ويبص للناس. أيضا علشان يكتمل الرمز ويكون الرجل ده رمز للإنسان، بقاله كم سنة قاعد جنب الباب؟ 40 سنة. 40 سنة. يفكرون بال40 سنة اللي قضاهم إسرائيل في التيه. رقم 40 تملي يعني يشير للكمال، كمال الاستعداد علشان نستلم شريعة الله. تصوم يا موسى 40 يوم. كمال طول أنات ربنا عليك يا نينوى حصبر عليك 40. كمال غضب الله على الأرض بالطوفان نزل كام؟ 40. فرقم الكمال. فربنا ساب الإنسان 40 سنة، يعني لما وصل الإنسان للكمال في يقينه بعجزه. بعدين سبت البشرية، بعدت للبشرية فلسفة، بعدت للبشرية أنبياء، بعدت للبشرية مصلحين، حطيت قوانين، حطيت ملوك. في النهاية يا بني آدم عرفت تصلح حالك ولا لسه زمان تعرج؟ البشرية كلها أيقنت إحنا رب إيه؟ عرج. وهو ده الوقت اللي بتعمل الزمان المسيح تجسد إيه؟ تجسد فيه. عارفين لو كان أول ما آدم غلط المسيح ينزل ويخلص آدم، كان آدم وقف يقول له أنت بتتعب نفسك ليه؟ أنت تعب نفسك ليه؟ أنت بس يا رب تدينا شوية وصايا، ابعت لنا شوية أنبياء وإحنا كنا نبقى زي الفل. أنت تعبت نفسك بدون داعي. قال له لا يا آدم، خليك قاعد 40 سنة لغاية ما تصل إلى كمال اليقين بإيه؟ بعجزك. أدي أدي أدي مفهوم رقم الـ40 هنا. فبقت البشرية واقفة منتظرة مجيء مين؟ مجيء المسيح. لما جاء ملء الزمان. والنهارده جايين رسل المسيح اللي بيحملوا لينا بشرة ايه؟ بشرة الخلاص. ايضا يا احبائي برضو يعني اطلع منها بمعنى روحي حلو. الراجل دوت 40 سنة يشيلوه يحطوه فين؟ عند باب الهيكل. كم سنة؟ عمره ما في الـ40 ده. انا ده في يوم ايه؟ دخل ايه؟ دخل. هو متشال الصبح رايح فين؟ رايح الكنيسة. راجع بالليل منين؟ من الكنيسة. رايح الكنيسة راجع من الكنيسة. رايح. طب حلو دخلت. لك لا انا قاعد ايه؟ قاعد على الباب. اخاف احبا يكون ده ايه حالنا؟ اخاف يكون دوت حالنا. رايحين وجايين على الكنيسة. طب سؤال، دخلنا جوه ولا اكتفينا بان احنا وقفنا ايه على الباب؟ برد. لا يا ابني ده انا في اول كرسي. ده انا جوه ده في المناولة او الوحد. لا برضو مش الدخول من الناحية ديت. هل دخلنا لفعلا لعمق العبادة احبائي؟ يعني بحس وانا بصلي فعلا انا واقف في محضر الله، وقفت مع ربنا، اتقابلت مع ربنا، ولا مجرد ان انا وقفت رددت كلمتين في القداس وطلعت زي ما دخلنا زي ما خرجنا؟ لا يبقى انت كده كنت واقف على الايه؟ على الباب. لكن الدخول دخول لمحضر الله ولو لاوقات قليله يا احبائي. هو بنصلي القداس، بنقعد لنا في القداس ساعتين. يا رب في الساعتين دول ولو 3 4 دقائق الانسان يشعر فعلا فعلا بحضور كامل بمحضر الله ولو دقائق. اهو يبقى ده فعلا داخل ايه؟ داخل الهيكل. احنا لسه بدري، انتوا قلقانين. انا افتكرت ان احنا يعني عدينا الساعه ونص ولا حاجه. لسه ساعه الا 10 دقائق. تفرقوا ليه؟ اتاخرتوا؟ ما كناش خلينا في الدوشه اللي جوه. ما اللي على باب الهيكل دول احنا ايه؟ احنا يلا بينا ندخل ايه؟ ندخل جوه. وهذا لما راى بطرس ويوحنا مسمعين ان يدخل الهيكل. هو الراجل ايه؟ تخيلوا المنظر كده، قاعد واصص تحت، شوفوا الناس اللي بيشحطوا. سمع صوت رجل فراح ايه؟ زباين. فرفع عينه. وهذا لما راى، هو الاول كان عامل كده، فلما سمع صوت رجلين راح رافع عينه فشاف 2 جايين. هذا لما راى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخل الهيكل فراح هو راح ايه؟ مجهز ايديه، سال لياخذ صدقه. فحين لو الراجل ده يعني كان مفتح شويه، يعني منظر بطرس ويوحنا ايه؟ غلبه الغلب. ده غلبه وبس، غلبه الغلب، منظرهم فقر. لكن بص الوش

شهم قال لي الناس دي شكلها طيب، الناس دي مش ممكن تكسفني. هو هدومهم بتقول يعني ان دول ايه، ما غلبت الغلب خالص، بس يعني منظر الوش ده يعني اكيد الراجل ده مش يعني اكيد هيكبر بخاطري. فراح ايه مد ايده. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا. طبعا النظره دي نظره بقى الايه الخادم، يعني قبل ما يدي يشوف اللي قدامه. فبطرس هيشوف ايه مقدار الايمان بتاعه، ايه مقدار استحقاقه، ايه مقدار استعداده. فتفرس فيه كده. ودي حلوه احبائي ان تبقى لينا كخدام قبل ما ندي نتفرس في وجوه الايه المخدومين اللي هم حضراتكم، مش علشان نتامل في وجوهكم الجميله، لكن المفروض ان الخادم يدي العلوفه في حينها، يعني على قد قامه اللي قدامه ايه يديه. لكن لو تفرس لا، اللي قدامه ده طفل يديله حته لحمه يبقى هيكبس على نفسه وهي ايه هيموت. انا مش عارف اتعلم الحته دي، المفروض ان انا اتدرج معاكم، لكن انا من اولها كده ايه ساعه ساعه حاجه يعني ايه زي اللحمه كده تكبس على نفس الواحد. فدي عدم حكمه مني، لكن المفروض الخادم الحكيم يعطيهم العلوفه في ايه. قال لها شفتاك يا عروس تقطرانا ايه عسل، تحت لسانك لبن وعسل. المفروض عروس المسيح كنيسته خدامه يبقوا ايه شفتهم يقطروا شهد، بس قال تحت لسانها في حاجتين، في عسل وفي ايه لبن. العسل لمين؟ للبالغين. اللبن للايه؟ للاطفال الصغننين. فالمفروض الواحد يتدرج مع ايه، هقعد مع البنات في مدارس احد، درس النهارده عن الثالوث. الله يا بنات اب وابن وروح قدس، ثلاثه اقانيم، هم ثلاثه اشخاص غير منفصلين لكنهم متحدين. جوهر ايه ده؟ انت ما تفرستيش فيه في اللي قدامك. فالمفروض يعني المفروض وده قال فمن هو العبد الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم العلوفة فيه. إيه؟ حكيم لانه بيعرف يدالهم فين في حين، امين لانه بياخد من ايده ويديله، فدي امانته ما بيجيبش حاجه من عنده. لكن الحكمه انه ايه اوان. فبطرس ويوحنا ايه حكم. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا. بصوا كده للراجل، ما اعرفش بقى شافوا ايه بصراحه، لكن شافوا ان الراجل عنده ايمان. ما انا مش عارف يعني، ما هم اتفرسوا شافوا حاجه فعملوا المعجزه. ما هو ياما بيعدي عليهم ناس مكسحه، كل المكسحين اللي قبلوا بطرس ويوحنا خففوهم؟ لا، لكن كل من تفرس فيه بطرس ويوحنا وشاف ان هو يستحق لهذا العمل فعمل له المعجزه. تفرس فيه بطرس ويوحنا وقال انظر الينا. قال له يا راجل خلي عندك نظر، بص لنا. فيقول الكتاب فلاحظهما، بيقول له بص لي. فبص له عايزه بقى يلاقيه ده، يحط ايده كده. زمان كانوا يلبسوا حزام ويحطوا في الحزام دوت الايه، زمان الناس لما كانت تسافر كانت تلبس حزام على وسطها المنطقه دي، وكان جوه الحزام ده يحط الايه كيس الفلوس. فالراجل بقى مستني بقى بطرس ايه يحط دخل ايده كده ويطلع. فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. ليه؟ وصية المسيح قال لنا لا تحملوا كيس ولا ايه ولا مزود. فاحنا منفذين وصيته. ما في يعني صراحة بقى الرسل كانوا بيمشوا ما فيش في جيبهم بالمعنى الحرفي. ماري مرقس لما جه هنا والجزمة اتقطعت، ودي من ايمان ماري مرقس، دخل لإنيانوس يصلح له الجزمة. طب سؤال يا سيد الحبيب ماري مرقس، هتدخل الراجل يصلح لك الجزمة معاك فلوس تديله؟ قال لك لا، المسيح قال لي لا تحملوا كيس ولا ايه ولا مزود. هو كان جاي من القيروان يدوبك واخد الأكل اللي يكفيه للسك، ما ياخدش فلوس، ودي وصية المسيح، خد الأكل اللي يكفيه للمشوار. طيب يا عم هتدخل للراجل يصلح لك الجزم هتديله فلوس من ايه؟ هعرفش، بس يعني ما هو قال لي ما تشلوش فلوس هو يتصرف. فبطرس ويوحنا ماشيين بنفس الايه، قالوا له ليس، بطرس قال له ليس لي فضة ولا ده. العالم يا أحبائي يملك الفضة والذهب، لكن قدر يدي للرجل البائس ده حاجة ولا حاجة؟ بل بالعكس، كل ما الذهب والفضة بيزيدوا في العالم كل ما بؤس العالم بإيه بيزيد. لسه امبارح سمع إحصائية عن أكثر البلاد دخلا، فاللي كان بيقول الإحصائية قال أكثر البلاد دخلا هي أكثر البلاد في نسبة الانتحار، حتى السويد نمرة واحد، ألمانيا نمرة واحد والسويد نمرة اثنين، وحتى اليابان. أكثر البلاد ذهب وفضة هم أكثر البلاد إيه
بؤس بينتحروا. فبطرس ويوحنا قالوا له ما انت اللي معهم فضة وذهب ما بينفعوش في حاجة، ليس لي فضة ولا ذهب. طبعا الرجل سمع الكلمة اتصدم، يعني هو مدد ايده مستني ايه ياخد، هذا بيقول له انا معيش فلوس. فطبعا يعني قالتني ما كنت تعبت نفسي ورفعت ايدي. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. كل اللي بيترجى الفضة والذهب يا احبائي في الاخر بيصدم كما صدم هذا الرجل من كلمة مين. بص كل حتى ترجى في الفضة والذهب بيتخزي في الاخر ما بياخدش حاجة. لكن لينا عتاب مع الرجل دوت. انت يا عم بقالك كم سنة بتيجي هنا تاخد فضة وذهب؟ قال كم سنة؟ 40 سنة. طب سؤال، شبعت؟ ما شبعش. ولسه بيطلب ايه؟ فضة وذهب، لانه كل ما نشرب من هذا الماء. لكن في مية بقى هيديها له بطرس مش هي ايه؟ مش هيعطش للابد. ولكن الذي لي اليوم بقى هتاخد حاجة مش فضة وذهب، طول عمرك بتاخد فضة وذهب ما شبعتش، لكن اليوم هتاخد حاجة جديدة. ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع الناصري يقوم ويمشي. خد إيه النهاردة؟ ما خدش لا فضة ده، لكن خد إيه؟ 2 رجل. النهاردة خد إيه؟ خد 2 رجل، عطية أغلى من كل اللي خدوا السنين اللي إيه؟ اللي فاتت كلها. عجيب يا أحبائي، عطية لا تقدر بمال، ودوها 2 لا يملكوا شيء من المال. المسيحية دي ديانة المتناقضات، كل التناقضات لو في المسيحية، يعني فقرة جدا لكن ادوا عطية أغنى أغنياء العالم ما يعرفش إيه يديه، تناقض كفقراء ونحن نغني كثري. ماما العذراء، عذراء وأم، وفي كده يعني منين عذراء ومنين أم؟ أي المسيحية كده. المسيح أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. إيه المسيحية كده؟ ديانة الإيه؟ التناقض، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ليس لي فضة ولا ذهب، لكن عندي حاجة إلا أغلى من الفضة والذهب، اللي بتوع الفضة والذهب ما يملكوهاش، إن أنا هديك 2 رجل تمشي بيهم. برضه قعدت كده تخيل الرجل ده النهاردة وهو رايح الصبح، يعني سرحت كده معاه شوية عم المخلع دوت، قايم الصبح، يعني قد يكون حاجة من الاثنين، يا قايم في حال تذمر، هادي بقى لنا 40 سنة أنا مال ربنا بس يعني أسملي الاسم اللي مش ولا بد ديت، كايس وجايز قايم يا النهاردة بقى، هو النهاردة الحد والكنيسة بتبقى مليانة، أكيد هنحصل لنا النهاردة على إيه؟ يعني على قرشين كويسين، يعني قد يكون قايم بروح التذمر، وقد يكون قايم بروح إيه؟ إنه بيمني نفسه النهاردة يعني إيه؟ هناخد حصيلة كويسة، وشالوه وجابوه في الهيكل، وكان لا يعلم إن هو مع موعد مع يعني عطية لا يحلم بيها، يعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. قلت يا ريت احنا بقى كل يوم واحنا جايين الهيكل، يعني ده يوم زي كل الايام، والراجل جاي النهارده هو مش متوقع حاجه، هو كل ما في الامر يعني هناخد لي قرشين زي ما انا باخد كل مره، لكن كان اليوم على موعد مع هياخد ساقين، اللي اعرج ده حي ايه هيمشي. يا ريتنا يا احبائي كل يوم نيجي الكنيسه بهذا، مش حول الاحساس بل بهذا اليقين، كل يوم انا جاي الكنيسه اقول يمكن النهارده يبقى موعدي مع الرجلين اللي انا مستنيهم. انا مثلا اعرج في خطيه معينه، كذب، شتيمه، الادانه، الحسد، البغض، اعرج بقى لي 40 سنة، اعرج، انا عديت ال 40 على فكره. مش عارف وصلوا 2 ولا وصلوا 3 دلوقتي، مش عارف وصلوا كام، صدقوني لا اكتر، 2 3 ايه احنا هنخم. الله صدقوني ما عارفهم كام. المهم فكل يوم بقى رايح الكنيسه وهو ايه يعني يمكن النهارده اليوم اللي انا امشي فيه حلو احبائي، يعني يا ريت ندخل كل يوم الكنيسه بالايه بال بال بال بالايمان دوت. انا بقول لكم مغلوب من خطيه، فكل يوم انا رايح الكنيسه اقول يمكن ما هو النهارده يوم زي كل الايام، ورايح الكنيسه ما بروح كل يوم، بس يمكن النهارده يكون هو ده الميعاد اللي انا هتقابل فيه مع مين يا احبائي. صار لو كل يوم يبقى كده، لو كل يوم يبقى كده، هو يوم مش هتبقى له علامات مختلفة عن بقية الأيام، يوم زي كل الأيام، لكن كل يوم ده في التدبير الإلهي، ده اليوم اللي أنا إيه هتمتع فيه بإيه؟ بقوة اسم يسوع النصر. ليس لي فضة ولا ذهب. في نظر الناس يا أحبائي الذي لا يملك فضة وذهب هو إنسان إيه؟ مسكين غلبان يا عيني، معوش فضة ولا ذهب. طب في نظر الكنيسة من لا يملك اسم يسوع النصر هو إنسان إيه؟ أعرق.
ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك.

باسم يسوع الناصري قم وامشي. غنى الكنيسة يا أحبائي لا في الفضة ولا ده، غنى الكنيسة في اسم مين؟ اسم يسوع المسيح. أبونا بشوي مرة كان إيه، أب كاهن يعني، كان حاضر القصة وحكاها. كانوا قاعدين في المجلس الملي، مجلس الملي ده اللي بيدير إيه ماليات الكنيسة، فقاعدين يتعاركوا على بيت وقف وعراك وشد وبتاعه، عشان البيت ده بيجيب إيه، بيجيب قرشين للكنيسة. فأبونا بشوي بقى بنظرة روحية فبص لأبونا اللي معاه ده، قال يا أبونا أنا بصلي. قال له يا أبونا، قال له إن المسيح يفقر الكنيسة. الراجل بص له قال له يا أبونا ده بيت بنتعارك عليه تقول لي يفقر الكنيسة؟ كنيسة غنية يا أحبائي مش بالفلوس. الأوقاف اللي قاعدين يتعاركوا عليها ديت، ما إنسان قلبه اتملى بمحبة المسيح راح سايبها للإيه؟ الأوقاف دي جت منين؟ واحد عنده بيت ملك وقال لك البيت ده بتاع لغاية ما موت يبقى واقف على الإيه؟ الكنيسة. طب واحد المسيح عمل قلبه، حرك قلبه، لمس قلبه، ادى للإيه؟ الأوقاف. يبقى الغنى مش في الأوقاف لكن في الإيه؟ في لمسة المسيح للإيه؟ للقلب. في قصة بتتحكي عند الكاثوليك، عند الكاثوليك في قديس اسمه القديس، هم طبعا يعني بيعتبروا قديس يعني احنا لينا تحفظ على تعاليمه، توما الإكويني. توما الإكويني ده أكبر لاهوتي يعتبر في الكنيسة الكاثوليكية، وكان له وقفة حلوة في حرب الأيقونات اللي عملها البروتستانت، يعني مش مجالنا دلوقتي. ففي مرة ده راجل ناسك يعني طبعا حياته حلوة ما أقدرش أنكر هذا، وإن كان لينا طبعا تحفظ على بعض تعاليمه يعني. فمرة رايح يزور بابا من بابات روما، فواخده بقى البابا وبيدخله بقى يفرجه على الكاتدرائيات بتاعت ايه روما، حاجة كده تشرح القلب. شوفوا الكاتدرائيات تحف تحف في الجمال، ودير سانت كاترين هنا يعني هنروح ليه روما ونشوفه سان بيتر. الفاتيكان بتاع دي جنبينا سانت كاترين تحف، الحيطان متغشية بذهب والايقونات ذهب، حاجة تلحس. فالبابا بقى بيقول القديس توما الأكويني، قال له لقد مضى الوقت الذي تقول فيه الكنيسة ليس لي فضة ولا خلاص بقى الكنيسة اتغنت، الحاجات دي ايه عدت. رد عليه يعني راجل تقي ما نقدرش ننكر، قال له وقد مضى ايضا الوقت الذي تقول فيه الكنيسة للمخلع باسم يسوع الناصري قوم. ما هي دي قصد ايه، ما نتغني بأمور العالم خلاص اتفقرنا من المسيح. عشان كده احبائي صدقوني كان ابونا بيقول الكلمه دي، ابونا بشوي قال كل ما الكنيسه تتفقر تقلد العالم روحيا بقى، كل ما نتفقر روحيا مش عارف اقدم المسيح الحلو المبهر، مش عارف اقدم كلمته الشهيه، فبروح اعمل ايه، بعمل زي بتوع العالم. طب احنا عايزين نجيب الناس الكنيسه ايه النهارده، بقت الموضه مش بندين كنايس ولا بنحكم على حد، احنا خلينا في ضعفنا ايه اعمل اجتماعات شبان وشبات ليه، خلي الناس تيجي احنا مش بدين حد، بس يعني ما لا يعني اتجاه روحيا مش صح. طب اعمل رحلات، طب اعمل حفلات، احنا مش ضد ان يبقى في انشطه، احنا مش ضد ان يبقى في انشطه، بس مش دي اللي هتجيب الناس ليه، صدقوني مش دي اللي هتجيب الناس للكنيسه. تجيب الناس للكنيسه انه حاجه تملكها الكنيسه تقدر تقدمها العالم لا يستطيع ان يقدمها. الرحلات العالم يعمل رحلات تلحس، حفلات العالم مهما احنا قلدنا العالم لا، هم في الحاجات دي أشطر مننا آلاف المرات. طب إحنا بنملك شيء العالم لا يملكه، وهو شخص مين؟ المسيح. مطلوب إن إحنا نقدمه، لما نقدم شخص المسيح هيلاقوا بقى حاجة مش موجودة إيه؟ مش موجودة بره، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. باسم يسوع الناصري قم وإيه؟ وإمشي. تقول لي طب يا أبونا إيه دي سهلة، بطرس قال له باسم يسوع الرجل إيه؟ بس انزل تحت في الحوش لم كل المرضى باسم يسوع. سؤال، ما هي مش كده يعني، بطرس قال له باسم يسوع الناصري قم وامشي، قام الراجل. طب انا هنزل هاجي الراجل المريض وهقول له باسم يسوع الناصري قم وامشي، هيقوم ولا مش هيقوم؟ لا مش هيقوم، انا لو قلت له مش هيقوم. قال له طب اشمعنى، ما هو اسم يسوع هو اسم ايه؟ لا، بطرس قال له لكن الذي ايه، ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي. على قد ما بطرس اتفرغ من العالم واتملى بالمسيح، على قد ما بطرس شعر ان المسيح ده بتاعه، على قد ما بطرس واثق ومآمن في المسيح، على قد ما اسم المسيح على لسان بطرس يعمل الايه المعجزه. وبقى هنا الكلمه على قدر قوتها على قد الايه الايمان. لما كنا بنتكلم في سلاح الله الكامل قلنا في قطعتين من السلاح مهمين، سيف الروح ده في الايد اليمين، في الايد الشمال ترس الايمان.
قلنا لازم الرجل العسكري المحارب لازم الاثنين دول يشتغلوا مع بعض، الترس يصد وبعد كده يبعد الترس ويضرب بالسيف، فلازم يبقى في تناغم ما بين حركة الايه السيف والترس. طب قلنا السيف هو ايه؟ كلمة الله. طب الترس هو الايه؟ الإيمان. قوة كلمة الله على قد الايه؟ الإيمان. ممكن انا ردت كلمة الإنجيل لكن مفعولها في قلبي ضعيف، ليه؟

قايم عليهم الراجل راح مديهم حتة ايه علقة، خرجوا من ذلك البيت ايه عريانين مشدوخي الرؤوس. لا طب ما قال اسم يسوع اللي بيقوله بولس، لا ما هو الحكاية مش اسم يسوع، ده مش تعويذة، ترتيد آية الإنجيل دي مش تعويذة، رشمة الصليب دي مش تعويذة. طب انا هعمل كده خلاص مش هخاف، لا هتعمل كده 100 مرة هتخاف 100 مرة زيادة. الله اشمعنى رسمة لا رشمة الصليب فيها قوة بس على قدر ايه الإيمان الذي لي، هديك من اللي ايه، فعلى قد ما انا بملك المسيح على قد ما انا بعطي المسيح. بطرس المسيح بالنسبة له ايه كل حاجة، يملك كل مال المسيح، كل مالي فهو لكم، فادى للراجل ان يقوم باسم يسوع الناصري. ايه هقول لكم قوموا وامشوا دلوقتي ما تخافوش، بس يعني ايه بس اسم يسوع ده حلو. الكنيسة بقى خدته، الكنيسة خدته وقالت ان احنا نتعلم طول النهار نردد ايه اسم يسوع. ايه رأيكم في التدريب الحلو ده؟ نطلع بيه النهاردة، هنمشي بعد يا سدوني باسم يسوع الناصري، قوموا وروحوا بيوتكم، بس يعني نطلع بالتدريب ده قبل ما نمشي، ان احنا نتعلم ان احنا نردد ايه صلاة يسوع. حلو، طول ما انا ماشي بقى في الشارع يا رب يسوع المسيح ارحمني، بس من القلب، ونستحضر حضور شخص المسيح، يعني انا واقف قدامه وبتوسل له كده وانا مش في الشارع، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح ساعدني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح خلصني من الضعف دوت، يا رب يسوع المسيح اذكر فلان، اذكر علان، ايه ترديد اسم ايه اسم يسوع. عشان كده في الكنيسه يا احبائي في حاجه اسمها ابصاليه، كلمه ابصاليه يعني ترتيل. ابائنا عملوا ترتيل، بس مش الترتيل زي بتاعه النهارده يجيبوا الاغاني. صدقوني مره سمعت ترتيله حتى اتذكر دي اغنيه، انا زمان كنت بسمع اغاني كتير بس حاجه بيني وبينكم ما تقولهاش لحد، فالبتاع دي انا سمعتها قبل كده فالكمبيوتر ما عرفش يرجعها، بس اللحن ده انا سامعه زمان. فبياخدوا الاغاني ويركبوا عليها ايه، ويقول لك ترتيل، لا دي مش ترتيل، ترتيل بقى الحقيقيه بقى بتاعت كنيستنا. تقول لك الترتيله هي ايه؟ هي اللي لازم القرار بتاعها يتختم او المرض يعني بتاعها باسم ايه يسوع المسيح. كلنا عارفين ابصاليه الحد لان بنسمعها كتير في كياك، اسمك حلو ومبارك في افواه قدسيك يا رب ايه يسوع المسيح، كل احد يباركك السمعين والارضيين يا رب يسوع المسيح، كل المرض ايه اسم، كل الابصاليات بتاعت الكنيسه كده، السبت له ابصاليه، الحد الاثنين الثلاث، سبع ابصاليات بسبع ايام الاسبوع، كل الابصاليات المرض بتاعها اسم ايه اسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح الناصري ايه قوموا وامشوا بالسلام. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

أحبائي الحديث عن سير القديسين ممتع للنفس، لأن إيماننا بالصليب ليس إيمان بالكلام ولكن إيمان بقوة الله للخلاص. وزي لما كنا بنشوف النهاردة في دراستنا لرسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، يقول لهم أنه لم يدخل إليهم بالكلام فقط، ولكن دخل إليهم بالقوة وبالروح القدس وبيقين شديد. فإنجيلنا ليس بإنجيل الكلام، ولكن إنجيلنا إنجيل القوة، قوة الله للخلاص. والكنيسة الأولى كان سر القوة فيها أنها كانت كنيسة قديسين، وكان العالم يدرك في حياة المسيحيين أن في قوة في الداخل تختلف تماما عن السالكين في العالم. كان المؤمنون يحمل

شهادة المسيح القوي القادر على العمل في حياة الإنسان. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ولم تكن هذه مجرد كلمات يكتبها ويسجلها للكنيسة، لكن بالخبرة اللي عاشتها الكنيسة واللي أحسستها في معلمنا بولس الرسول. وأدرك الكل أن في الحياة المسيحيين في قوة، وهذه القوة هي قوة الحياة الجديدة التي في المسيح يسوع. العجيب أن السيد المسيح هو بيكلمنا عن الأيام الأخيرة، بيحذرنا من المسحاء الكذبة ومن الأنبياء الكذبة، وأكد لنا أن هؤلاء أيضا يصنعون آيات وعجائب. ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي يؤكد أيضا أن إنسان الخطية أو ابن الهلاك زي ما بيسميه، أو المقاوم والمرتفع المتشامخ على الله، يقول أنه يصنع آيات أيضا وعجائب وقوات. ولكن زي ما بيقول علامة أوريجانوس أن في فرق بين المعجزات اللي من عمل الله وبين المعجزات اللي من عمل الشيطان. المعجزات اللي من عمل الله يصاحبها برهان القوة والحياة، لكن المعجزات اللي من عمل الشيطان يصاحبها حياة هزيلة وضعف وخطية وخنوع. عشان كده أقدر أقول بكل قوة إن الكنيسة الأولى لم تكن في كرازتها تعتمد على الآيات والمعجزات رغم كثرة الآيات والمعجزات، ولكن كانت تعتمد على الحياة القوية الداخلية الموجودة في أولادها. إن كنا نحن أحبائي الآن في رحاب موضع ما نستاهلش الوجود فيه، موضع عاش فيه القديس العظيم الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة، وكلنا سمعنا مئات الآيات والمعجزات اللي تمت على إيدين هذا القديس العظيم، وكان يكفي مجرد لمسة صغيرة المريض أو رفع الصليب قدام إنسان في روح نجس، وأحيانا مجرد تلوراف لإنسان في مشكلة يكفي هذه الأمور البسيطة عشان تحل المشاكل أو تذهب الأرواح الشريرة أو تخرج المرض وتعطي شفاء. لكن حياة أنبا إبراهام القديس لم تكن مجرد مجموعة آيات وعجائب، لكن كان فيها من الداخل برهان القوة على الحياة الجديدة التي كان يعيش. على رأي القديس يوحنا فم الذهب لما بيقول الله لا يحاسبنا لأننا لا نصنع آيات وعجائب، لأن الآيات والعجائب هي هبة من عنده، ولكن الله يحاسبنا إن كنا لا نعيش الحياة الفاضلة في الرب. مش هيجي ربنا يقول لك تعالى حبيبي انت ما عملتش لي آيات او ما عملتش لي معجزات، لكن الله سيطالبني ويطالبك عن كل كلمة بطالة تكلمنا به، ويطالبنا عن كل تراخي في جهادنا او في حياتنا الروحية. ونحن احبائي امام القديس انبا إبراهام، انما امام حياة مجيدة تعلم بقوة عمل الصليب في حياة الانسان، وتعلم بقوة عمل روح الله القدوس الناري الذي يجدد الطبيعة البشرية ويلهبها لكي يعيش الإنسان كمن هو في السماء وهو بعد في الأرض. أنبا إبراهام يا أحبائي اسمه بس بيكفي أنه يعطي لذة للنفس في الداخل، لأنه إنسان عارف يعيش مع ربنا وكلنا عارفين سيرته. لكن أنا هكتفي ببعض فقرات صغيرة من حياته، طالبا من الله أن يدينا كلنا أن يكون لنا في هذا العيد المبروك حياة مقدسة ملتهبة بنار الروح القدس، لكي نمتثل بهذا القديس العظيم كما امتثل هو بالرب. القديس أنبا إبراهام عرف بمحبته للفقراء، ولسنا نظن أننا نجد إنسان أحب الفقراء مثل الأنبا إبراهام. لم يكن حبه مجرد عطاء مادي، ولكن حبه كان فائق
في ترفقه الشديد، ترفقه الشديد بالفقراء وحنوه عليهم. يكفي أنه كل يوم كان يقعد يأكل معهم أو كل فترة صغيرة. ويكفي أن المطرانية بتاعته كانت مفتوحة للغلابة وللمساكين. ويكفي أنه لم يفرق بين غني وفقير. إنسان عجيب في محبته، لم يعرف ما يملكه وما لا يملكه، ولكن يملك محبة المسيح الفائق. وتاريخ الكنيسة القريب يحدثنا عن قصص بلا حصر في محبته للفقراء. إزاي كان يعطي حتى الدرهم الأخير بفرح وسرور، وكان الدرهم الأخير يجيب له مئات الدراهم، ويقدم آخر ما لديه في مخازنه الأرضية لكي يعطيها الله من فضل محبته أكثر مما يسأل وفوق ما يحتاج. احنا محتاجين في العصر ده الى قلوب متحننة على الفقراء. مش بقول كده عشان كل واحد يقول لي ابونا طيب بديني اسم فقير اروح اوديه، ابدا. الله احبائي يستطيع ان يغني الفقراء، ويستطيع ان يحول الجبال الى وديان مملوءة الى ما يشبع احتياجات جميع الفقراء. ده الخير الموجود في الطبيعة يكفي بصير للمساكين والفقراء، لكن الفقراء دول يمثلوا جانب معين وهو فرصة العمر للمؤمن كيف يحنو على كل إنسان فقير ويحبه ويترفق به. والفقر مش مجرد الاحتياج المادي ولكن كل أنواع الاحتياجات. زي ما كنت بتكلم النهاردة عن الإنسان المسيحي إنه في طب نوع من أنواع الأبوة أو نوع من أنواع الحنو. إنسان يحمل في داخله المسيح رب المجد اللي بنسميه محب البشر. ولذلك الإنسان المسيحي بطبيعته أيضا محب للبشر، محب للمسيحي وغير المسيحي، ومحب للإنسان الكويس ومحب للإنسان الوحش، ومحب للإنسان اللي بيحبه وللإنسان اللي بيعاديه. سورة القديس أنبا إبراهام أسقف الفيوم تقدم لنا صورة حية عن المحبة الفائقة اللي لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عنها. يهيألي أن كثرة المعجزات التي وهبت لي لم تكن إلا من أجل كثرة محبته للناس. إنسان بيحنو ويئن من أجل كل إنسان متألم، ويستحيل الله يترك إنسان يتألم من أجل الآخرين ولا يعطي راحة. على ما أظن أن الأنبا إبراهام لابد أن مر فترة في بداية حياته كان يشعر مع المحتاجين أنه محتاج، ومع المرضى أنه مريض، ومع المأسورين أنه مأسور، وكان الدموع ذات جفت، وكان يشعر أن ثقل كل إنسان إنما على كتفيه. وتطلع الله إلى هذا القلب المملوء حبا، وأعطاه الله من أجل محبته العميقة إمكانية صنع معجزات ترفقا بالأنبا إبراهام نفسه. إن مشكلتنا أحبائي هي قساوة القلب. نعرف نبرر أخطأنا، ونعرف ندين الناس، ونعرف نقسو على إخوتنا، ولكن لا نعرف كيف نئن مع كل إنسان يئن، ونتوجع مع كل إنسان يتوجع. معلمنا بولس الرسول أعطي أيضا إمكانية صنع المعجزات باسم ربنا يسوع المسيح، وكان يكفي أن تأخذ المناديل والعصائب اللي على جراحاته لكي يضعوها على المرضى فيبرؤون، أو على الذين بهم أرواح نجسة فتخرج الأرواح النجسة منهم. لكن لم تعطى العطية دي لمعلمنا بولس اعتباطا. معلمنا بولس يقول من يضعف وأنا إيه؟ مين يضعف وأنا لا ألتهب؟ مين بس يئن شوية كده
ويشعر بضعفه وأنا جوايا ما تولعش في داخلي نار لهيب. وكانت إحساسات معلمنا بولس زي ما شفنا النهاردة يشتهي أن يقدم حياته لكل إنسان. شفنا في الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي في الأصحاح الثاني يقول لهم يا جماعة أنا جاي مش علشان أقدم لكم إنجيل الله فقط. وما عايز أقدم لنا إيه يا بولس؟ قال أقدم لكم نفسي، نقدم لك أنفسنا أيضا. يعني لو كنا احنا ننفع نشتغل عندكم خدامين خدونا، لو كان في حاجه في الداخل ممكن تفيدكم اديها لكم. علامه القديسين هي حاجه واحده، القديسون بيعرفوا مش بكثر الوعظ ولا بكثر المعرفه ولا بكثره الخدمه ولا بكثر التلاميذ اللي بيتتلمذوا على ايديهم ولا بصنع المعجزات والآيات، ولكن يا أحبائي اللي يفرز القديسين عن الخطاة هو الحب والحنو. قل الحمد لله أشكر الله ما فيش بيني وبين أي إنسان لا عداوة ولا كراهية ولا بغضة، والحمد لله أنا مستريح. أقول لك مش ده المستوى المسيحي. المستوى المسيحي هو المستوى اللي سمعناه النهاردة لما يتكلم كالمربية التي تحنو على الأطفال. مش ممكن أم تيجي بالليل وتحط راسها وتنام وبعدين يقول لها يا أختي أنت نايمة إزاي والأطفال الصغيرين بتوعك؟ تقول لك ما هم أنا الحمد لله يعني هم من يعرفوا شغلهم، أنا لا أحمل لهم كراهية ولا بغضة، والأكل موجود في الثلاجة وكل حاجة ماشية زي ما هم عايزين ياخدوا. ما تبقاش دي أم. لكن الأم الحنينة هي اللي تشوف ولادها عايزين إيه، وحتى لو عايزة تعلمهم الاعتماد على نفسهم تبقى صحية وسهرانة وتشغلهم لكن قلبها معاهم. ولو حست بس إنسان بأن ولو في الخفاء تترفق بيه، ولو واحد عيان ما تنامش إلا لما يستريح، ولو واحد مش جايله نوم تقعد معاه لغاية ما تشوف له حل. يا أحبائي ياريت ربنا يدينا هذا القلب، يدينا القلب المحب اللي نئن مع كل إنسان بيئن ونشعر باحتياجات كل واحد، ولا يستريح قلبنا حتى يستريح الكل في المسيح يسوع. معلمنا بولس يقول لشعبه أنتم فرحنا ومجدنا. ده في آية جميلة يقول إيه؟ يقول إن ثبتتم في الرب. إذا ثبتت في الرب يحصل إيه يا بولس؟ تفرح؟ قال لا. أمال إيه؟ تبقى مهيص كده إن أولادك ثابتين في الرب؟ قال لا، دي حاجة بسيطة. أمال إيه؟ قال نعيش. يعني مش هعتبر نفسي عايش إلا لو ولادي عايشين في الرب. لكن لو إنسان سقط في الخطية أنا ما أقدرش أعيش. الكاهن الحقيقي اللي ما يقدرش يستريح واحد من ولاده تعبان، والأم الحقيقية ما تقدرش تستريح واحدة أو واحد من أولادها أو بناتها تعبانين. يدينا ربنا القلب الحنين، ويدينا ربنا القلب المفتوح، عشان نقول مع معلمنا بولس الرسول قلبنا متسع. يشيل قد ايه يا بولس؟ يشيل العالم كله، يشيل العالم كله. بولس الرسول يتنفس كده، يطلع من منطقة آسيا لأوروبا وينزل كده في المناطق الجنوبية ويروح قبرص، وقعد يلف الدنيا دي كأنها بيته، كأنه طالع من أوضة لأوضة، مش من قارة لقارة أو من دولة لدولة، لا كأنه بيتنطط من أوضة لأوضة. وكل مكان ليه ذكريات مرة، وكل مكان ليه آلام مخصوص، ومع كده بيتنطط وهو مبسوط. اللي بصك الولادي دول غالين عليا، نفسي أشوف كل إنسان في العالم قد تمتع بالخلاص، نفسي أشوف كل واحد شبعان من ربنا،
على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم لما يقول اوعى تفتكروا ان انا مبسوط لان الكنيسة مليانة، لكن لو وجد واحد بس في المدينة بعيد عن ربنا انا مش ممكن استريح. واحد بس ما يجي دلوقتي ونقول له ايه؟ لو جه وشاف بلد زي اسكندرية فيها مش واحد ولا مية ولا الف، لو لقي عشرات الالوف ان لم يكن مئات الالوف لم يعرفوا الرب، ينام ازاي ويستريح ازاي ويهدأ باله ازاي؟ الله يدينا القلب المتسع، يدينا القلب المتسع المشغول بخلاص اخواتنا اللي فيه كل واحد يترفق باخواته لكي يعبر بيهم الى الحياة الجديدة، لكي يتمتعوا بعمل الصليب في حياتهم، لكي يتجاوبوا مع عمل الروح القدس الذي أعطي ليهم في سر الميرون. يا خسارة الكنيسة ولدت ناس كتير في المعمودية لكن بعد ما ولدوا عجزوا. عارف الطفل اللي يتولد وبعد ما يتولد ما ينموش يبقى عجز، يبقى سنه 10 سنين ولسه وزنه صغير أو طوله قصير، وبعدين يروح للدكتور يقول لك ده في خطر لان بدا يحصل عمليه عجز في الاعضاء بتاعته في الجسم بتاعه، ما يقدرش يقاوم وعمره قصير. خايف اقول ان كثير من الاعضاء في الكنيسه حصل لهم حاله عجز. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول لو انت ماشي في منطقه ليكن منطقه جبليه ولقيت وعاء مملوء ذهبا، يعني لو رايح كده دير من أديرة وادي النصرون وتمشيت في الجبل ورجلك خبطت فتفتح لك كده كنز، أظن تردم عليه وتقول أروح أسأل صاحب الكنز ده مين، ده في حتة جبل. يقول ألست تخطفه كالذئب؟ تقول ده فرصة العمر، وتشيله وتبص يمين وشمال لكون حد شايفك وتاخده تطلع جري. وبعدين يقول لك أخوك اللي جنبك أغلى من هذا الكنز اللي بيضيع، مش خايف عليه. تقول دي بشغلتي، دي شغلة أبونا ودي شغلة الأسقف ودي شغلة خادم مدرسة الأحد ودي شغلة خادمة مدرسة الأحد. لا يا أحبائي، النفوس اللي بين إيديكم دي كنوز غالية، لما قيمها رب المجد يسوع قدم حياته ثمن ليها. عشان كده يقول معلمنا بطرس الرسول قد اشتريتم بثمن. الثمن اللي اتدفع فينا يا بطرس قال مش بذهب وفضه، امال بايه؟ بدم كريم، بدم كريم. اخوك اللي جنبك واللي في العماره معاك وزميلك اللي في الشغل والناس اللي حواليك واصحابك اللي كانوا معاك وطاروا والخطيه افسدتهم، ما تعرفش موقف متفرج لألا تدان من أجل هذه النفوس. مش شطارة أن الواحد أول ما يلاقي واحد بدأ ينحرف يجري يقول له أبونا إلحق. طب وانت بتعمل إيه حبيبي؟ وانت بتعمل إيه؟ مش ممكن أبونا حيرعى 20,000 أو 25,000 نسمة، ده أحيانا يمكن مشكلة عائلية بتاخد لها أسبوع. لكن على رأي القديس أغسطينوس يقول لك أعمل عمل الأسقف في داخل بيتك. ده القديس أغسطينوس أسقف مدينة تيبو في شمال أفريقيا، يقول يا جماعة كل واحد فيكم يشتغل الشغل بتاعي جوه البيت. يعني الأم المهتمية بخلاص بنتها بتتمم رسالة الأب الأسقف، لأن الأسقف شغلته يشوف كل الناس شبعانين من ربنا، وبتكمل عمل الكاهن لأن عمل الكاهن ان يرعى كل الناس تتمتع بربنا. اشتغلوا ليس عن تعصب ولا عن غيرة ولا عن ان نتفرج نلاقي الكنائس مليانة بالناس، لكن اشتغلوا من الاعماق في الداخل لكي تروا كل الناس متلألئة ككواكب مقدسة في يوم الرب العظيم. ياريت منظر مجيء الرب يسوع يبقى قدام عينيكم باستمرار، وانطلاقنا
إلى الحياة الأبدية ونحن لابسين الثياب البيض وحاملين سعف النفس

ومتهللين ومرنمين بالترنيمة الجميلة الجديدة التي للحمل وترنيمة موسى عبد الله زي ما بيقول سفر الرؤية. نشوف المنظر ده فيلتهب قلبنا في داخلنا. يلتهب قلبنا في داخلنا ونحس ان احنا لا نستريح حتى نبلغ بكل انسان للمسيح. مش عايز اكرر ثاني اقول لك انها مش شطارة منك ان كل شوية تنط لابونا تقول له الحق يا ابونا العيلة الفلانية فلان متخانق مع مراته. ويلحق المشكلة الفلانية الولد الفلاني ساب ربنا ومشي. والبنت الفلانية لخبطت مع في الطريق. لا حبيبي. سهل كاهن ملتزم ولازم يعمل. ولكن انتم ايضا ملتزمون بالعمل. والكنيسة كلها زي ما بيقول في سفر النشيد ليس فيها عقيم بل الكل متأم. يعني كل واحد بيولد بالتوام. يعني جيب 2 و4 و10 و20 و100 يعني اولاد الله بيولدوا باستمرار. ولاد ربنا دايما يجيبوا ثمر متكاثر لله. قد ايه بحزن لما يجي الواحد كده يبقاله 20 سنة في الكنيسة وكل هم يقول لك ابونا انا جاي اعترف اصل افكاري تعباني وانا اصل انسان وحش ومش عارف اصلي المزامير وقعدتي مع الناس بجيب ست الناس لو انه قلبي طيب وبغضب لكنه يعني الحمد لله ما بحملش حق. حالة موت. حالة موت. ده مش اعتراف. ده موت. لان نفس غير ملتهبة بروح الله الناري الذي اعطي لنا في سر الميرون. اولاد الله يا احبائي ما يعرفوش حالة الموت دي وحالة الركود. لكن اولاد الله قلبهم ملتهب في داخلهم. يقول عنهم الكتاب ان خدام الله لهيب نار. ويتكلم في سفر الحسقيال عن المركبة النارية الحاملة للعرش ان نار خارجة من الكائنات الحية الحاملة للعرش او المخلوقات الحية الاربعة. ليلتهب قلبنا بروح الله القدوس ولا نكف عن ان نعمل. اشتغل بكل طاقتك. اشتغل مع ابنك. اشتغل مع بنتك. اشتغل مع اخوك. اشتغل مع زميلك. اشتغل مع صحبك. اتكلم عن ربنا ان رحت عشان تعزي انسان. اتكلم عن ربنا ان رحت تبارك لانسان في فرح او في نجاح او في اي مناسبة سعيدة. لتكن زياراتنا كلها مقدسة في الرب. ولتكن اعمالنا كلها مقدسة فيه. ان الكنيسة احبائي ما تعرفش حاجة اسمها اكليروس وحاجة اسمها علمانيين. الاكليروس قد اعطوا للعمل السرائري. لكن جميع الاعضاء اكليروس وعلمانيون ملتزمون بالعمل. وإلا فان العضو الذي لا يعمل يبقى يمثل ثقل على الكنيسة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة من اجل بركة صلوات وطلبات أبينا القديس العظيم الأنبا إبراهام أسقف الفيوم وبركة مصاف كل القديسين أن نعيش مقدسين للرب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الدهر الدهور. آمين.

احب ان اكلمكم في هذه الليلة عن شيء من طبيعة الحياة الروحية، وهو النمو المستمر. النمو المستمر، في آية لطيفة موجودة في إنجيل مرقس الرسول والقديس، ويشبه ملكوت السماوات بإنسان يلقي بذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. النبات دائما ينمو، إذا مررت على شجرة في الصباح تكون أكبر من هذا في المساء، باستمرار ينمو. والكتاب شبه الصديق بالشجرة التي تنمو. آية لطيفة قالها داود في المزمور، في مزمور 92 آية 12، بيقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان ينمو. عملية نمو مستمر، الذي يقف نموه في الحياة الروحية هو معرض للضياع ومعرض للرجوع إلى الوراء، زي عربية بتمشي بسرعة وبتتقدم لقدام، كل ما هي ماشية وبتتقدم لقدام الحرارة بتاعتها ماشية فيها، إذا وقف النمو تتعطل. هذا النمو وجدناه ظاهرا في اول الانجيل في الحديث عن يوحنا المعمدان ثم عن المسيح، عن يوحنا المعمدان في لوقا 1:80 يقول اما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في المراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. ينمو ويتقوى في الروح. اذا كان الانسان لا ينمو في الروح معناها انه لا يعمل عملا روحيا، لان كل ما تعمل عمل روحي كل ما بتتعمق في محبة ربنا اكتر، كل ما تعرف ربنا اكتر، كل ما تنمو في الروح. والرسول مش بيطلب مجرد نمو عادي، ده بيطلب نمو سريع.

0: قوي بيقول ارفضوا لكي تنالوا، يعني مش تمشي في طريق الروح ده انت تركض تجري بسرعة. يرفعون اجنحة كالنسور يطيرون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون. الانسان المؤمن هو انسان يمتد الى قدام باستمرار، يمتد الى قدام كالمبدأ الذي قاله معلمنا بولس الرسول، انسى ما هو وراء وامتد الى قدام اسعى نحو الغرب. بولس على كل ما وصل اليه من بر وتقوى ومعرفة ربنا يسوع المسيح وصعود الى السماء الثالثة ورأى اشياء لا ينقض بها لا ينطق بها، يقول ايها الاخوة لست احسب اني قد ادركت او ملت شيئا، ولكني اعمل شيء واحد، انت ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرب، اسعى نحو الغرب لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. يبقى حياة الايمان لا تتوقف اطلاقا، هي سعي مستمر نحو الله، هي ركوب مستمر نحو الغرب، هي تقدم مستمر نحو اللانهائية. تتقدم لحد فين؟ لحد الكمال. لا يكفي انك تتوب، لا يكفي انك تعرف ربنا، لا يكفي انك تتقدم للنعمة، وانما تسعى نحو الكمال يوما بعد يوم. والمسيح نفسه قال كده، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. اذا وقفت مخلط يبقى مش هتنمو، يبقى مش هتمتد الى قدام، يبقى مش هتسعى نحو الغرب. وانا ياما قلت الناس عن آية مشهورة في افسس 3:18-19، شوفوا بولس الرسول بيقول ايه، وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. طب كويس، المتأصلين ومتأسسين في المحبة دول مش محتاجين لحاجة. يقول ايه، حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوم، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. تمتلئوا الى كل ملء الله، يعني لا يكتفي انك انت تتعامل مع الروح او تسكن الروح داخلك، وانما يقول الرسول امتلئوا بالروح. امتلئوا، عملية الامتلاء هي عملية نمو. وبعدين يقول لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. المسيحية لا تدعوك فقط الى حياة القداسة، وانما تدعوك الى حياة الكمال. كونوا كاملين الى اي حد؟ كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. يبقى مسألة نمو مستمر، هذا هو المبدأ.
1: الذي وضعه

0: الله السيد المسيح بالحياة الروحية باستمرار. لما قم يكلموه عن الحنطة والزوان وقالوا له نخلع الزوان، قال لهم لا، لئلا تخلعوا معه الحنطة، دعوهما ينميان كلاهما معا الى يوم الحساب. اذا لابد ان ينمو الانسان الى يوم الحساب،
1: ينمو، دعوهما ينميان معا الى يوم الحساب.
0: ده العمل الطبيعي للحياة الروحية، ولا تعمله انت وحدك، انما روح الله يعمل معك. بولس لما تكلم عن نفسه وعن سيلة، الواحد فيما غرس والثاني سقى، ولكن الله كان ينمي. اذا لابد ان يكون في نمو، وربنا هيشتغل معاك في عملية النمو دي بقوة من الروح القدس يعطيك نمو. آفة الآفات في الحياة الروحية أن يقف نمو الإنسان، إذا وقف يدخله الفتور ويدخله الضعف ويدخله الكسل، وغالبا ما يرجع إلى الوراء. مفيش حد بيقف محله كده، لا بيطلع قدام لا بيرجع ورا. عايز الفتور لا يلحقك، عايز لا ترجع الى الوراء، عايز لا ترجع الى الخطية، استمر قدام قدام بطريقة دائمة النمو، فلا يمكن ان تسطر، لان الذي يمتد الى قدام لا يسطر. ليه الانسان بيكون حار في الروح في اول توبته وبيفقد حرارته بعدين؟ بيكون حار في الروح في اول التوبة لان شاعر ان بعيد ربنا وبيتقدم نحو الله، وكل يوم يتقدم في المعرفة. وبعدين يجي له وقت يربط على كده، يقول كفايه، اهو عرف ربنا وعرف الصلاه وعرف الكنيسه وعرف الممارسات الروحيه، يروح رابط على كده.
1: اول ما يربط على كده يبتدي يضعف
0: ويفطر
1: ويفقد حرارته الاولى ويفقد محبته الاولى.
0: ما يكفيش انك انت تعرف ربنا، لازم تنمو في معرفته. ما يكفيش انك انت تحب ربنا، لازم تنمو في محبته.
1: تنمو في محبته. لا يكفي انك انت تعرف الصلاة، انما ينبغي انك انت تنمو في الصلاة.
0: لا يكفي انك تعرف الفضيلة والبر، انما ينبغي ان تنمو في هذه الفضيلة والبر. ده الكتاب المقدس بيقول كده.
1: نحن
0: نعجب حينما نجد ان ربنا يسوع المسيح حسب الجسد قد اخضع نفسه لهذا النمو ايضا، لقانون النمو. وقيل عنه في انجيل لوقا: واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. كان يتقدم في القامة والحكمة والنعمة عند الله.

بل انه ايضا اخضع ناموسه لهذا النمو، فقال ما جئت لانقض بل لاكمل، وكمل الناموس. وهذا النمو لم يكن فقط طبيعة الافراد، وانما كان ايضا طبيعة الكنيسة الاولى. لكي يعطينا الكتاب درسا عن النمو في الخدمة، والنمو في امتداد الملكوت، هذا النمو شرح المسيح بطريقة بسيطة كده لغاية ما وضح لآخر حدوده. قال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. امتداد، تخدم في أورشليم ونسكت على كده، تاخد اليهودية كلها ونسكت على كده، تاخد السامرة بتاعت الأعداء أيضا ونسكت على كده، وإلى أقصى الأرض. هذا النمو في الخدمة إلى أقصى الأرض. هذا النمو الذي لا يحد قال عنه ايضا في موضع اخر اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، للعالم اجمع وللخليقة كلها. يبقى الخدمة لا تقف عند حد، مفروض تنمو حتى تصل الى الخليقة كلها، إلى العالم أكبر. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، جميع الأمم. يبقى ليه؟ يبقى الخدمة دي دائمة النمو. إنسان باستمرار في فصل ما بيزيدش، يبقى الخدمة ما بتنموش. هو نفسه يقعد طول عمره في فصل، يبقى الخدمة ما بتنموش. اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. شخص ينمو يكرز اولا في قطاع النفس من الداخل، في اورشليم من جوه، ثم يكرز في بيته، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ثم يكرز للجيران والمعارف والاصحاب والزملاء والكل، ثم يصير خادما في كل مكان يحل فيه، وخدمته لا تعرف حدودا ولا تعرف قيودا ولا تقف عند حد، وكلمة الله لا تقيد. دي الطريقة اللي وجدناها من جهة النمو في الخدمة في الكنيسة الأولى. في الاول المسيح اختار الاثني عشر، وبعدين سمعنا عن السبعين رسولا، وبعدين سمعنا عن اكثر من 500 اخ ظهر لهم بعد القيامة، ما يزال هذا العدد باقي ساعة ما كتب السفر. وبعدين سمعنا عن 3000 في يوم الخمسين، وعن 5000 عند شفاء الأعرج، وبعدين في أعمال 6 نلاقي كلمة جميلة بتقال، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من

الكهنة ينضمون إلى الإيمان. فأعملت 19 يقول كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. وبعدين يقول كان عدد الكنائس يتزايد جدا. كنيسة نامية. كنيسة نامية. دي صفة من صفات الكنيسة الروحية. انها كنيسة نامية. وهكذا كانت الكنيسة في عصر الرسل تنمو وتزداد. وكلمة الرب تنمو. وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. وعدد الكنائس يتزايد. بطبيعة الخدمة. تنمو عددا وتنمو عمقا. تنمو في الكمية وتنمو في النوعية. بمقياس الطول ومقياس العمق ومقياس العلو. بحيث حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. هذا النمو. النمو الذي يقصده الكتاب هو نمو شامل. نمو ايه؟ شامل. يعني ايه نمو شامل؟ النمو الشامل هو الذي يحفظ التوازن في حياة الانسان. يعني ايه يحفظ التوازن؟ يعني انسان مثلا نموه هو نمو في المعرفة ووقف على كده. اول ما عرف ربنا بدأ يكون مكتبة. اول ما عرف ربنا بدأ يكون مكتبة. والمكتبة تنمو وعدد الكتب بيزيد ويزداد في المعرفة ويقرأ ويقرأ ويقرأ لغاية لما يبقى دائرة معارف لاهوتية وروحية وعقيدية وكله. وربما هذا النمو في المعرفة لا يقابل بنمو في الحياة الروحية. عقل بيكبر وروح لا تكبر بالمثل. مفيش توازن بين العقل والروح. عقل كبير كبير كبير كبير وروح مفيش حاجة خالص. وبعدين يقارن بين ما يعرفه وبين ما يعمله. فيجد انه كلما ازداد علما ازداد غما. شعر فرق كبير بين العلم والتطبيق. بين ما يعرفه وبين ما هو فيه. بين ما يتكلم عنه ويشرحه للناس. وبين ما يمارسه من روحيات. لا لازم النمو يكون في الاثنين. نمو في المعرفة ونمو في العمل ونمو في التطبيق ونمو في الحياة الروحية. صدقوني الناس اللي بيقولوا آمن فقط دول نسوا الى حد بعيد عنصر النمو. طب افرض انك انت امنت. يعني النمو هو الايمان ده لحظة وخلصت ولا الايمان حياة تنمو في الايمان الى غير حدود؟ ده الرسول بيقول له اؤمن يا رب اعن ضعف ايماني. اهو يؤمن لكن ايمانه ضعيف عايز يتقوى في الايمان. اؤمن اعن يا رب ضعف ايماني. ولذلك بولس الرسول

كان يتكلم ايضا عن النمو في الايمان، لان الايمان ده مش حاجة عرفتها مرة واحدة وخلصت على كده. بيقول في رسالته الى تسالونيكي الثانية اصحاح 1:3: ينبغي لنا ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوة كما يحق، لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. بيقول لهم احنا نشكر ربنا من جهتكم لان ايمانكم بينمو ومحبتكم بتزداد، لكن يقول له امن فقط. يعني ايه امن فقط؟ يعني امنت في وقت من الاوقات وقفت على كده؟ ده انا كل يوم بأؤمن وكل يوم باخد ايمان وكل يوم ازداد ايمان، لحد فين؟ الى غير حدود. يعني الى غير حدود. طب الواحد اللي بيقول لك امن فقط وخدت الايمان وخلاص، طب انا اسال فيه سؤال. بيقول من كان له ايمان مثل حبه خردل يقول للجبل انتقل ينتقل. فانت يا اخ وصل ايمانك لمستوى حبه الخردل ولا لسه بدري عليك؟ وان كنت ما وصلتش الى حبه الخردل يبقى يعني انت مأمن بصحيح ولا ايه؟ ده بولس الرسول بيقول اختبروا انفسكم، امتحنوا انفسكم، هل انتم حقا في الايمان؟ انتم حقا في الايمان؟ ده انت ما وصلتش لحبة الخردل لغاية دلوقتي، لسه بدري عليك. لكن يقول انا اخ مؤمن. اه على قدك. الاعن يا رب ضعف ايمان. كل مرة تفتكر انك انت مؤمن، نصيحة ليك يعني، كل مرة تفتكر انك انت مؤمن تقول اعن يا رب ضعف ايمان، اعطيني ان ايماني يزداد. بكلمة امن، كلمة امن، حتى لو امن فقط، كلمة امن لها معاني عميقة وواسعة وتمتد الى غير حد. وامن يعني مجرد عرفت اسم المسيح بامن، مجرد عرفت اسم المسيح بتبقى امنت. لسه بدري عليك لغاية لما توصل للخردل، وبعد الخردل ده لسه بدري، لسه السكة طويلة طويلة خالص في كل حدود. يعجبني القديس أرسانيوس الكبير لما كان يتكلم عن رهبنته كان يقول للآن لم أبدأ، للآن لم أبدأ، هبني يا رب أن أبدأ. يصلي إن ربنا يحب أن يبدأ، لسه ما ابتداش. الراجل القديس الذي صار أمثولة للناس، بيقولوا الناس من أقاصي الأرض يستفيدون من فضيلته ومن مثاليته. بيقول هبني يا رب ان ابدا. ما اسهل ان يتكلم الناس عن الايمان دون ان يدركوا ما معنى الايمان، ما في الايمان من عمق ومن علو ومن طول ومن عرض، وما معنى النمو في الايمان، وما معنى الازدياد في الايمان الذي تكلم عنه بولس في رسالته الثانية
الى اهل تسالونيكي. المسيح بيقول من له يعطى فيزداد، من له ايه يعطى فيزداد، ان كان لك ايمان اطلب ان تعطى فتزداد. لا تظن انك وصلت الى الايمان وانتهى الامر، دي كلمة الايمان دي كلمة كبيرة خالص، انت لسه ما وصلتش لاعماقها. عارف امتى تشعر باعماقها؟ هديك اختبار بسيط في السكه عشان تشعر باعماق كلمه الايمان. الكتاب يقول ايه؟ يقول كل شيء مستطاع للمؤمن. طب انت كل شيء مستطاع ليك؟ ما كان مش كل شيء مستطاع يبقى انت لسه كلمه مؤمن دي كبيره عليك شوف، او على الاقل مبتدئ في الايمان، والايمان عايز نمو وعايز الزياده، وليه قصه طويله قصه طويله. هو بطرس الرسول لما مشي على الميه ما كانش مؤمن؟ كان مؤمن ايمان كبير، وطبت السكه وقام تاني وقصه طويله. والايمان ده يعني واحد بيمشي على الميه على طول؟ ما في مطبات في السكه وعايز علاج وعايز تقويه. ده كويس ان احنا بنصلي في القداس نقول احفظنا في ايمانك، احفظنا

0: أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كنا تؤمنون لست كلام كلام كثيرا بعد. رئيس هذا العالم آتين وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقية بالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر قيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل أنقياء من أجل كلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتمك بخريستوس بكيوتن أغاثوس بمنمث وأبجي أكسوتي أمونينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا صح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سبتك أيك يا أيك نماني
1: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين وسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من الصح، لكن نسألك تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان نات إلى العالم ارحمنا.
2: إليك إليك صصيون صنيون آمين.
1: يا والد إلى أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها المملوءة نعمة مع رسولنا أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: يهنيك يا عليك الصصيون الصليون آمين.
3: أيها الملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كان صالحات ومعت الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا.
2: سبتك أيك يا قيمنا الماضي
3: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا.
2: إليك إليك صصيون الصليون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نسبق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريا ليسون كريا ليسون.

0: قدوس قدوس قدوس رب صوت السماء والأرض المتين والسلام ارحمنا يا الله إله بضوضك أي أسلس قدوس ارحمنا يا رب إله قواتكم معنا ليس معين في شيء نظرك حلو أخبر أصبح يا الله أن سيادنا نسعنا بلاد نسعنا بإلادتنا أدفعنا دعنا بإمعرفة خفية وصغيرة يا رب فلان القدس قدوس لجل علينا كرحمتك يا رب وليس خطايا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
1: شوهي سنين أنا من الليل وأغنى برعام بيوتني وشيرنا بمن مايث وأب موتي نور تمين تسبحت الساعة الستة والتسعة من النهار المبارك قدموا المسيح ملكنا لنا نرجو يغفر لنا خطايانا مزامير أبينا داود النبي ملك بركاته علينا

0: دوك صاصي وثوسي قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جاز تقدم إليه تلاميذه فتح فعلهم قائلا طوبى للمساكين بروح أنا لهم ملكوت السماوات طوبى للحزناء لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجوع والعطاش لأنهم يشبعون طوبى للرحمة لأنهم يرحمون طوبى للأنكار قبل لأنهم يعينون الله طوبى للثناء السليم لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للكنز تردكم وعيروكم وقالوا فيكم عن كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات أنا ما كان هذا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم إحنا الأرض فإذا فاز المح في ماجه ملة لا يصبح هذا الشيء الناس خارج عن دروسه الناس أنتم نور عام من تخفى الذين كانوا على جبل ولا كنتم الصاجة تحت المكيال بل الدعون على منارة في أيدي لكل من في البيت هكذا في أيدي نراكم قدام الناس لكرامة كما صحف في مجد بك نادي في السموات ومجد دائما
0: تنشمك بخريسوس بكيوت ناغثوس بابن أمس أواجك يكسوت يمون نينام يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطي لا تجرى علي أبونا آدم في الفردوس مضك سخطان المسيل أن ينجينا أنا صرخت إلى الله والرب وسمعني الله مستجب صلاتي على طرف طلبتي التافت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وحية الميت

0: موتا الذي هو الإنسان الذي خلقته ذيك الذي مات بالخطية اقتلوا جعان ملامق الشافية المحيا بالمسامير لسه مرتب ينقذ عقولنا من تأوش الأعمال الهولية والشهوات العالمين تذكر أحكامك السمائية كرأفة ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا نحن بيك نتوسل الذي ولد منك يا رتل العذراء لأن كثير شفاعة قيامه عند مخلصنا والأم الطاهرة لا ترفض خطوة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا قد مسكننا جدا عنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: صلاة خلاص في أسرى لدي كل أيها المسيح لأن انضى وسط يديك طرفتين على عود الصليم فلهذا كل أم تصرخ خير المجد لك يا رب نتريك أيك يا عجيب ننزل شخص غير فاسد يا صالح طالبي مفرد خطايانا يا المسيح لأن مشيئتك سنت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المقدس لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت الممتلئ نعمة يا إتلاء العزلة نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وأستحققنا الحياة الأبدية ولنا النعيم الفردوس له والمجد هذا المجد بشكر غير المات المسيح لنا قدوس الله قدوسك قدوس حي لا تموت العزاء ارحمنا قدوس قدوسك قدوس حي لا تموت الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوسك إلى جمود زكام لما تصعد السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح قدوس لنا كل وانت قل آمين يا سلسل قدوس ارحمنا يا سلسل قدوس ارحمنا يا سلسل قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك قدوس قدنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من وبلا خطية يا رب ارحمنا الذي بلا خطية يا رب عيننا وطلباتنا لأن لك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ربك آمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين السلام لك نسألك يا قديسا امتلئ مجدا العذراء كل حين وإتلاء أم المسيح أرادنا أمامك الحي بلا اغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لها النور الحقيقي المسيح إلى يسأل الرب عنا صنعه وعن نفوسنا وعن خطايانا ترى عذراء مريم وإتلاء قديسة شفي اشفع في أمام المسيح وأتي لكي نعمل لنا وغفر لنا خطايانا السلام لك يا ترى عذراء ملك الحقيقي الحق سلام لفخر جنسنا والتي لنا عمان وإيل نسألك اسكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: قصاصي وثيوسي مو قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريلو البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا مين
2: وما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون للشفاء شفاهم وكان النار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع قفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا وأتكوهم أجمعين فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة
0: والمجد لله دائما أبديا أمين تنشتمك بخريستوس بكيوت أغاثوس بابن مثواب جياك يكسوتي أم النينان يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجل نحن الخطاة أمهد حواسنا الجسماني يا المسيح لهنا ونجينا فليدنو توسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلباتي لحضرتك يا رب ككلمتك احييني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة ديت لسه المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وضيفهم يجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا، كيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور، مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا.
1: إنك أيك صاصيون صانيون
0: يا من ردت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وهتلت الموت بموتك وذرت لأن بيمتك لا تعارض يا الله عن الذين جبلتم بيديك، اظهر حبك للبشر يا الصالح، بل من والدتك شفاعة من أجلنا ننجي يا مخلص الشعب متواضعا، لا تركنا انقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل الديسة.
1: إنك أيك صاصيون صانيون آمين.
3: لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت شمس أخفت شعاع ولا الأرض ماجد مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل الاعتراف لسه على الصليب قبلنا ليك أيها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكي، أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص، وأما عشاي فتلتاب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي.
1: عظمك يا منور حقيقة ونجدك عظمة قديسة واتلان كلتنا مخلص العالم، أخلص وصل المجد يا سيدنا ملك المسيح فأخلص لك لي الشهداء لقين سبات كنيز وطان الخطايا نباشر بسلس القدوس له وتروح نزغنا جدا يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب لك أمين. بالحقيقة نوم بلاين واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى أحد مساوي لا فجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجله نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصليب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبرك ومات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي لدين الاحياء والاموات الذي ليس له ممكن انقضاء. نعم قدس الله بالمحيي المبصق من الاب نسجد ونجده مع الاب والابن في الانبياء صاحبه مقدسه كما عند الصليب انا اعترف احدا اخرى خطايا

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب الصوت السماء والأرض مرتين ارحمنا يا الله الآب ضابط كل يا سيدنا القدوس ارحمنا يا رب لا قوة تكون معنا لا نرى سماعين في شهيدنا وقاد نسواك حل واغفر اصفح يا الله انسات صنع بلادنا صنع بغير ارادتنا لا تفعلنا بمعرفة ولا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من الجسم القدوس الذي تدعو علينا برحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات قدس نأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل

ساهر شعباك عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا المحالين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفايل 12 رسولا فم ناظر الأنجلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس سيوسا معلمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أورغوريوس من أفايا 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمئتين بافاسوس من فم أبينا الطوباوي المكرم بابا أنبا تودروس الثاني من فم حقارة أنه مبارك ومجد اسم قدوس الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى آل فيليبي بركاته علينا أمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما، هاتان اللتان جاهدتا معي في الإنجيل مع كليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذا افتكروا، هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها فيا، فهذه افعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هو ذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو خصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، واعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا على بعضكم بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة، كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الهبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استيفانوس أتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب، فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية. هذا لما أتيا ورأى نعمة الله فرحا، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الخامس من شهر بقونا المبارك أحسن الله استقباله عادوا عليكم وعلينا، نحن في هدوء وإطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبي يا أخواتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح القديس يعقوب المشرقي المعترف. ولد هذا القديس في عصر قسطنطينوس ابن قسطنطين الكبير وعصر يوليانوس الجاحد ويوبيانوس الذي بعدما قتل تملك أخوه فالنس الأريوسي، وقد أمر هذا الإمبراطور بفتح كنائس الأريوسيين

وبغلق كنائس الأرثوذكسيين، فتحرك هذا القديس بالنعمة الإلهية وأتى إلى القسطنطينية والتقى بالإمبراطور وهو خارجا للحرب، وقال له: أسألك أن تفتح كنائس المؤمنين للصلاة عنك لينصرك الله، وإلا فإن الله سيتخلى عنك. فغضب الملك وأمر بحبسه إلى أن يعود من الحرب. فقال له القديس: إن عدت سالما فلا يكون الرب تكلم على فمي. مضى الملك إلى الحرب وانهزم فيها ومات حرقا، فتمت نبوة القديس. ولما عاد الجند وعلموا بخبر القديس مضوا وأخرجوه من السجن بإكرام من عظيم، وكان بعض منهم من الأريوسيين فرجعوا عن ضلالهم واعترفوا بمساواة ابن الله الكلمة مع أبيه الجوهر. وقد قضى القديس يعقوب بقية حياته مجاهدا السجن حتى تنايح بسلام، بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 الشهداء استشهد القديس بإفهام خال القديس يوحنا الهرقلي، كان هذا القديس ملازما لابن أخته القديس، بركة صلاته فلتكن معنا. وفيه أيضا من سنة 20 الشهداء استشهد القديسان بشاي وبطرس. ولد القديس بشاي ببلدة فاو من أبوين المسيحيين، هما تيوستوس وخريس ابنة الكاهن يوحنا، بركة صلاته فلتكن معنا. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس بختر بالقرب من شو شرق الخصوص التابعة حاليا لبرشات أبنوب، بركة صلاته جميعا فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبدا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة،

بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقتان واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه صارم

0: الأستاذ.
1: إن سوبيا بروسكم من كيرا ليسون كيرا ليسون خنوم اسمي.
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس بنطس تألم وقبر قام بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب
3: نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية
2: ونعترف مع عمودية واحدة لمغفرة الخطايا

الأحوال ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، ارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير متسمية بالمسيح.

نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة.

مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا

وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن

إن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وعطائنا الغوث الأميد للديس ورسل الأطهار قلان خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين

وهذا الخبز يجعله

وهذه الكأس أيضا.

0: المستحقين كلنا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ولكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: بارحة،
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة عن بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. نذكر يا رب قمامسة والقصور

كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ

ربنا اجعلهم متشبهين بملائكتك، ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك، ونحن غير

0: هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

تفضل يا رب، تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا الصاب الصاب شهيد قديس فانوس للشمام سول الشهداء وادر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشاهد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلس والقديس باسيليوس قديس أوريغوريوس الناطق بالإلهيات وقديس أوريغوريوس صانع العجائب والقديس أوريغوريوس الأرماني الـ 318 مقطعين بنيخ الـ 150 بالقسطنطينية ومدينة بأبسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبارم بابولا ثلاثة أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بان بيونس القمص وبان انبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصار حبان انبا بولا الطموه وحسقيال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شوك شهيد قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قاس بأن بدنيال موسى بأن أنبي سيزيروس القسم أبان أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبان أنبا شنود رئيس المتوعدين وأنبا ويسا تلميذه بأن أنبا برآه مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه أبان الباب أنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستوس الأنطوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل والقديس أبونا القمص ميخائيل إبراهيم.

إلهي وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم من عام إسحاق ونعمة الله نجيب وسميرة أمين مريم سليمان وجيمون بخيت وسميا فخري وجورج أنيس مينا جورج مجدي شاكر وجمال نمر وجورج موسى جاك سامي وعماد صدي وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم حدنا بان للديسين إبراهيم وأصحاب ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء

هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

فإن دما ولحما لن يعلن لك هذا، لكن روح الله الحال فيك. والذي أنكرك أمام الجارية اعترف.

وفي آخر الكل أنعمت على رسليك بطرس وبولس بما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، فاستشهد بطرس مصلوب

0: انعم علينا نحن الخطاه بغفران خطايانا وذنوبنا واثامنا كي ندعوك بشكر قائلين جبنيوك.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبد آمين. قم بخريستوس.

من اعترف الى النفس الاخير نادى الجسد المحلدي ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدت الاله القديسه الطاهره مريم جعله واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بوندوس سلموا عنا لخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة ومن ان لو لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطهن خلاصا وغفرانا للخطايا حياة بدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

طريق جميل اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعدة إلى العبادي تذبح اذكرنا.
1: فلنصبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض سلام وبالناس.

0: Hobby. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع

ليس المسيح ليس لنا من شيخ نسوك عنا مسلم. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. بك يجينا مشيئة المسيح وسلمك. شوي سنانان إلى صلاة وتسبح تسعة الثالث من هذه البعض. مزامير ترتيل أبينا داود المبركة.

0: سوى القدوس قدوس قدوس من الإنجيل معلمنا حنا البشيرة مصر بركات علينا أمين.
1: متى جاء معزر القدوس الذي سيسب باسمي فهو عليكم كل شيء يسكك ما كنت لكم سليم أترك لكم السماء أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطروا قلوبك ولا تجزع سمعتم إني كنت لكم لأرضي ثم أتي لكم لو كنتم تحبون لو كنتم تفرحون لأن عندي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقلت لكم الآن قبل يكون حتى متى كأن تؤمنوا لست كلام كلام كسي بعد رئيس هذا العالم آت ليس له فيه شيء لكن الكلام إلى أبي كما أوصاني هكذا أفعل قم ننطلق من هنا أنا وأكرم حقك بكرم كل سفيلاتي ثمر أقطع كل يأتي بي ثمر أنقيل يأتي ثمر أكثر أنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثباتوا فيه وأيضا فيكم مجد الله دائما تنكر السلام.
0: نزل لك المسيح نبيك صار قدس لأنك أتيت وخلص حمنا من روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ الله مكرمي في الساعة الثالثة هذا لا تنظم صلاك نسألك أن تجدد في عشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروح مستقيما جدد في عشائي لا تطرحني من خدمك روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أي
0: رب لا نلزر سترقصك على تلاميذ الذي مكرمي في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أسألك أن أسألك أن تقدر في عشائنا ربنا يسوع المسيح من الكلمة روح المستقيم من وحي روح النبوة العفة روح القداسة والعدالة والصدقات كل شيء لأنك أنت يا نفوسنا يا من يدي لكل إنسانات للعالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل عنقود حيانا سلكة المملوءة معروس من أجل خلاص وسم بارك رب لهنا مبارك رب يوما في يوما يهيئ طريقنا لنولى خلاصنا.
3: أيها الملك السماوي المعزر والحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر خطايانا أمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
4: كريا
3: ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
4: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
3: كريا ليسون كريا

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من تام من كرم حمنا الله لا يبدأ وقت كل آيات قدوس رحمنا يا رب لا يلقيت كم معنا لأن أي سماء يمشدين نتقاط نسواك حي الله أخرى سبحان الله أنسايت لسانا بدتنا لسانا بغير دت لدفعنا معرفة لدفعنا بغير معرفة توفي الظهر يا رب اكفرنا اسم القدوس الإزدالين كرحمتك يا رب ويس اختيانا أبانا الذي في السماوات قدس اسم يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء.

0: Donc ça, c'est aussi, aussi bon que douce, que douce, que douce. Ça, c'est Mouchard Lingui, le Mouallim Namari, Mattal Bachir, Tmiz Tar, Barakat, Alain Amin.
1: فلما أبصرج جموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات طوبوا للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبوا للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبوا للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبوا للرحماء لأنهم يرحمون طوبوا لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل بر لأن لهم ملكوت السموات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض في فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا يطرح خارجا تدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كان على جبل ولا يكدون سراجا ولا تحت المكيال بل يضعون على منارة فليضيء لكل من في البيت كذا فليضيء نوركم قدام الناس لكرم عملكم الصالح في مجد ربكم الذي في السماوات والمجد لله دائما.
0: نشبر السوس نبغيض نعسوس نبب نواي سواب جاك إياك صوتي منينان يا من في اليوم السادس الساعة السادس ومرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى علي أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا المسيح لهنا ونجنا انا صرختي الله ورب سمعني الله مستجب صلاتي ولا طرف طلبتي التفت الي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلام يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل اوجعنا بالامك الشافية المحية أو المسامير السمرت بأنقذ كل مطاش لأعمالها ولي وشوات العالمية لذكر أحكامك السمية كرفتين إذ ليس لنا داء ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا طول أم الطاهرة لا ترفضي خطأ من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن

0: خلصنا نتألمنا إليك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا نقتمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب. نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كلهم تسقط.

0: نعز كل شخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لا مشيتك سرة تصع الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدتي العذراء نعظمك لنا من قبل صليب ابنك انهبت الجحيم بطلا متموتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا
1: قدوس الله قدوس القائل قدوس الحال الذي يموت عليه سبيل الله من عذر ارحم قدوس الله قدوس القائل قدوس الحال الذي يموت عليه سبيل الله من عذر ارحم قدوس الله قدوس القائل قدوس الحال الذي يموت عليه سبيل الله من عذر ارحم قدوس الله قدوس القائل قدوس الحال الذي يموت عليه سبيل الله من عذر ارحم مجد الاب والابن والروح القدس الان كل عند الدور كل امين ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اثامنا واغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من جسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين لقد ربنا احنا نفوس يا من هو الاختيار رب ارحمنا الذي بالاختيار رب ان نقبل طبقنا اليك لان لك المجد والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لا ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين السلام ولكن اسالك القديس وامتلأ مجد العذراء كل حين ولدت الله من المسيح سعدي صلواتنا ابنك حبيبي ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا نور حقيقه المسيح لنا العذراء القديس اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع انفسنا واغفر لنا خطايانا هات عذراء مريم ولدت الله القديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتك نعم لنا بغفران خطايانا سلام لك يا العذراء الملك الحقيقي الحقانيه سلام وفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسالك سكورينا تشفينا وتامنا امام ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا
0: سوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشرط معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين
2: ولما رجع الروس حدثوا بما فعلوا فاخذوا ما ودخل عن انفراد مدينه تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين للشفاء وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا الى كل محيط والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فانه هنا في موضع كفر فقال لا معتهم انتم لياكلوا فقال ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نبدي نحن نشتري وتعمل لهذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل فقال التلاميذ لا تكوا في كل موضع 50-50 فعلوا هكذا واتكوهم اجمعين واخذ الخمس خبزات والسمكتين ونزلوا السماء وبركه وقسما واعطى التلاميذ ليدعوا امام الجموع فاكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفا مملوءه المجد لله دائما
0: في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمد حواسنا الجسمانية يا المسيح لنا ونجينا باليد نتوسل قدامك يا ربك قولك فهمني تدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الاب ان مالقت الصليب وقت الساعة 9 واتيت اللص المصلوب مع الخيول واستدافع عني وصارت زين الضال قدس نفسي وهذه فهمي يجعلني شريك نعمة أسرارك المحيا كما زغت من إحسان أقدم لك تزبع بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح الآن ونجينا يا من ولدت من البتون من أجل أن احتملت الصلمة يا صنع اقتلت الموت بموتك أزهرت القيامة وقيامنا لا تعرض يا الله زينا قبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجيا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدار وتنقض عنا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك
3: لما أبصل الرئيس الحياة صليم معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت شمس أخفت شعاعها والأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء المحتمل كل شيء اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إليه اعتراف للصالة الصليب اقبلنا إليك يا صالة نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت

0: وهي باكية أم العالم فافرح لقبولي الخلاص أما شايف التلتئم عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي.
1: أعظمك يا من نور الحقيقة مجدك يا طراق إبليس وتباد أنك لا تنام خلص العالم وتأخر نفسنا المجد. يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الاحق من الاحق مولود غير مولود سوى الاب في الجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاص نزل من السماء تجسد من الروح القدس ثمر من العذراء وتأنى الصلب عنا العذب لطف تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى يدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بطن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع مضية واحدة ما في الخطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.
2: يا حامل الله يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء الأرض ومتامك بكرم. ارحمنا يا الله الآب ضبط كل أيها ثالوث قدوس ارحم الرب العيل القوات كن معنا لأن ليس لنا معين في ديادنا وديقاتنا صغير حل واخر واصلح لنا الله نسياتنا لا تصنعنا بإرادتنا لا تصنعنا بغير إرادتنا لا تفعلنا بمعرفة ولا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا جسم القدوس فرحمتك رب وراس خطايانا بين الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين.
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسول.

ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

المقدس عن موضعك المقدس. هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم اباء الكهنه واخوتي الشمس والكليرس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه افواه الاثني عشر رسولا فم ناظر لانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كريلس قديس باسيليوس والقديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطين 200 بأفاسوس فما أبينا البطريرك البابا الأنبا تودروس فما حقارتي لأنه مبارك.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي، بركته علينا أمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما، هاتان اللتان جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذا افتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها فيا، فهذه افعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين.
1: كاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناء. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو خصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، واعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصلوا على بعضكم لبعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى الصلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذ ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فأنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حال على استفانوس أتوا لفينيقية وكبرس وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم كبرسيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فأمن جمعا كثير ورجعوا للرب. فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية. هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعز الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمعا عظيم. ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا. وثم التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باية الله المقدسة. أمين.
1: بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الخامس من شهر بقونا المبارك أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا، ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس يعقوب المشرقي المعترف. ولد هذا القديس في عصر قسطنطيوس ابن قسطنطين الكبير وعاصر يوليانوس الجاحد ويوبيانوس، الذي بعدما قتل تملك أخوه فالنس الأريوسي، وقد أمر هذا الإمبراطور بفتح كنائس الأريوسيين وبغلق كنائس الأرثوذكسيين. فتحرك هذا القديس بالنعمة الإلهية وأتى إلى القسطنطينية والتقى بالإمبراطور وهو خارجا للحرب، وقال له: أسألك أن تفتح كنائس المؤمنين للصلاة عنك لينصرك الله، وإلا فإن الله سيتخلى عنك. فغضب المال الملك وأمر بحبسه إلى أن يعود من الحرب. فقال له القديس: إن عدت سالما فلا يكون الرب تكلم على فمي. مضى الملك إلى الحرب وانهزم فيها ومات حرقا، فتمت نبوة القديس. ولما عاد الجند وعلموا بخبر القديس مضوا وأخرجوه من السجن بإكرام جزيل. وكان بعض منهم من الأريوسيين فرجعوا عن ضلالهم واعترفوا بمساواة ابن الله الكلمة مع أبيه في الجوهر. وقد قضى القديس يعقوب بقية حياته مجاهدا ناسكا حتى تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس بيفام خال القديس يوحنا الهرقلي.

كان هذا القديس ملازما لابن أخته القديس يوحنا الهرقلي، ورأى العذبات التي نالها القديس على يد أريانوس والي أنصنة. وبعد استشهاد القديس يوحنا حزن وقال: الويل لي يا حبيبي يوحنا، لأن لي حزنا عظيما من بعدك، فقد صرت وحيدا وغريبا، لأنك لما كنت في الجسد كنت أتعزى بك، وكان قلبي ثابتا لأني كنت أنظر وجهك. فخرج صوت من جسد القديس يوحنا قائلا: يا حبيبي بفام، إن كنت تريد أن تصير شهيدا فدع جسدي هنا واسرع لتلحق بالوالي في مدينة أسيوط، وها الرب قد أمر أن يوضع جسدك مع جسدي، وأنا أما نفسك فستكون معي، وأنا أخرج وأتلقاها مع صفوف القديسين. فمضى بفام إلى أسيوط وقابل الوالي وصرخ أمامه قائلا: أنا مسيحي. ورشم ذاته بعلامة الصليب، فغضب أريانوس وأمر بتعذيبه وقطع رقبته، فنال إكليل الشهادة بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديسان بشاي وبطرس. ولد القديس بشاي ببلدة فاو من أبوين مسيحيين هما ثئوبسطس وخاريس ابنة الكاهن يوحنا، الذي تنبأ لابنته خاريس بنسل مبارك، وكذا لأختها مريم. وسيرزقهما بولدين هما بشاي وبطرس، وأنهما سيسفك دمهما على اسم السيد المسيح. وكان ملاكا هو الذي ظهر لوالد القديس بشاي في رؤيا وأعلمه بذلك. تحققت النبوة وولد بشاي في فاء وبطرس في بوها، وقد توفيت والدته مريم بعد ولادته، فربته خالته خاريس والدت بشاي مع ابنها. ولما بلغ السابعة تعلم على يدي معلم فاضل من أخميم، فدربهما على قراءة الكتاب المقدس والصلاة بالكنيسة وحفظ المزامير، ورسمهما الأنبا ميساس في درجة الشماسية، فكان يداومان على حياة النسك والعبادة، فصار موضع حديث المدينة. لما وصل إلى سن الشباب سمع بهما أريانوس والي أنصنة، فاستدعاهما وسجنهما، فتحول السجن إلى كنيسة مقدسة تحدث فيها معجزات شفاء. فسمع بهذا أريانوس فأمر بتعذيبهما بالهنبزين، فكان ملاك الرب جبرائيل يشجعهما ويشفيهما. وبعد 5 أشهر في السجن جاء أريانوس إلى فاو واستدعاهما، فاعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بقطع رأس بطرس وتعليقه على خشبة في موضع عال لتأكله طيور السماء. وبعد ذلك أنزله بعض المؤمنين ودفنوه. فأما القديس بشاي فبقى في السجن حتى استدعاه أريانوس وأمر بربطه بالقيود، ثم أرسله إلى الإسكندرية فعذبه الوالي هناك، ثم أودعه السجن حتى جاء الإمبراطور ماكسيميانوس فعرف قصته، وأخذ بشاي ومن معه إلى أنطاكيا حيث قطع رأسه فيها، ونقل بعض المسيحيين جسده إلى الإسكندرية ثم إلى بلدته بوها. وفي أيام الإمبراطور قسطنطين بنى أهل بلدة بوها كنيسة، ثم وضعوا فيها الجسدين، وتوجد حاليا كنيسة باسميهما بمدينة صدفة التابعة لإبرشية أبوتيك بمحافظة أسيوط، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تم تكريس كنيسة القديس بقطر بالقرب من شو شرق الخصوص التابعة حاليا لإبرشية أبنوب، بركة صلواته فلتكن معنا، ربنا المجد دائما أبدا أمين.

0: رب يسوع المسيح الخاطب تلاميذ القديسين وصلت المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا من ترون لم يروا أن يسمعوا من تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بناجيلك المقدسة بطلبات الديسين
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب.
0: نشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا نسكنهم في صلوات الدرايات التي نرفعها إليك يا رب لهنا الذين صابوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفاء

كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من

لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقتان، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا

الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا

رب البيت يعلم في أية ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم أيضا

أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا لوقا النهاردة يقول: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدن منه سارق ولا يفسده سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة. ما أعتقدش أن في حد فينا ما جاش عليه وقت كان خايف، صح؟ يعني يجي وقت الشخص يحس بنوع من الخوف، أو يجي موقف فالواحد يبقى خايف فيه، وده مش غريب على الإنسان.

إنسان ده الخوف دخله من ساعة ما وقع في الخطية بقى يخاف، فتلاقي واحد يخاف من المستقبل، واحد يخاف من المرض، واحد يخاف لحسن ما يلاقيش ياكل، واحد يخاف لحسن المرتب يخلص، حاجات كتير، واحد خايف من الحروب زي ما انتوا شايفين دلوقتي. فأصبح الخوف موجود داخل الإنسان بدرجات، يعني بدرجات. وأحيانا الواحد يحاول يقاوم الخوف بأساليب حتى لو كانت يعني بشرية، يدور في العالم على أي أسلوب أو أي حاجة يعني تنزع الخوف ده. لكن الحقيقة اللي لازم نفهمها كويس إيه؟ لا أمان إلا عند المسيح. لازم نبقى واضحين في الحتة دي خالص. إيه؟ إن مفيش أمان الواحد يقدر يحس بيه إلا لما يبقى في حضن المسيح. هو ده النهاردة اللي بيقوله المسيح. إيه بقى؟ يقولوا كلمة لا تخف دي، يعني الناس اللي بتدرس وبتدور في الإنجيل يقولوا لا تخف دي جت بكذا صورة، يعني لا تخف، لا تخافوا، لا تهتموا، لا تقلقوا. جت في الإنجيل حوالي يقولوا 365 مرة بعدد أيام الإيه، وكأنه كل يوم ربنا بيقول لك إيه ما تخافش. النهاردة المسيح وقف يكلم القطيع الصغير. مين القطيع الصغير ده؟ احنا، احنا اولاده كنيسته. ايه قال؟ اصل في كمان واحد بيخاف انه ما يخشش السماء. مش ساعات بتقولوا كده البعض كده يقول لي ايه انا خايف يا ابونا لحسن بعد كل ده ايه ما اخشش السماء. أو النهاردة السيد المسيح جاي يطمنك بقى، بيقول لك إيه؟ بيقول لك لا تخف أيها القطيع الصغير. ليه؟ قال لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إيه؟ يعني سرور، سرور الآب، سرور ربنا وفرحه أن هو يدينا الإيه؟ الملكوت. خلوا بالكم الحتة دي، ربنا يفرح جداً ان احنا نسكن معاه في الملكوت، مش لاننا مستحقين، لكن لحظة يقول ايه اباكم. اباكم يعني ايه؟ احنا اولاده، ده ابونا. واحساس الابوة ده احساس جميل جدا، يعني الشخص اللي فقد الابوة ده مسكين. لما بيبقى في طفل صغير ماشي مع ابوه ماسك في ايده بيبقى ايه؟ مطمئن، يقولك انا ماسك في ايد بابا، هو حميني. فاحنا النهارده ماسكين في ايدين ايه؟ المسيح. وبيقول كده قد سر اباكم ان يعطيكم الملكوت. فالملكوت بقى مفتوح قدامنا. خدت بالكم ازاي فتحوا المسيح بقيامته من الموت؟ فتح لنا باب الملكوت. طيب في سكة نمشي فيها يا رب، ولا نطبش كده؟ يعني سوري يعني في الكلمة، نطبش يمين وشمال وخلاص؟ قال لا، شوف يقول ايه. اول حاجة في السكة قال بيعوا امتعتكم. بيعوا امتعتكم، ايه الامتعة دي؟ قال ده كل حاجة مأيداك. ما احنا في عندنا حاجات كتير مأيدانا جدا واحنا عايشين هنا، صح؟ كل واحد يعرفها كويس فينا. واحد عنده شوية فلوس مكوشها مأيده، واحد عنده بيت ملك مأيده، واحد عنده أرض مش عارف ايه، واحد عنده ايه، واحد عنده ايه. ففي حاجات كتيرة مأيدانا. قال بيعوها. بيعوها يعني هو طبعا يعني مش المقصود بس ايه بطريقه حرفيه، لكن ما تهتموش بقى، ما يبقاش كل فكرك وكل شغلك الشاغل

فأمتعتك اللي هي إيه؟ اللي هي مربطاك. ليه؟ أصل دي بتشدني، تشدني وتربطني في الأرض، وأنا مش عايز أتربط، أنا عايز أروح فين؟ أنا عايز أروح السماء. الهدف واضح، فكل حاجة تأيدك في الأرض ابعدها عنك، تهتمش. عشان كده لو قريته في الإنجيل ده شوية لما تروح البيت كده، اقرأ من أول الإصحاح، هتلاقيه كان يقول لهم إيه؟ لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون، لا تهتموا للجسد بما تلبسون. ما تقعدش تعمل تدبير زيادة عن اللزوم لجسدك، ويبقى ذهنك كله مشغول، ناكل ايه، نشرب ايه، نلبس ايه، يجي العيد بتاعنا بدل ما نفرح بالقيامة بعدين نفكر نلبس ايه ونعمل ايه ونطبخ ايه. دي اهتمامات المسيح قال دي تربطك، عشان كده قال بيعوا امتعتكم، وبعدين ما سكتش، قال بيعوا امتعتكم واعطوا ايه؟ صدقة. ايه ده بقى؟ قال ده طريق الرحمة. طريق الرحمة لما يبقى قلبك متعلق بالسماء، تبقى عارف ان هيخش السماء دول مين؟ دول الرحماء. اللي زي مين؟ اللي زي ابوهم السماوي. فبيعوا امتعتكم واعطوا ايه؟ واعطوا صدقة. خدت بالكوا ازاي؟ وبعدين يقول كلمة غريبة خالص، مش مرة قال لا تكنزوا لكم كنوزا؟ صح. بعدين رجع هنا يقول ايه؟ بس ممكن تكنزوا كنوز من نوع تاني. قلنا له كنوز ايه؟ قال اصنعوا لكم اكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات. احنا كنا من يومين بنحتفل بشخص يعني عبى اكياس، صنع اكياس لا تبلى وملاها وحولها من الأرض لفين؟ للسماء. مين؟ أبا أبراهام. خدت بالكوا إزاي؟ النهاردة المسيح بيقولك كده، حول كنوزك بقى فوق في السماء، أكياسا لا تبلى ولا يفسدها السوس ولا ينقبها سارق. دي مش معرضة للسرقة ولا يأكل تأكلها السوس. إيه؟ دي أكياس مليانة فضائل ومليانة ثمار من الروح القدس، فتطلع بيها أنت تحوشها. تخيل بقى كل واحد فيكم حوش له كده شوية ثمار حلوة وشالها على كتفه وطالع بيها فين؟ طالع بيها السماء. فيقول له على الباب كده الملاك، إيه اللي أنت شايله ده؟ تقول له دي ثمار الروح، ثمار الروح اللي الدهاني المسيح وانا على الارض جاي اخش بيها السماء. فالنهارده يقول كده، يقول بيعوا امتعتكم اعطوا صدقه اصنعوا لكم اكياسا ايه؟ لا تبلى، اكياسا لا تبلى. وارجوك عشان تعرف حكايه الاكياس اللا تبلى دي، ها لا تبلى يعني ما تتقطعش، ما تضيعش. قارنها بالكياس، بكياس تانية، سوري يعني بكنوز تانية. ايه اللي انت بقى بتعملها في الارض؟ تسمع بقى واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ده انا عملت صيتي ده، ها، واللي انا فيه ده بعرق جبيني. طب كويس، شاطر. وبعدين قال بص شوف عملت مباني قد ايه، شفت اشتريت اراضي قد ايه، شفت كنست قد ايه، شفت اتجوزت قد ايه؟ ايه ده؟ وبعدين هتشيل دول ازاي؟ انا هشيلهم على ظهري. وتروح بيهم فين؟ انا هروح بيهم السماء. قال دي كياس مقطعه، دي هتقع منك في السكه، انت عقبال ما توصل فوق هتبقى ايه؟ ولا حاجه. اصنعوا لكم اكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات. ليه؟ قال لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون إيه؟ قلبك. النهاردة بقى دور على قلبك، موجود فين؟ قلبك موجود فين النهاردة؟ تحكش على نفسك. أرجوكوا في نقطة مهمة خالص، لازم يعني نقف عندها كتير. إيه؟

تضحكش على نفسك كتير، يعني لازم تبقى صريح جدا قدام نفسك. اقف قدام نفسك واكشفها، هو انا بجد ماشي في السكة؟ هو انا بجد قلبي في السماء، ولا قلبي في حتة تانية، ولا عقلي في حتة تانية، ولا دماغي بتفكر في حاجات تانية؟ لازم تتوقف.

تانية مهمة إيه؟ قال لتكن أحقاءكم ممنطقة. عارفين الأحقاء اللي هي إيه؟ اللي هو الوسط يعني، دي ما يعرفوهاش غير الفلاحين. اللي فلاح فيكم هيفهم الحكاية دي. الفلاحين والصنايعية يربطوا جسمهم كده وسطهم لما يجي يشتغل، فتقول له بتعمل كده ليه؟ يقولك عشان هشتغل، هشتغل بهمة. فبيقول المسيح كده لتكن أحقاءكم ممنطقة. ما تروحش تربط وسطك وتقول لي ابونا قال اربط وسطي، لا، أحقاءكم ممنطقة بإيه؟ بالسهر والعمل والصلوات. لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم مقادة. ارجع بقى بذاكرتك لإيه؟ لأصحاب المصابيح. مين؟ العذارى. العذارى ما خمسة منهم عدوا كويس، والخمسة التانيين، خمسة التانيين اتقفل في وشهم الباب، مع ان كان معاهم مصابيح برضو. فانت معاك مصباح كويس بس موقد مولع ولا مطفي، ولا يوم مع المسيح ويوم مع مين؟ مع الشيطان. نحضر القداسات ونصلي بكل حماس وتقوى وخشوع، وعلى ما تجيلنا حفلة من اللي بالي بالكو يعني، عارفينها؟ حفلة كده إكليل ولا حاجة، وبعد الحفلة ننسى بقى، بعد الحفلة ننسى كل حاجة. أنا أضحكش على نفسي. فالنهاردة أحبائي هذا الإنجيل بيقول كده، لا تخف، لا تخف، لأن المسيح هيديك السماء. بس عشان تاخد السماء لازم تمشي فين؟ في السكة. امشي بقى في السكة ايه؟ بيعوا امتعتكم واعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكياس كنز في السماء، لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم ايه؟ منقادة، لربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

0: إن صوفيا ثوبرس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء من عذراء تأنس صلب عنه عهد لوس البونتيوس تألم وكبر قام بين الأموات

في اليوم الثالث كما في الكتب صعد للسموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدية ليدين الأحياء والأموات الذي لا سلب ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا

دمك وطهرنا من كل دنس ومن كل غشنا وكل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير

0: عادل
1: مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور المالك إلى الأبد.

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ما

خلاص، وأنا عملنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الم

وأعطى الأخواص التلاميذ القديسين والرسل طريقا إلى أن خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوي مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف وإرادة.

اللهم ساقينا كلنا سيدتنا بقدساتك طهارا انفسنا اجسادا واحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا نجد نصيبا من راس ما جميع الديسين الذين ارضوك منذ البعد. اذكر يا رب السلام كنيستك الواحده الوحيده.

0: المقدس الجامع الرسولية،
1: يا رب
0: هذا
1: ارحم.
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم بلازم مسك عفظها بالسلام وجميع الأساق والأرثوذكس فيها. أولا اذكر ربنا الطباو المكرم الباب الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين فصلون معهم كلام الحق باستقامة، انعم بهم على كنيستك المقدسة لرقتها بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة،
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام، كل الذين في البتولية طهارة لكل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا.

0: من أجل الأرملة واليتيم الغريب والضيف، ومن أجل كلنا نحن الذين نرجوك وندعو باسمك القدوس. لنا عين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اسلم أن حسب صلاتك معطيهم طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكمل يكون لك فيها في كل شيء كل إن نزداد كل أعمال صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين

في تسكفيف نوتي بلوغوس خنوميس نمبا اجيوس يوانس بروز روموس بافتيستيس ومارتيروس نمبا اجيوس

تفضل يا رب أن تذكر وتنيح نفوس عبيدك المرحومين، نظمي برسوم ونرمين عدلي وملاك مرقص وكامل يا عجيب وسهير فريد وفكري صليب ويوسف شاكر وفؤاد عطلة وجمال فكري وسلم سلم عبد المسيح وميري أبادير وجورج حنا ميلاد غبريال وسليمان عبد السيد وفوزية زكي وصبحي حماية وأنسي رفائيل ورفايل باسم. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم منهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع، ونحن الغرباء

كي بهذا كما في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

وخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الهيغات.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة.

اختاروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمه.

القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم.

0: وتنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لك بقلب طائر نكسر بداله بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جابنيون.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا مثل الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. كم بخ

0: Los romento, metavovo, amin.
1: Mire ne posiem.
2: Et omnemati su.
1: اذكر يا رب ضعفي أيضا واغفر لي خطايا الكثير وحيث كسر الأسفل تكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خصتنا جسد قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس حاللنا وحالل كل شعب من كل لعنة وكل جحود من كل مين كاذب من كل ملقات لها هرطقة الوثنية وكل اذكر يا رب نصنع مرضاتك في ركتب أسمائنا كل صوف قدسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا نذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول هذه الكنيسة من أقاصي المسكونة الأقاصية اذكر يا رب تركنا الأب المكرم بيزكانا الباب الأنبا تودروس الثاني حفظنا احفظنا سنين كثيرة وأزمنا سالمة دي اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
3: خلصت حقا مع روحك ننصت بخير

0: قديس مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس آمين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين.
0: يرني فاسي
1: بتمنواتي
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع.

0: خلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا وبالحقيقة. آمين.
1: أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أختي يا أبا أختي سامحوني.

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرس، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي، ويصل تمري علاما للخلاص ولباسا للنعمة وحل الميلاد الجديد، وقدسا للنفس والجسد ونقوى للحب وفرحا وسرورا أبديا، وجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت إرادتك، استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي تكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوايا عن تسكت، سير معي وهدي روحي، اروي عطش وادر مليب محبتك في قلبي، تلافى بحنور في كل ما ينقصني. انت يا رب وحدك يا رب الى الابد امين.
1: يا ملاك هز بيا الصاد لو اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا.
0: نسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعد السلام في الناس المصر.

اسمه امين اشوفي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الأصحاح الأول. بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن الله بقوته من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح، إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله، مدعوين قديسين. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه

بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوى، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، سالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون.

الأصحاح الثاني. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزن ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح، هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلم ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبتعد الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. إذن إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس؟ لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهودي، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله.

الأصحاح الثالث. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان؟ حاشا، فكيف يدين الله العالم إذاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول: لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات؟ الذين دينونتهم عادلة. فماذا إذا؟ أنحن أفضل؟ كلا البت، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله،

الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين. ومتى جاء المعزر الذي أرسله أنا إليكم من عند أبي؟ روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. هذه قلتها لكم لكي تعثروا إذا أخرجوكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم ذبيحة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولم يعرفوني. لكن هذه قلتها لكم لكي تذكروا، حتى إذا جاءت الساعة تعرفون أني أنا قلتها لكم. ولم أقل هذا من البدء لأني كنت معكم، أما الآن فإني ماض إلى الذي أرسلني. وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لكن لأني قلت هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. بل الحق أقول لكم أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وإن مضيت أرسل إليكم. ومتى جاء ذاك فهو يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على الخطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ماض إلى الآب ولا ترونني بعد. أما من أجل الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. ولي أمور كثيرة أيضا لأقولها لكم، ولكن لا تقدرون أن تحتملوا الآن. فإذا جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عنده، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم به. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما لأبي فهو لي، لهذا قلت لكم أنه يأخذ مما لي ويخبركم. والمجد لله دائما أبديا أمين. النهاردة أحبائي كنيسة بتعيد لحلول الروح القدس. الروح اللي نقل لينا كل استحقاقات المسيح. لما تعمدنا واخدنا الروح القدس اتنقلت لينا كل استحقاقات المسيح. اتنقل لينا زي ما بيقول ربنا يسوع كده في اخر انجيل النهاردة، الروح يأخذ مما لي ويعطيكم. يأخذ من بر المسيح ويعطيك غفران خطايا. الروح القدس يأخذ من بر المسيح ويبررك. الروح القدس يأخذ من الخلاص اللي أتمه المسيح على الصليب ويخلصك من خطاياك نهاردة وبكرة للأبد. الروح القدس يأخذ من خلاص المسيح ويعطيك البهجة اللي انت بتطلبها وتقول امنحني بهجة خلاصك. يعطيك خلاص المسيح. انت النهاردة خليقة جديدة، انت واحد جديد. من يوم الروح القدس محل عليك انت بقيت واحد جديد. انت بقيت بتتمتع بالنعمة، انت بقيت بتتمتع بالسلام، بقيت بتتمتع بالفرح، بقيت بتتمتع بالخليقة الجديدة اللي ما فيهاش عيب ولا غضن زي الانجيل ما بيقول لنا. الانسان اللي اخذ الروح القدس من المعمودية المقدسة اصبح خليقة جديدة، ليست من هذا الدهر ولا من شكل هذا الدهر ولا من إمكانيات هذا الدهر،
خليقة جديدة سماوية. روح القدس ياخذ مما لي ويخبركم، ياخذ مما للمسيح ويعطيكم، ياخذ من مجد المسيح عشان تقدر تقعد معاه في عرشه زي ما قال في سفر الرؤيا. عشان كده احبائي بولس الرسول في رسالة روميا الاصحاح الثامن يقول كده: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد لكن حسب الروح. روح القدس اللي فيك بينبهك باستمرار، بيفكرك باستمرار بالمجد المعد ليك منذ انشاء العالم، منذ انشاء العالم قبل انت ما تتخلق، قبل انت ما تتولد، قبل ما تشوف النور اللي في العالم ربنا اعد ليك مجد عظيم جدا. اريد ان هؤلاء يكونوا معي في مجدي زي المسيح ما كان بيطلب لينا في الصلاة الوداعية في بستان جسيماني. عشان كده احبائي

الشيطان بيحسدنا جدا وبيحاول يتقل ضميرنا او يتعبنا من جهة خطايانا اللي فاتت. لكن اعرفوا كده احبائي انه من اليوم اللي انتوا اخدتوا فيه الروح القدس، مش النهاردة بس، من اليوم اللي اخدتوا فيه الروح القدس اصبح مفيش اي تهمة ولا اي ذنب ولا اي خطية ممكن تحرمك من ملكوت السماوات. في وعد اكتر من كده، في مجد اكتر من كده. اوعى تشغل مخك كتير احسن يتعبك، اوعى تشغل مخك كتير احسن يقولك مش معقول. لكن كفاية انك تقول في قلبك امين، اؤمن يا رب انك اديتني ده كله. عاوز اقول لكم احبائي، ان ربنا يسوع اتم فداء عظيم حتى زي مخك قالك يعني ازاي الحكاية دي ممكن تكون. قل له ربنا شال كل خطاياي اللي هو كان شايفها قبل انا ما اتوجد، قبل ما اتوجد على الارض دي ربنا كان شايف ايه الخطايا اللي انا هقع فيها. عشان كده اعد ليا فداء عظيم، دفع ثمن خطاياي وخطاياك وخطايا العالم كله. حنا الحبيب كده في الرسالة الاولى يقول نقطة نقطة من دم المسيح كافية لغفران خطايا العالم كله. تقدر تغفر خطاياك؟ نقطة الدم دي تقدر تغفر خطاياك؟ اذا كانت نقطة دم تقدر تغفر خطايا العالم كله. تقدر تغفر خطاياك من ضمن يعني بسهولة قوي. وفي الاصحاح 8 برضو، في الاصحاح 8 من رسالة رمية يقول كده، من هو الذي يدين؟ لانه مكتوب انه اعطى الحكم كله للابن، اعطى كل الدينونة للابن. وتقول بكده كل الاديان حتى اللي ما بنعترفش بيها، حتى الاديان اللي ما بنعترفش بيها بتقول كده ان المسيح هو الديان العادل. بولس بيقول لنا من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات. المسيح اللي هيدينك هو المسيح اللي مات من اجلك. اللي هيدينك هو المسيح اللي مات من اجلك. تخيل القاضي اللي هيحكم عليك في اليوم الاخير يقول لك انا هطلعك براءة وانا هموت من اجلك. في قاضي بيعمل كده، في قاضي بيعمل كده. المسيح الهنا اعطانا روح القدوس لانه شاف ان احنا حكم علينا بالموت. الميت ده يعرف يتحرك؟ الميت ده يعرف يتحرك؟ ميعرفش. ده مسكين بيبقى كده مقدد وميت وحالته صعب قوي. لما ربنا يسوع شاف ان احنا اموات بالذنوب والخطايا نفخ فينا من روح القدوس ليعطينا حياة جديدة، حياة جديدة، حياة يعجز اي فكر او اي لسان او اي كلام انه يعبر عن عظمة الحياة وعظمة الروح
اللي احنا اخدناه من المعمودية ليعطينا حياة جديدة. حتى ان بولس الرسول يتهيألي كان صعب عليه برضو، يوسف بولس العظيم ده، الفيلسوف العظيم ده، تهيألي كان صعب عليه كده ان هو يعبر عن عطية الروح القدس. فقال كده: أمن الأموات وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. قام ودانا روح القيامة، ودانا كمان ان احنا عندنا امكانية ان احنا نصعد معاه للسماء ونقعد معاه في عرشه. حتى انه في سفر الرؤيا كده يقول: من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي. عشان كده احبائي اول آية في اصحاح 8 من سفر من روميا، من رسالة بولس الرسول لروميا، يقول: لا شيء من الدينونة الآن الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. حسب الروح يعني ايه؟ يعني الروح اللي جواك كل شوية كده يقول لك: بلاش الكلمة الوحشة اللي انت بتفكر فيها دي، بلاش المنظر الوحش اللي انت بتفكر فيه ده، يا ريت تفرح بان ربنا اعطاك مجده، انه اعطاك نعمته، انه اعطاك سلامه، انه اعطاك افراحه، انه اعطاك كل. لما غلب خالص بقى ام قال كل ما للمسيح، يعطيك كل ما للمسيح. وده يقول انه شيء غير محدود، شيء غير محدود. تخيل كده انك اخدت بر المسيح، اخدت بر المسيح. في مزمور بنصليه في الساعة السادسة بنقول ايه؟ امل اذنك يا رب، اللي هو المزمور الاوله: امل اذنك، أمل أذنك يا رب واستمعني فإني بار. إيه ده؟ إيه ده؟ إزاي داود يقول الكلمة دي؟ وإزاي يخليني أقول أنا الكلمة دي؟ يقول أقف قدام المسيح كده وأنا بصلي الساعة السادسة وأقول له: أمل أذنك يا رب واستمعني فإني بار. أيوة، أصل داود كان شايف، كان شايف بر المسيح، بر المسيح اللي احنا هناخده بالمعمودية. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. بالروح القدس اللي اخدته بقى شكلك كده شكل المسيح، بقى جمالك كده جمال المسيح، بقى اعمالك كده اعمال المسيح، كل ما للمسيح يبقى ليك. عاوز اقول لكم حاجة صغيرة كده قالها أنبا موسى، كانت جميلة قوي من جهة بر المسيح. المسيح برأنا، المسيح برأنا، برأنا يعني بررنا. في فرق بين واحد كان متهم في قضية ولما تحاكم وحققوا معاه أم الحقيقة ظهرت وطلع ان هو بريء، لكن في واحد تاني لما حققوا معاه طلع من مذنب من راسه الرجليه، هو ده للمسيح برره. بررنا تختلف عن أبرار. برأنا من الخطية المحكوم بيها علينا. أجرة الخطية إيه؟ على طول، أيوة، موت.
أجرة الخطية موت. الحكم الصادر علي أجرة الخطية موت. والإنجيل قال كده، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. مفيش واحد على الأرض، مفيش مولود امرأة يتزكى أمامك، مفيش مولود امرأة من غير خطية. طب ربي كل الناس دول يروحوا جهنم كده ويبقوا تحت سلطان إبليس؟ مش ممكن، ما يرضاش، هو ما يرضاش. عشان كده هو برأنا من خطايانا، أو بررنا من خطايانا، لأننا كنا محكومين علينا، كان محكوم علينا بالموت الأبدي، لكن هو رفع حكم الموت عنا. عشان كده أحبائي ربنا يسوع يوم صعد للسماء، لأنه بيقول كده، خير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، لكن إن انطلقت أرسل لكم المعز. تقل المسيح كده وهو صاعد للسماء، الملائكة بقوا يوسعوا كده، أصل المسيح راجع لحضن الآب، مش لأنه حضن الآب أو وجود المسيح محدود، هو كان في الأرض وراجع لحضن الآب، لكن زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، هو راجع لحضن الآب ومعاه ناس كتير قوي، معاه خطاط الأرض كلها، معاه خطاط الأرض كلها، راجع للمجد ومعه خطاه كثيرين، خطاه كتير قوي، تلاقيها بيشرحها بقى باسلوب جميل قوي بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين. آتي، هو راجع يعني جايب، آتي بأبناء كثيرين للمجد. مش هو راجع لوحده وحضن الآب كده مفتوح عشان يستقبل خطاط الأرض كلهم، ياخدهم في حضنه ويقول لهم زي ما قال الأب لما رجع ابنه الضال، قال ده أنت وحشتيني قوي، كنت فين من زمان. حضن الآب كده مفتوح لكل إنسان يؤمن، بس يؤمن إن المسيح مات ويقدر يبرر الفاجر، يقدر يبرر الفاجر. تخيل بر المسيح يبقى قد ايه، تخيل محبة المسيح للناس اللي على الارض تبقى قد ايه، تخيل المجد اللي بيحضره لأولاد ربنا، للي امنوا بيه، الذين امنوا بيه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، ياخدوا مجد اولاد الله، ياخدوا حرية مجد اولاد الله، ياخدوا سلطان على الحياة والعقارب وكل التعبين اللي على الارض. روح القدس نقل لينا كل ده، الروح القدس نقل لينا كل الامكانيات السماوية اللي ما كانش ممكن الانسان يتمتع بيها ابدا. لو المسيح وقف عند الصليب والصعود والصليب والقيامة والصعود وبس، يبقى احنا ما انتفعناش شيء. لكن ازاي بر المسيح ده يتنقل لي؟ لما الروح القدس، لما روح المسيح يحل عليا، لما روح المسيح يحل عليا في المعمودية، يقوم يتنقل لي كل مال المسيح. هي دي الوصلة، هي دي الوصلة اللي بيني وبين الله، هي دي الوصلة اللي بيني وبين حياة القداسة. من غير الروح القدس ازاي اعيش حياة قداسة؟ مش ممكن. امكانياتي وامكانياتك ما تساعدناش ابدا. عشان كده احبائي ربنا يسوع
أعطانا هذه الإمكانيات

الامكانيات دي اتعملت حاجات عجيبة قوي. لو تبص كده على حياة القديسين وحياة الشهداء تلاقي الفرح والعزاء بالامكانيات اللي ربنا ادها للناس اللي على الارض خلت الشهداء ينسوا ألمهم، ينسوا عذاباتهم، ينسوا كل اللي جرالهم. خلت النساك في البراري لما فات عصر الاستشهاد وانتهى أم قالوا إيه؟ من أجلك نمات كل النهار. تعملوا إيه؟ قالوا يعيشوا حياة النسك، حياة الزهد في العالم، حتى إنهم مش زهدوا في العالم، ده نسيوا أكلهم وشربهم، نسيوا إن هم أكلوا ولا ما أكلوش، شربوا ولا ما شربوش، لابسين ولا مش لابسين، لابسين هدوم ولا مش لابسين، نسيوا كل حاجة، نسيوا كل ما على الأرض، كل اللي على الأرض ده اتنسى. هو ده الفرح الحقيقي، مش الأفراح المؤقتة اللي بتعدي علينا في العالم دي. أفراح العالم دي يعني أي حاجة مادية مهما كانت، أي حاجة من اللي على الأرض مهما كانت ممكن تفرح بيها قد إيه؟ يوم اتنين تلاتة بالكتير، ما كانتش ساعة ولا نص ساعة، وبعد كده هتبقى زبالة. لكن أفراح السماء هي دي الأفراح الحقيقية، هي دي الأفراح الحقيقية. عشان كده نقول له يا ربي روحك القدوس لا تنزعه مني فضلك يا رب، لأن هو ده الوصلة اللي بيني وبينك، هو ده اللي بيفتح لي باب السماء واللي بيعلمني طريق الملكوت عشان أقدر أعيش كل الأيام في المسيح يسوع لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح.

الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساو لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا ليلويا ليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابنه ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

أنا صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغدي فيخزو، لأنك أنت

الصاد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: تاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بر

0: نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروكس أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقط خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن.

0: وكل أوان إلى ظهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، وبإشراف جناب الأب الورع القمص تيموثاوس شفيق كاهن كنيسة القديسين الشهيدين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله بقرية أم القصور، يسر دار أنطون أن تقدم قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله. قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يقول رب المجد يسوع المسيح في إنجيل متى: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنه أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني.

0: من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وشهداء الكنيسة اللي نالوا أكاليل شهادتهم على اسم رب المجد يسوع المسيح تركوا كل شيء يربطهم بالعالم الفاني، تركوا المال والجاه والسلطان الأرض الزائل عشان يلتصقوا بالحبيب المخلص الإله القدوس. وواجهوا قوى الظلم والشر والتعذيب بقوة وثبات وإيمان لا يتزعزع، ونالوا أكاليل شهادتهم فوجدوا حياتهم مع من سبقوهم من الأبرار والقديسين في ملكوت السماوات الأبدي في حضن الفادي الحبيب اللي ضحوا بحياتهم علشانه، حاملين صليبهم تابعين له، مرددين مع معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. وواحد من الشهداء دول يا حبايبي واللي هنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد يوحنا الهرقلي وبفام خاله، واللي موجود باسمهم بيعة مقدسة في قرية أم القصور بإبرشية منفلوط. اتولد قديسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في مدينة هرقلية، وأبوه كان حاكم هذه المدينة واسمه زكريا، وزوجته اسمها أليصابات. وكان ميلاد هذا القديس الشهيد في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد يسوع المسيح. وعاصر قدسنا فترة الاضطهاد المسيحي الرهيب على ايدين الكافر دقلديانوس. وكان زكريا وأليصابات أبوه وأمه من المؤمنين المواظبين على الصلوات والأصوام والإيمان الصحيح وعمل البر. تعالوا يا حبيبي نسمع الحكاية من أولها.
1: عاش الحاكم زخرياس،
2: عاش الحاكم زخرياس،
3: عاش الحاكم زخرياس.
4: يا حاكم مدينة هرقلية المبارك زخرياس، باسم كل القادة والجنود نشكر لكم دعوتنا للاحتفال بولي عهدكم المولود السعيد يوحنا، ونتمنى انه ينشأ ويتربى في حياتكم ويصل الى اعلى درجات الرقي والتقدم. ويشرفني انقل لكم تحيات مولانا الامبراطور المعظم دقلديانوس.
5: اشكرك يا عزيز دمياس، صدقني انا كل ما اتمناه ان اله الصالح يحفظ ابني بنعمته عشان يكبر ويصبح انسان بار بكريست وشعبه، مش كده ابونا بطرس؟
0: ربنا يحفظ حياتك وحياته يا حاكمنا البار زكريا.
5: صدقني يا ابونا بطرس، قدسك وانت بتصلي بينا صلاة الشكر في بداية الاحتفال كنت بدعي ان اله يسوع انه يختار ابني يوحنا عشان يصبح خادم لاسمه القدوس. وارجوك يا ابونا بطرس انك تتولاه برعايتك وتعلمه كل تعليم وطقوس الكنيسة.
6: يا مولاي الحاكم، المائدة جاهزة، اتفضلوا. واحنا يا مولاي جهزنا مائدة طعام خاصة باخوة الرب.
5: انا قلت ان المائدة تجهز للجميع، كلنا مع بعض نجلس على مائدة واحدة، هم اخوة الرب اقل مننا، دول احسن مننا وافضل. والطعام هيتبارك بيهم وبوجودهم معانا، لان بوجودهم الله هيكون في وسطينا وياخدنا معاه في ملكوت السماوات. مش رب المجد قال في انجيل متى: تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني.

0: 16 سنة مروا أوام. صدقني يا يوحنا يا ابني، أنا لسه فاكر الصورة الجميلة لأبائنا الكهنة والقادة والجنود وشعب إرقليه وهم بيحتفلوا بميلادك كأننا لسه النهاردة.
1: ربنا يخليك ويحفظ حياتك يا أبي الصالح، وانت يا أم الغالية.
2: ربنا يخليك يا ابني يوحنا ويحفظك من كل شر.

0: صحيح، أبونا بطرس وضع بداخلك بذرة إيمان قوية بتعليمه ليك وصلواتك وأصوامك الدائمة والتناول من الأسرار المقدسة.
1: ما هو أنت يا زكريا برضو بالخير والبركة. صحيح أبونا بطرس اتولاه بعنايته ورعايته وبيخدم معاه في الكنيسة، لكن أنت بصلاحك وبرك غرست فيه حب المسيح الفادي والإيمان الثابت المستقيم.
0: نفسي يا لصباط ربنا يمد في عمري عشان أكمل رسالتي وأشوفه مع عروسته اللي تستحقه واطمن عليه. وعلى فكرة يوحنا، عروستك موجودة، أنا اخترتها لك، ولما تكبروا هعمل لكم احتفال بزواجكم تتكلم عليه كل هرقلية.
2: يا أبي الحبيب صدقني أنا كل أملي أن أعيش بالمسيح وأحيا معاه في وحدانية كاملة وما يفصلنيش عن محبته أي شيء، وبكده أكون كسبت نعمة إلهي ومخلصي اللي بيها يشدد إيماني ويقويني. مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
0: سامع يا لصباط، ابنك يوحنا ناوي على البتولية وعاوز يتشبه بيوحنا المعمدان ويعيش في البرية.
1: لتكن إرادة الرب. يا إلهي انتقل للفردوس.
2: أيوة يا أمي، صدقيني يا حبيبتي الغالية، أبويا زكريا دلوقتي في الفردوس مع المسيح.
1: مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
2: ربنا يقدرني يا أمي وأكون سند ليكي. صحيح أنا أضعف كتير من أني أعوضك عن انتقال أبويا، لكن ربنا يسند ضعفي.
1: أنا واثقة يا ابني أنك حتكون أحسن خلف لخير سلف، لأنك تربيت تربية مسيحية سليمة.
2: الله يقدس روحك يا والدي العزيز، هو اللي علمني ازاي اعيش في حضن حبيبي يسوع. لسه كلام والدي الحاكم زكريا بيرن في وداني.
0: يا ابني العزيز، انت رفضت فكرة الزواج عشان تعيش للمسيح وفي المسيح، وانا وافقتك، ولو اني كان نفسي افرح بحفيد منك، لكن ما دمت اخترت فعيش حياتك مع المسيح واعمل دايما بوصاياه. واوعى في يوم الشر يغلبك او يضعف ايمانك، تمسك يا ولدي بالايمان المستقيم واجعل دايما المسيح في داخلك وخارجك، واجعل الروح القدس نبراسك، واياك تغلبك شهوات الجسد. وانت طبعا حافظ الآية الجميلة في رسالة معلمنا بولس الرسول، وإنما أقول لكم اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
2: الله ينعيح روحك يا والدي، الله ينعيح روحك.
3: وانتقل زكريا إلى فردوس النعيم اللي أعد لاستقبال الأبرار والقديسين، لأنه كان حاكم صالح يحكم شعبه في إقليم هرقلية بكل التقوى والإيمان والمحبة. وكان قدسنا القديس يوحنا الهرقلي اللي اتولد في اليوم الخامس من شهر بقونة دائما يستمع إلى إرشادات ونصائح أبويه البارين اللي ربوه تربية مسيحية حسنة. وتعلم يوحنا الخطابة والحساب والحكمة والفلسفة، ده يا حبيبي لأننا زي ما سمعنا إن أباه كان رئيس لإقليم هرقلية كله، وكان دايما والداه بيوصوه إنه يعمل دائما لكي يكسب النعيم الأبدي، وإنه ما يجعلش اتكاله على مجد العالم الزائل إلا عايشينه على الأرض. وكان دايما والديه يرددوا على ما سامعه ويقولوا له احفظ عينيك لئلا تنظر الرديء فيصير نورك ظلاما، احفظ قلبك لئلا يتسلط عليك الفكر السيء، وإذا هاجمك الفكر السيء اطرحه عنك سريعا، واذكر يا ولدي

0: دائما خوف العذاب وموضع الحكم الذي للملك رب المجد يسوع المسيح يوم أن يجلس على كرسي مجده ويقف قدامه ألوف ألوف وربوات ربوات، ويوم أن يطرح الأشرار في بحيرة النار. يومها سيجازي كل واحد كحسب عمله، فمن يصنع خيرا فله أجره، ومن يصنع شرا فعليه إثمه. بكل التعاليم دي يا أحبائي وبمثلها كان أبويه بيعلموه ويأدبوه، وكان يوحنا مطيعا لأبويه، وهذا لم يمنع حزنه على رحيل أبيه. ونسمع
1: يا قائد كريتيوس، وزعتم خير الرب على إخوة الرب؟
2: طبعا يا مولاي الحاكم يوحنا، واسمح لي أقول لحاكمنا المبجل إنك بتحمل روح وتواضع ومحبة وبر والدك الحاكم المبجل زخرياس، وطيبة وتسامح والدتكم الفاضلة اليصابات.
1: ربنا يقدس روحهم، أبي وأمي قد تركاني والرب يرعاني.
2: يا مولاي الحاكم، أنت أكبر من سنك، صحيح أنت لسه شاب وعندك 20 سنة، لكنك بتحمل عقل وفكر وحكمة الشيوخ.
1: أشكرك يا قائد كريتيوس.
2: فعلا يا مولاي، كل تقوم هرقلية بتحترمك وبتطيعك كحاكم بار ليهم. وادي يا مولاي ثمرت حبهم لحاكمهم يوحنا بن زخرياس، الخراج هو بالكامل، أموال وخيرات ونفايس جمعوهم من كورة بنطس وهرقلة والخمس مدن وكورة أنطروخون الأبية. لكن في شيء مهم يا مولاي عاوز أحذرك منه.
1: تحذرني؟ خير يا كريتيوس.
2: الشعب في كورة أنطروخون ونواحي الأبلية مزمزقين، المراد والجنود بيجمعوا الخراج منهم، أثاروا كتير من الشغب، وده بيتطلب يا مولاي إنك تشوف هم عاوزين إيه.
1: ومعرفتش هم عايزين إيه؟
2: عاوزين ما يدفعوش الخراج بعد كده، وبيطالبوا بانفصالهم عن مملكة هرقلية.
1: معقولة؟ ربنا دبر كل الخير ولتكن إرادته.
3: إرادة مين؟ إرادتي أنا اللي تمشي. اسمع يا مارسلياس.
1: أنت مين؟ وفين؟ أنا مش شايف أي حد، الفضاء حوالين مني ما فيش أي حد. ها؟ أنت مين؟
3: مش مهم أنا مين، اسمعني كويس. أنت مارسلياس، كبير جنود مدينة الأبلية، وانت أمل شعب المدينة. زي ما قلت لك، يوحنا الهرقلي الحاكم ناصي سموكم وناهب خيراتكم، وبياخد أموالكم ويوزعها على الفقراء والمعتدين والأرامل من عبدة المصلوب اللي بيقولوا عليهم إخوة الرب.
1: معاك حق، خيراتنا احنا أولى بيها.
3: عشان كده لازم تجمع جنودك وتدور تهيئ كل شعب الأبلية على يوحنا. ثورة نار، وبعدها تبقى عظيم العظماء يوم ما تنفصلوا عن هرقلة، وخيركم يرجع لكم، وتبقى انت حاكمهم الشجاع. يلا يلا يلا.
4: اسمعني ايها الحاكم يوحنا، اسمعني. انا مارسلياس كبير جنود الأبلية، وبعلن على مسمعك اننا قررنا الانفصال عن هرقلة، وهتصبح كرتنا مستقلة، ومش هندفع الخراج، وإلا هنعلن الحرب.
1: يا الله العظيم الأبدي، انت قلت في وقت مقبول سمعتك، وفي ساعة خلاص أعنتك، فاسمع الآن لعبدك يوحنا، لأنك تسمع لكل من يتضرع إليك. يا ابن سمعت يونان في بطن الحوت، وسمعت عبدك إرميا في أسفل الجب، اسمع طلبة عبدك وابن أمتك يوحنا وابطل هيجان الحرب واجعل صلحا وسلاما. أنت القادر يا إلهي، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله. اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.
2: يا مولاي الحاكم يوحنا،
5: ايه
2: خارج اسوار القصر مجموعه من الناس كلهم عمي، بيقولوا انهم من بلاد القبليه.
5: عمي؟
2: ايوه يا مولاي، موجود دلوقتي في البهو، شاب منهم عاوز يقابل مولاي.
5: طب خليه يدخل.
2: اتفضل.
1: مولاي، مولاي الحاكم يوحنا،
5: انت مرسلياس كبير جنود القبليه؟
1: انا جيت يا مولاي، ومعايا خارج القصر مجموعة من شعب القبلية، شعبك الخاضعين لحكمك، جايين طالبين سماحك وعفوك.
5: خير؟ ايه اللي جرالك؟ مال عينيك؟
1: بعد ما علمنا الثورة على حكمك رجعنا بلدنا، وتاني يوم لما اشرق النور في السماء فوجئنا بان كل الشعب المدينة اصبحوا الام، راحوا النور من عينيهم.
5: مغفرتك وعفوك يا اله القدوس،
1: عشان كده أخدت مجموعة من الشعب الضرير، ولقينا خارج المدينة ناس طيبين قوي، قضونا ودلونا على طريق القصر، وجينا نلتمس عفوك ونعلن تمسكنا بحاكمنا البار يوحنا، والخراج هيوصل في ميعاده لحاكمنا يوحنا. أرجوك أرجوك اصفح عنا. في الخارج يا مولاي جبنا الخراج بالكامل.
5: لتكن إرادة الله وتحل نعمته عليكم، ويمد يده بالشفاء لكل شعب القبلية، ويهود النور لأبصاركم ببركة صلوات وشفاعات القديسة الطاهرة فخر جنسنا والدة الإله القديسة مريم.

0: مارسلياس، مارسلياس افتح يا مارسلياس افتح.
1: ايه ده؟ مين بيخبط على يده؟ يا ترى احنا امتى دلوقتي؟ لما اقوم اتحسس طريقي وافتح الباب. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بحلم؟ لا ده مش حلم. ايوه مش حلم، انا شايف. ايوه شايف، ايوه انا في بيتي في القبلية، في اوضة نومي، وده سريري. معقولة؟ انا شايف النور رجع عليا، الضلمة راحت. انا شايف، ايوه شايف شايف شايف. افتح يا مارسلياس افتح.
2: مين؟
1: انا جاي حالا، انا عيني خلاص فتحت وبشوف،
0: وانا كمان، وكل مدينة القبلية كل شعبها بيشوف، والنور رجع لعيونهم. كل الشعب اللي اتعمى صحي النهاردة الصبح وهم شايفين النور وشايفين الدنيا كلها. افتح يا مارسلياس افتح.
3: يا مولاي يوحنا.
4: يا بيفام، انا مش هزعل ابدا لو ناديتني وقلتلي يوحنا من غير القاب. ما تنساش انك خالي شقيق المتنيحة والدتي. انا يوحنا ابن اليصابات اختك.
3: ربنا يحفظ حياتك يا مولاي.
4: برضو. طيب يا سيدي اتفضل لغرفة نومك وصلي ونام، عشان بكرة بإذن المسيح انا هحمل الركايب بحصيلة الخراج ونرحل لأنطاكيا وأقدم الخراج للملك نوماريوس.
3: حاضر، واذكرني في صلواتك.
4: صلوات القديسين. اقوم بقى اصلي، اقرب الشمعدان ده واقرف مزامير داود الملك. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. اهتفوا ايها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح. احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات عشرة اوتار رنموا له، غنوا له اغنية جديدة، احسنوا العزف به.

0: أخاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. هللويا.
1: السلام لك يا يوحنا.
2: السلام. مين؟
1: ضابط الكل يقول لك إني أعلم ببتوليتك، لكن لابد أن تتسوق.
2: أتجوز؟
1: الملك نوماريوس مات، قوم وانطلق مع جنودك لأنطاكيا وتجوز بنت الملك نوماريوس.
2: بنت الملك نوماريوس؟ أنت مين؟
1: سيبك من أنا مين، الحق وتجوز بنت الملك. وعلى فكرة الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس اتجوز أختها، وبكده هتبقى صهر للإمبراطور دقلديانوس. الحق قوم عشان تفوز بالغنيمة الكبيرة.
2: أيوة بس أعرف أنت مين، وإيه هالة النور الكبيرة اللي أنت جاي في وسطها دي؟ أنت مين؟ الله، أنت اختفيت؟ رحت فين؟ رحت فين؟ يا ترى مين ده؟ ده لازم يكون ملاك الرب، لأني سمعته بيقول اسم الرب. يبقى أكيد الرب طالب مني إن أوصل الخراج لخزانة الملك. والله يدبر كل شيء حسب إرادته. بكرة إن شاء الله هحمل الخراج وقود الركائب وسافر لأنطاكيا للإمبراطور دقلديانوس، والرب يدبر كل خير.
3: دايما يا أحبائي بيدبر الرب كل الخير لأبناءه المحبين لإسمه والعاملين دايما بوصاياه والذين يفكرون دائما في مجدهم الأبدي. لكن دايما يا أحبائي عدو الخير الشيطان يعمل ضد أبناء الله المحبين لإسمه، تمام زي ما شفنا اللي حصل لقدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي لما ظهر ليه الشيطان في زي ملاك وطلب منه انه يسافر لأنطاكيا حيث الوالي الامبراطور دقلديانوس يزوجه من ابنة الملك الراحل نوماريوس. قام قدسنا وجهز عسكره وسافر الى أنطاكيا، فوصل الخبر الى دقلديانوس بان يوحنا رئيس كورة بونتوس قد جاء اليوم الى أنطاكيا. فقام الامبراطور دقلديانوس ومعه جنده وخرجوا لاستقباله باكرام عظيم، واتقابلوا في الطريق في وسط الجبل. ولما شافوا دقلديانوس نزل من على المركبة وترجل، ونزل برضو قدسنا القديس يوحنا وترجل من على حصانه وسلم بحرارة الامبراطور دقلديانوس على الحاكم الصغير يوحنا اللي كان عمره وقتها 20 سنة زي ما سمعنا، واصطحبه معاه في مركبته الملوكية واكرمه اكرام ما بعد حدود، لانه كان بيعتقد ان يوحنا بيشترك معاه في اسامه وفي عبادة الأوثان. فلما وصل ركب الإمبراطور دقلديانوس وضيفه العزيز إلى البلاط، قدم يوحنا الهرقلي الخراج اللي أحضره معاه، فكان عبارة عن 500 مثقال من الذهب وضعوا في خزانة المملكة. وفضل القديس يوحنا في دار الضيافة ونسمع.
4: يوحنا الغالي. اهلا يا يوحنا يا غالي، يا ابني الغالي زكريا. ارجو انك تكون نمت كويس، تكون حلمت احلام كلها ورود ورياحين وعصافير بالصوصه وبالحان جميله وبتغردد باناشيد الحب والعشق والهيام والغرام. انت ضيف عزيز عليا قوي وغالي عليا.
5: وأنا أصريت أخرج بنفسي بموكب ملكي لاستقبالك عند أول الطريق، وأشكرك على أمانتك في تنصين الخراج زي عاداتك يا حبيبي وعادة المرحوم والدك.
0: أشكر إلهي ومخلص يسوع المسيح.
5: إيه ده؟ لا لا لا لا، إنت إيه ده؟ هتلبخ ولا إله؟ دي إنت تسيبك من الاسم ده خالص، الاسم اللي نال جزاؤه وتعلق على خشبة الصليب مع المجرمين واللصوص.
2: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب، العالم لي وأنا للعالم.
5: إيه ده؟ لا بقى، إيه ده بقى كده؟ واعقل وسيبك من الخيابة والكلام الفارغ اللي حاشو بيه دماغك. انسى المصلوب ده، وبكرة بإذن الآلهة هلبسك تاج المملكة، ونكونوا احنا الاتنين يا يوحنا مع بعض سوا سوا المتصرفين في كل المملكة كلها.
2: انا ارجو ايها الملك دقلديانوس اني انال المملكة العظيمة لملهاش انقضاء.
5: اهو كده، اهو كده الكلام. عظيم عظيم، شاطر يا يوحنا وبتسمع الكلام. انا احبك يا وزن ما تسمع الكلام.

0: أمرت بانصراف العساكر والعبيد وأمرتهم بالرجوع لبلاد الهركلية.
1: عتقتهم وأمرت القائد ماكسيميوس اللي بثق فيه وفي أمانته أنه ياخد كل أملاكي في هرقلية ويوزعها على الأرامل والفقراء والمحتاجين، ياخد الرب في كل البلاد.
0: ليه عملت كده؟
1: لأني حاسس يا بيفام أني داخل على مواجهة وامتحان صعب، صعب قوي. ربنا يسندني ويقدرني على النجاح فيه.
0: المسيح يساعدك يا مولاي وينصرك.
2: ممكن أدخل؟
1: أنت مين؟ وين أنت لابسة ده؟
2: أنا هيلينا.
1: هيلينا؟
2: أيوة هيلينا، بنت الملك المتوفي نوماريوس وشقيقة زوج دقلديانوس الإمبراطور الأعظم.
1: أيوة بس الإمبراطور دقلديانوس في مخدعه ومحدش موجود معايا، دي غرفة نومي وزي ما أنت شايفة مفيش حد معايا غير إله المخلص.
2: ما أنا عارف، وعلشان كده جيت.
1: بس الوقت متأخر قوي
2: وكل اللي في القصر نام. عارفة أصلي بصراحة حسيت بفراغ ووحشة. الإمبراطور دقلديانوس بعد جابني من قصرنا الفخيم علشانك مخصوص.
1: علشاني أنا؟
2: أيوة.
1: ابعدي أرجوك ما تقربيش، خليك عندك جنب باب الغرفة، ما تقربيش لو سمحتي.
2: ليه؟ مش عاوزني أقعد معاك أسلي وحدتك وتقتل الفراغ والوحشة اللي بشعر بيهم؟ أنا سمعت عنك كتير وجيت وأنا متلهفة أشوفك.
1: إيه ده؟ أنت اخترت طريق خطأ. أرجوك أخرجي، أخرجي حالا وارجعي لمخدعك. ما تضطرنيش أتصرف معاكي بشكل مش هيعجبك.
2: ده أنت هتبقى زوجي، رجلي.
1: مين اللي قالك إن أنا عايزة أتجوز؟ أخرجي برا، أخرجي برا وبسرعة بدل ما أرفع صوتي وأصحي كل اللي في القصر. أخرجي.
2: أنت بتطردني يا يوحنا؟ يا جلالة الحاكم؟ إيه؟ مش عاجباك؟ ده أنا جميلة الجميلات.
1: ابعدي بقولك.
2: وكل شباب أنطاكيا بيتمنوا رضاي عنهم.
1: ابعدي.
2: بص شوف جمالي.
1: اخرج اخرج يا شيطان يا لعين، اخرجي برا.
2: أنت بتدفعني بإيديك القوية دي؟
1: اخرجي.
2: بتدفعني برا مخدعك؟ بقولك أنت عاجبني جسمك.
1: ابعدي إيدك.
2: وجهك الجميل.
1: اخرجي برا يا شيطان. ألست تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. اخرج برا برا برا. المجد ليك يا رب. ملعونة، الشيطان تجسد في صورة فتاة. أشكرك يا إلهي ورب ومخلص يسوع أنك عبرت عني هذه التجربة. أشكرك يا رب، احفظني دائما يا إلهي القدوس، اللي حافظ على قدسية العهد بيني وبينك. يا إلهي أنا خادمك.

0: وحافظ اسمك القدوس. أنا عبدك الخاطي المحتاج دائما لعونك وإرشادك، فأنا تركت كل شيء يا إلهي كي ألتصق بك. تركت لك كل نفسي ومالي وبتوليتي لأنال الخلاص، لأنك قلت يا إلهي: فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
1: عاش الإمبراطور المعظم دقلديانوس! عاش
2: يوم سعيد ومشرق يا حراس! عايزكم تقدموا الخمور وما لذ وطاب من أطايب الطعام المفتخر الشهي لضيوفنا الأعزاء.
3: يا مولاي! أنا ما بشربش الخمر.
2: إيه؟
3: ما بشربش الخمر.
2: ما بتشربي؟ اتعلم يا أخي، اتعلم. شوف يا عزيزي يوحنا، انت علشان تبقى راجل فخيم عظيم لك حيثياتك في المملكة، لازم تشرب، لازم تهيص، تعيش حياة المتعة واللذة.
3: متعتي ولذتي الحقيقية مختلفة تماما عن كل المتعة اللي جلالتك تعرفها.
2: ايه ده؟ سامع يا زيليوس، يا قائد قوادي الاعظم، يوحنا ليه متعة مختلفة. هو في متعة أحلى من متعة الخمور والجميلات الحلوات وحياة النعناشة والفرفشة؟
4: الفرفشة هو فيها أحلى وأجمل من الفرفشة يا مولاي الإمبراطور دقلديانوس؟
2: قوله
4: بس الحاكم يوحنا مش واخد باله لسه. خام
2: خام. يا زيريوس، صحيح ده خام. حلوة خام دي يا زيريوس. لا لا لا لا لا، دي جديدة يا زيريوس، جبتها منين يا ولد؟
4: كل اللي بقوله وبعمله في حياتي يا مولاي فضلة خيرك وعزك وسموك يا عظيم العظماء.
2: حلوة دي، لا حلوة وتستاهل عليها كاس يا زيريوس. هيا زيلوس اشرب نخب احتفالنا.
5: مولاي الامبراطور المعظم دقلديانوس، احضرت بناء على طلب اوامركم السامية تمثال الاله العظيم وعظيم الالهة ابولون.
2: بس سجود، كل سجود لعظيم الالهة ابولون. ايه مالك اتخشبت كده يا يوحنا؟ انت اسجد يا يوحنا، انت بفهم.
6: انا لا اسجد لحجارة من صنع البشر.
3: احنا لا نسجد الا لله الخالق الثالوث القدوس. مين الهك ده اللي نسجد له؟
2: ايه مين ده؟ ده الاله العظيم ابولون اللي ادانا النصرة في الحروب، وهو نفسه اللي جابك من هرقلية لهنا في انطاكيا عشان تتجوز بنت الملك نورماريوس.
3: فهمت.
7: ضابط الكل يقول لك اني اعلم ببتوليتك، لكن لابد ان تتسوق.
3: يبقى هو الشيطان اللي جاني في هرقلية على شكل ملاك الرب. سامحني يا الهي، الشيطان حاول ان يطمعني بالمملكة الزائلة علشان يجعلني غريبا عن المملكة الأبدية.
2: يلا يلا يلا يا همام، خليك حلو كده، طري دماغك، عيش معانا وصلح غلطتك في حق هيلينا جميلة الجميلات. أنا زعلان منك صراحة يا حنا كده. هي كمان زعلانة من الفصل البايخ اللي عملته معاها امبارح، فاكر طبعا. عايزك تصالحها كده وخدها وعيش معانا، ولا اقول لك خدها وارجع بيها مدينتكم هرقلية؟
3: ابدا، لا يمكن ارجع لبلد اللي ظهر لي فيها الشيطان بصورة ملاك الله.
2: قول لي بقى انت بقى يوحنا لك خليل؟ ها؟

0: بنت متى عايش معاها وقتك. يا شاي، عشان كده بترفض الجواز من بنت الملك. عموما يا اخي، انا هنفذ لك كل طلباتك في الحلال وفي الحرام، وهلبسك تاج المملكة، وهحفظ اسرارك.
1: اخرس.
0: ايه بتقول؟ ايه؟ اخرس؟
1: ايوه اخرس. انا ماليش اسرار اخجل منها، وعمري ما عرفت امرأة ابدا، وانا لو كنت لقيت الامانة والنقاء في بيوت الملوك كنت طبيعتك على كلامك. وما دمت يا ديقديانوس تركت عبادة الاله القدوس خالق الكل، فانا ماليش معاك نصيب، ولكن كل نصيبي واملي في حبيبي وصانع خلاصي اله الحبيب وربي يسوع المسيح.
2: المجد الالهي وحبيبي ربي يسوع المسيح.
0: الله، ايه لك الادب دي؟ ايه الجنان اللي انتوا فيه؟ اتجرأت يا يوحنا تقولي يا ديقلديانوس كده حاف، وتغطرش بالكلام الخايب الفارق عن المصلوب قدامي؟ جيليوس، اجمع حراسك وخدوا يوحنا وخلوا بيفام ده للسجن. خدوهم وعذبوهم وأدبوهم بأقصى العذابات.
3: أنا نفذت أوامرك ورميت يوحنا والطفل اللي معاه في السجن يا مولاي الإمبراطور المعظم. لكن يا مولاي.
4: لكن إيه يا زيديوس؟
3: يوحنا ليه أهله وقريبه وعزوته، حكام أقاليم، فلو سمعوا بتعذيبنا ليوحنا هيعصوا أوامرنا وينفصلوا عنا، ودول زي ما جلالتك عارف بيجمعوا لينا خراج كبير بتعتمد عليه امبراطوريتنا بشكل كبير في تجهيز الجنود والانفاق على القصور الملكية.
0: معك حق. طب انت شايف ايه يا سيريوس؟
3: افرج عنهم وابعتهم لصعيد مصر، واكتب رسالة للوالي سرياقس الوالي بأرض مصر، وفهموا فيها ان يوحنا بيجتهد في عبادة الالهة المكرمة ابولون وارتميس في البرابي، وعلى كل الكهنة في البرابي انهم يسمعوا لأوامر يوحنا وينفذوها، وعلى الجند انهم يساعدوه في تنفيذ مهمته لجمع الخراج وتطوير البرابي، وفي النهاية كل الخراج هيصب في خزانة الامبراطور ديقلديانوس، ولا ايه؟
0: لا، معك حق يا سيديوس. انا هنفذ اقتراحك الوجيه، وحكتب رسالة وابعتها مع العزيز يوحنا لصعيد مصر للوالي سيرياوس. اكتب يا سيريوس: من عظيم عظماء العالم وكبير الأباطرة الأوحد ديقلديانوس إلى سيرياقس الوالي بأرض مصر، اسمع ونفذ فورا وامتثل لأوامر الحاكم العزيز القريب لقلبي يوحنا الهرقلي.
1: يا سيدي يسوع، الالهام والتعذيب والرمي في السجن المظلم ده من اجل اسمك، اسمك الحبيب. كل الالام والعذابات هي مجد وكرامه يرتفع بهم جبيني لاعلى السماء. مش ممكن، النور العظيم اللي ملا جنبات السجن المظلم ده معقول؟ ربي وإله يسوع المسيح، حبيبي الصالح، انت جيت يا إله بنفسك، ومعك رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة غبريال، جيت في مركبتك الشروبيمية لابنك وعبدك يوحنا الهرقلي في سجن المظلم. المجد ليك يا رب، المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. ساعدني، ساعدني يا يسوع، أعني يا إلهي على تحمل هذه العذابات، ساعدني.
5: تعال يا من أحبته نفسي لأجل طهارته، وأقول لك يا يوحنا الهرقلي، عشان أنت رفضت العالم وغناه، أعطيك غنى لا يفنى، وأجعل اسمك معونة لمن يكون في شدة أو ضيق إذا توسلوا إلي باسمك فأخلصهم، وكل من يلمس جسدك الطاهر بأمانة فإنه ينال بركة لأنك بتول وطاهر، ولا تحزن لأنك تركت مدينتك هرقلية لأجل اسمي، فأنا أجعل كرسيك منصوبا في السماء.
1: ربي يسوع المسيح، أشكرك يا إلهي، أشكرك يا يسوع.
5: الملك دقلديانوس هيرسلك لصعيد مصر، فاذهب لمصر علشان تكمل شهادتك على اسمي. سلام يا ابني الحبيب يوحنا، سلام.
2: ربنا يحفظك يا يوحنا، حطمت كل تماثيل الأوثان في برابي مصر.
6: تنفيذ لأمر دقلديانوس، مش هو أعطاني مرسوم للوالي سرياقوس أنه يساعدني في تطوير معابد الأوثان أبولو أرتميس؟ لكن يا بفام، مرسوم ربي وإلهي يؤمرني بتحطيم الأوثان والتبشير باسم القدوس والثبات على الإيمان المستقيم. وأشكر إلهي أن كل كهنة المعابد والبرابي في صعيد مصر نفذوا تعليمات دقلديانوس، وهم نفسهم ساعدوني في تحطيم البرابي كلها. الشكر ليك يا إلهي الحبيب.
2: أيوة، بس أنت مش خايف يا يوحنا؟
6: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. بس اللي مخليني حزين يا بفام، اللي بيعملوا الوالي سرياقوس بالمؤمنين أبناء المسيح، كتير منهم نالوا الشهادة على أدين الوالي الكافر سرياقوس،
2: نالوا أكاليل شهادتهم على اسم المسيح وصعدوا للفردوس. يا ريت يكون لينا نفس النصيب.
6: عندك حق، أنا ليه متكاسل ومتهاون؟ فين فكر قلبي؟ ليه ما بقدمش على نوال إكليل شهادتي؟ ليه أفضل غريب على أرض الغربة بعيد عن الحياة الأبدية؟ أنا بكرة بإذن المسيح هواجه الوالي سرياقوس، ورب المجد يسندني.
7: عاش الوالي سرياقوس،
8: عاش عاش عاش.
0: أنا سعيد بوجودك معانا أيها الحاكم يوحنا الهرقلي. يا قواد العظام، نشرب نخب الاحتفال بالحاكم يوحنا الهرقلي وخاله بفام اللي شرفونا في هذا الاحتفال العظيم بالتخلص من أتباع الناصر المصلوب.
9: عاش الحاكم يوحنا الهرقلي، عاش
8: عاش عاش عاش.
0: ايه أخبار ديسقوروس اللي من البرجين، وبيفامون اللي من طلحة، وأهرجانوس اللي من إبرحت، ويوليوس والإسكندروس اللي من الأشمونين، ويوسف وإسحاق اللي من أنصنة، واستفانوس، أخبارهم إيه؟
10: بعد ما رفضوا التبخير وتقديم الأضاحي للآلهة نفذنا أمركم يا مولاي، وعلقناهم في الهنبسين وعذبناهم حتى الموت، كلهم ماتوا.
0: مصرين على عبادتهم للمسيح المصلوب، كل اللي يصر على التمسك بأنه مسيحي يعذب حتى الموت، حتى الموت وبلا رحمة. عاوز أشوف أرض مصر كلها غرقانة في بحور دمهم بلا رحمة.
6: أيها الكافر سرياقوس، أنا يوحنا الهرقلي أعلن لكم وبأعلى صوتي، أنا مسيحي. أنا مسيحي. مسيحي. مسيحي.
0: إيه ده؟ مسيحي. إيه ده؟ إيه ده يا يوحنا؟ أنا عندي توصية خاصة بيك من عظيم الشأن دقلديانوس. إيه ده؟ وما تتركش المنزلة العظيمة والكرامة الفخيمة اللي للأمرة. دقلديانوس طلب مننا نسمع منك.
6: أنا بشكر إلهي لأن النعمة اللي نالها كل القديسين بشهادتهم على اسمه القدوس أنا مستعد ليها، ويا ريتني أنا وبفهم خالي نكون مستحقين لهذه النعمة.
0: خدوه هو والطفل مقيدين بالسلاسل إلى إريانا والي أنصنا المرعب، خدوه.
10: أمر مولاي الوالي سرياقوس.
9: عاش الوالي إريانوس،
8: عاش عاش عاش.
6: أنت قلت لي اسمك إيه؟
5: اسمي يوحنا، من أهل هرقلية وبنطس، وأنا مسيحي بجاهد عشان أفوز بأورشليم السمائية مدينة الأبرار والقديسين.
6: أنت عارفني يا يوحنا؟
5: أيوة عارفك كويس يا أريانا، أنت والي أنصينا الكافر تابع دقلديانوس اللعين.
6: بالراحة.

0: بالراحة عليا شوية يا غالي عشان ما اغضبش عليك. وانا بقى لما بغضب ببقى وحش قوي، يعني مش هعجبك خالص. قولي كده بالراحة كده يا يوحنا، انت ليه سبت مجدك ومنزلتك العالية وملكك؟
1: انت وملكك الارضي الى زوال وفناء، اما ملك اللي مات من اجله يسوع المسيح فهو ملك الحياة الابدية والنعيم الابدي في الفردوس اللانهائي.
0: لا انت باين عليك دماغك ناشفة، وانا بقى حلينها لك.
2: علقوا الكافر يوحنا الهرقالي على الهمبازين ويجلد بالصياد لحد ما يتقطع جسده، وجرحوا جسده بسكاكين حادة ودلكوه بمسوح الشعر.
0: هيه، ننفذ الأوامر ولا تهدي نفسك وقلبك؟ وساعتها بقى أنا هرجعك لملكك معزز مكرم.
1: اسم حبيبي وإله يسوع المسيح لا أنت ولا غيرك هتقدر تنزعه من نفسي أيها الكافر أديانا.
3: خدوه خدوه ونفذوا أمري حالا.
4: يا إله يا يسوع يا منور يا ولدة الإله، ظهري جروحي جروحي ملت جسمي. يا إخوتي ما تخلوش التعب والألام البسيطة تزعج قلوبكم، احنا هنا في السجن ده وبعد العذابات والهمبازين والجروح، كل الجروح دي اللي اتحملناها من اجل اسمه لازم نحتمل اكتر لاجل المسيح، نحتمل بقوه وشجاعه. مش رب المجد قال لنا من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص؟
5: السلام لكم.
6: ربي وإلهي ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح.
5: السلام لكم يا من صبروا من أجل اسمي. لا تضعف قلوبكم، لأنه بقدر عذابكم يكون أجركم عظيما في السماوات.

0: 3 شهور وأنا بعذب المدعو يوحنا بأشد أنواع العذابات. أشعلوا النار تحت جنبه ووضعوا الحديد المحمى في النار على وجهه، وكمان وضعوا الأسياخ المحمى في النار في جنبه، لكن كل مرة كان بيطلع سليم ولا أي أثر لجرح في جسمه. حاجة غريبة، حاجة غريبة وكتير قوي أغرته بالمال والسلطان، لكن للأسف مفيش فايدة.
1: يا مولاي الوالي إريانوس، وصلت رسالة من العظيم دقلديانوس، بعتها للوالي سرياقوس بيأمره بأنه يطوف بجميع الأقاليم ويجمع الخراج ويدعو الناس كلهم لعبادة الآلهة أبولون وأرتميس، وفي نهاية رسالته أمر بقطع رأس يوحنا الهرقلي بحد السيف.
2: خلاص، يبقى أنا وكلقيانوس والي البهنة هنروح لمدينة القصية وننفذ أمر العظيم دقلديانوس.
3: يا سيدي يسوع المسيح، انظر إلي أنا عبدك وارحمني. لا تذكر أسامي. سهل لي الطريق واستقامة لأني أبغضت هذا العالم. لأجل اسمك القدوس أتجعلني وسط عبيدك لك المجد إلى الأبد.
4: وتنفذ أمر الوالي إريانوس والي أنصنا المرعب، وقام الكفار عبدة الأوثان بسحل قدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في كل شوارع المدينة. وبعد ما تقطع جسده وتكسرت عظامه اتقدم السياف وقطع ايدين ورجلين الشهيد العظيم القديس يوحنا الهرقلي، وبعدها قطع راسه بحد السيف. فاكمل القديس شهادته في اليوم الرابع من شهر بقونا المبارك. فقام الصبي بفام خال القديس ابن 10 سنوات وكفن جسد القديس يوحنا الهرقلي وهو يبكي علي.
5: حبيبي يوحنا، حبيبي.
4: وهنا سمع الطفل بفام صوت منبعث من جسد الشهيد القديس يوحنا الهرقلي.
6: بفام، ما تبكيش يا بفام، اجري بسرعة الحق بالوالي إريانا في مدينة أسيوط واعلن إيمانك بالثالوث القدوس لتنال إكليل الشهادة. يلا بسرعة.
4: وبسرعة جري الطفل بفام ولحق الوالي أريانوس والي أنصنة اللي أمر بقطع رقبة الطفل الشهيد القديس بفام، فنال إكليل شهادته في اليوم الخامس من شهر بقونة. بركتهم المقدسة تكون معنا، آمين. وحصلت يا حبيبي معجزات شفاء عظيمة ببركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي من بعد أن نال إكليل شهادته ومعه القديس بيفام. حصلت معجزات عظيمة لشفاء المرضى في أزمنة مختلفة، ولحد النهاردة تحدث هذه المعجزات في كنيسته المباركة بقرية حميور اللي هي دلوقتي قرية أم القصور. ونسمع واحدة من معجزاته العظيمة. نسمع.
7: اسمعي كلامي يا مكرينة، هنغنغك ولبسك افخر الثياب وعيشك احسن عيشه تتمنيها بفلوسي.
8: قلت لك ابعد عن طريقي، مهما حاولت مش هعمل الخطيه واخد الالهي.
7: يا بنت الناس، يا بنت الناس خساره جمالك وشبابك ما تتمتعيش بيهم. تعالي بس، تعالي تعالي معايا.
8: ابعد عن طريقي لحسن هشتيك للحاكم.
7: اسمعي بس، اسمعي وتعالي معايا. تعرفي انا خدتلك سكن مخصوص، تعالي نقضي وقت مش هتندم عليه. اسمعي الكلام.
8: ما تخلينيش اصرخ والم عليك الناس، ابعد عن سكتي
7: كده. طيب يا مكرينة، يبقى استحملي كل اللي هيجرالك. انا حاولت معاكي بالليل ومفيش فايده، يبقى مفيش غير الساحر زارود، وانت عارفه زارود ساحر وما يخيبش.
8: اعمل كل اللي انت عايزه، ربنا يحفظني. اعمل ايه يا اخويا؟ هموت، انا بنزف بقالي 7 سنين. نزفت كل دمي، هموت يا اخويا، الحقني
9: يا اختي العفيفه مكرينه. انا احترت، مش عارف اعمل ايه. وديناك الاحسن للاطباء ومفيش فايده. منه لله، منه لله هو والساحر بتاعه، لكن ما خفيش، ربنا اقوى.
8: قلت لك وديني يا اخويا لكنيسه الشهيد القديس يوحنا الحقلي. بصلواته وبشفاعته لرب المجد بيصنع معجزات شفاء عظيمه.
9: حاضر حاضر. بكره نروح كنيسته في حميور، وربنا يدبر اللي فيه الخير.
8: سيدي الشهيد العظيم يوحنا الهرقلي، انا بقف قدام جسدك المقدس بكنيستك المقدسه واسالك، انا الخاطيه مكرينه، نجيني من الالم الصعب اللي بقالي 7 سنين بعانيه نتيجه النزيف الدائم. انا سمعت عن المراه النزيفه لمده 12 سنه لما لمست ثياب المخلص يسوع اتوقف عنها النزيف. وانا اؤمن يا سيدي الشهيد ان كل ما تطلبه من الاله القدوس يعطيك. اطلب من رب يسوع ان يشفيني من نزيف الدم والالم. اؤمن اؤمن. الله، ايه ده؟ الالم راح، نزيف الدم توقف، انا شفيت. اشكرك يا رب يسوع المسيح، اشكرك يا اله القديس العظيم يوحنا الهرقلي. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله،
4: المجد لاسم الله، ليتمجد اسمه القدوس. الرب القادر يعطينا بركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، ويحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ببركة صلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، حفظ الله حياته وشريكه في الخدمة الرسولية، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث من أول الآية 6: فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه إنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فابتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع باقي رحلتنا مع أبانا الرسل. إحنا في القسم الثاني في سفر الأعمال، اللي هو واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 7، اللي هو كنا ادينا له عنوان الكنيسة في أورشليم. زي ما السيد المسيح وصى الرسل، قال لهم لا تبرحوا من أورشليم لغاية ما تاخدوا قوة الروح القدس. لما تاخدوا قوة الروح القدس هتروحوا تكرزوا لي نمرة 1 في أورشليم. فالرسل بدوا يتمموا الدور اللي عليهم لما حل الروح القدس، بدوا يكرزوا باسم المسيح. طيب عمل المسيح معاهم ربنا علشان يسند الرسل ويقويهم، بقى يأيد شهادة الرسل بالمعجزات. عرايم قال القديس ماري مرقس في ختام الإصحاح بتاعه في الإنجيل بتاعه مرقس 16، قال إن ربنا كان يثبت الكلام بالآيات التابعة. الرسل بيكرزوا، طب ايه دليل صحة الكلام دوت؟ ان ربنا يبرهن على صحة الكلام بانه يعملوا معجزات. فزي ما هم عملوا الدور بتاعهم وبدوا يكرسوا باسم المسيح، فبدأ المسيح يعمل الدور اللي عليه، وهو انه يسند بالروح القدس كرازة الرسل بعمل المعجزات. قلنا ان الرسل عملوا معجزات كتيرة، والروح القدس اختار من ضمن المعجزات ديت المعجزة بتاعت مقعد الباب الجميل. كنا وصلنا آخر مرة في المعجزة إن الرجل قاعد وزي ما شفنا مدي ظهره للباب الجميل. قلنا الباب هو المسيح، أنا هو الباب، فاللي مدي ظهره للباب يعني معناها هو خارج الباب. نمرة 2، الباب ده اسمه الباب الإيه؟ الجميل. قلنا الجميل هو مين؟ المسيح، أبرع جمال من بني البشر. اللي مدي ظهره للجميل يبقى هو مفهوش إيه؟ مفهوش جمال. لما بنبص للمسيح بينعكس جمال المسيح علينا. فالراجل دوت علشان مدي ظهره للمسيح الجميل فهو مفهوش جمال. راجل تخيلوا المنظر، إنسان مفروض مخلوق على صورة الله، لكن منظر صعب، يمشي يسحف على إيده ورجليه، طبعا منظر مفيش فيه أي جمال. طب عمل المسيح يجمل الإنسان. المسيح يجمل إيدينا ويجمل رجلينا ويجمل عينينا ويجمل قلبنا. ايه يجمله ازاي؟ الايد اللي بتعمل شر المسيح يجملها ويخليها ايد تعمل الخير. يجمل الرجلين، الرجلين تسعى في اثر السلام. يجمل القلب يبقى قلب نقي، قلب طاهر. فالراجل دوت زي ما شفنا مدي ظهره للباب فهو في الخارج، ومدي ظهره للجميل فهو في قبح ما فيهوش جمال. عمل بطرس ببساطة شديدة أو عمل الكنيسة إنه المسيح اللي احنا حاطينه في ظهرنا ده نجيبه الكنيسة تجيبه لنا إيه؟ قدام. المسيح اللي قال في سفر أرمية أعطوني القفة للوجه، المسيح اللي أنا مديله ظهري، اللي مطلوب إنه إيه؟ إنه المسيح ده يجي قدام. شغلة الكنيسة تعمل كده. فبطرس قال له المسيح اللي انت حطه في ظهرك دوت أنا بحطه لك إيه؟ قدامك، باسم يسوع المسيح الناصري قوموا ايه؟ قوموا امشي. وشفنا اخر بقى حديث كان بنتكلم فيه قوة اسم يسوع. مجرد ان بطرس قال اسم المسيح فالراجل ايه؟ الراجل قام. ده كان الحديث بتاع المرة اللي فاتت. في الحقيقة انا يعني حقق برضه عند الآية الاخيرة ديت، كلمة القديس بطرس بيقول ليس لي فضة ولا ذهب. مين الأغلى، الفضة ولا الذهب؟ الذهب. طيب هو بيقول ليس لي فضة، دي الرخيصة، ولا ذهب. طب ما طبيعي بطرس معهوش الرخيص، معهوش الايه
معهوش الغالي. يعني أنا جاي أقول لكم يا جماعة أنا معيش قرش ساخ ومعيش مليون جنيه تتحكي، وقال معهوش قرش ساخ طبيعي معهوش إيه؟ مليون. فالترتيب مش منطقي، الترتيب المنطقي يقول ليس لي ذهب ولا فضة. وإحنا مرات كتير لما نيجي نقول الآية مرات كتيرة لو عشان واحد مش عارفين معناه، لما بنعرف معنى الآية أحبائي دي بتساعدنا على حفظها. فإحنا مرات كتير نقول ليس لي ذهب ولا فضة، لا الراجل ما قالش كده، الراجل قال ليس لي فضة ولا ده. يبقى هو بادي بالإيه؟ بالرخيص، طلع على الإيه؟ على الغالي، يبقى رايح للإيه؟ الأغلى. ليس لي فضة قليل ولا الذهب اللي أكتر منها، لكن عندي الإيه؟ الأغلى قوي. ده بطرس طالع الأغلى مين؟ اسم يسوع. عشان كده في الإبصالية في الترتيلة بتاعت مراحمك يا إلهي نقول إيه؟ حجر غالي وسمين، حجر غالي القيمة. أيضا الآية دي نطلع منها بدرس آخر، ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. مش كون إن أنا ما عنديش فضة وذهب يبقى ده عذر إن أنا مديش. ليس لي فضة ولا ذهب، خلاص اللي ما عندوش فضة وذهب هيدي منين؟ ده غلبان. قال لا، ليس لي فضة ولا ذهب لكن أنا لازم أديك. حديك إيه؟ حديك اسم يسوع. يبقى نمرة واحد يا أحبائي، مهما كان الإنسان فقير لابد أن يعطي حتى على مستوى المادي. المرأة الفقيرة خالص أهلها لا فضة ولا ذهب، هي حالتها إيه؟ فلسي إدت ولا مدتش؟ كان ممكن تقول ليس لي فضة ولا ذهب، أنا ما حلتش حاجة، أنا ما غلبانة، ده أنتوا اللي تدوني. لا، رغم أنه معيش فضة وذهب لكن لازم أدي برضه ولو الفلسين دول. أيضا ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي ليه إياه أعطيك. طيب ما عنديش أدي فلوس بالقدر، يعني قلنا لازم ندي ولو القليل بس لازم ندي، أدي من اللي عندي. طب أنا عندي وقت ممكن أدي الآخرين من وقتي، أنا عندي رحابة صدر أدي للآخرين من رحابة صدري. يعني أنا إنسان عندي طولة بال، مش أنا يعني، مش أنا حاجة يعني اللي ما سفر عندنا طولة البال دي. إيه طيب أنا عندي طولة بال، إيه أقعد وأسمع وأطول بالي على الناس ويعيد ويزيد وأنا مطول بالي، أدي اللي عندي ماشي. الناس تحب اللي إيه؟ اللي يشتكي لها وتسمع، مش دي عندي؟ طيب أدي من اللي عندك. عندي وقت، طيب ما أدي من الوقت ده للاهتمام بالناس وللانشغال بالناس والخدمة الناس. يا أبونا أنت، لا أنا لا عندي لا دي ولا عندي دي. أقول لك طب مش عندك يسوع النصر؟ اديهم اسم المسيح. إيه؟ أقف صلي وإيه؟ واطلبي لأجل الناس دول. النهاردة الصبح كنت بكلم مع حد بقول إيه؟ في خدام تلاقيهم يعني بطبيعتهم عندهم حمية كده. بمعنى إيه؟ لما يشوف واحد عنده مشكلة يتفاعل جدا مع المشكلة وعايز يحلها له. هو

يعني الروح دي بتبقى فيه. بس مرات كتيرة الروح دي تخلي الإنسان يعني أو تخلي الآخرين يتكلوا على الإنسان أكتر من اتكالهم على ربنا. أنا بتبقى عندي مشكلة بروح لفلان، هو طبيعة فلان كده ما يسيبنيش أطلع غير لما يكون حلها لي، يفكر وياخد خطوات معي ويحللي فعلا. قلت خطورة الموضوع دوت أنه مرات كتير بتخلي الناس تتكل على الخدام أكتر من اتكالها على ربنا. فمرات كتير الخادم يبقى أنا نفسي أساعد الشخص دوت بس مش قادر أعمل له حاجة، أنا عايز أساعده بس مش في طاقتي. قلت مرات كتير ربنا بيقصد أنه الخادم يشعر بالعجز دوت علشان هو يعرف ويعرف اللي قدامه أنه أنا بحبك وأنا مشتاق أن أنا أساعدك لكن أنا مش قادر أعمل لك حاجة. طب العلاج إيه؟ نوجهه ناحية المسيح. هو الدرس المسيح عايز أعلمه لنا. مرات كتير إحنا كخدام بسبب غيرتنا فإحنا اللي بنبقوا في الصورة وإحنا اللي بنحاول نحل الموضوع بدافع محبتنا. أنا مش بقول أي دوافع وحش، بس الانطباع اللي بيتكون عند الآخرين أنا عندي مشكلة فلان اللي هيحلها لي. لا، أنا عايزه لأن دي الحقيقة. لما يجيني واحد يشتكي من حاجة جواه، واحد عنده مشكلة أنا فكرت وحلتها معاه أو أيا كانت، طيب واحد يا ابونا أنا من جوه بخاف، طب أنا هدخل له جوه شيل من جوه الخوف؟ أنا متفاعل معاه ونفسي أعمل له حاجة علشان أضيع الخوف ده مثلا على سبيل المثال، طب أنا هدخل جوه؟ قال بولس كل واحد يحمل حمل نفس احملوا بعضكم أثقال بعض، في أمور بنقدر نساعد بعضنا فيها. طب في حاجات تانية بقى جوه أو حاجات أنا عاجز إن أنا أحلها له، فبعمل إيه؟ بوجهه للمسيح. فالمسيح مرات كتير يشعرني بعجزي كخادم علشان يعرفني انه مش انت اللي هتحل له المشكله، انا اللي هحلها، وعشان هو يعرف انه العلاج مش في الخادم لكن العلاج في اسم يسوع الناصري. ليس لي لكن اللي ليا بايه بديهولك، ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك. عملت مقارنه كده في ذهني ما بين القديس يعقوب أبو الأسباط وما بين موسى النبي. القديس يعقوب ساب أبوه وراح عند خاله لبان، قعد 21 سنة. هو نفسه شاهد وهو راجع قال بعصاي هذا عبرت الأرض، يعني أنا رايح وأنا إيه مملكش حاجة عند خالي غير العصاي اللي أنا بإيه بتك عليه. طب راجع اللي رايح فقران ده راجع معاه خير كتير، أربع زوجات وعيال، 11 عيل وغنم وبقر. إيه اللي معاك يا يعقوب؟ قال معايا فلوس كتير. فلما تقابل مع عيسو إداله من الفلوس. لما قابلته المشكلة إيه تحلها بإيه يا يعقوب؟ قال أخويا جاي وأخويا ده أنا سرق منه البركة من 21 سنة، أديله شوية فلوس أسترضي بيها وجه أخويا. فيعقوب إدى من اللي إيه؟ اللي معاه. أنا مع جاي فقران وراجع معايا فلوس أدي فلوس. طيب ده يعقوب. حطه في الجهة المقابلة موسى. موسى خرج من مصر ساب كل غنى مصر حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر لأنه كان ينتظر المكازاة، وراح 40 سنة عند حماه يثرون وتجوز هناك وخلف ولدين، وراجع موسى عشان يخلص إسرائيل من مصر. طب معاك خير يا موسى كتير؟ معاك فلوس؟ راجع بأملاك زي يعقوب؟ لا، راجع أنا ومراتي وإيه؟ والعيلين دول. يا ده أنت غلبان يا موسى، ده يعقوب أجدع منك. يعقوب كان معدي فاضي راجع مليان، أنت سايب الغنى وراك وراجع ديك إيه؟ فاضي. قال لا بس أنا حدي من اللي لي. إدى إيه موسى لما رجع؟ إدى بركة يا أحبائي لل 12 سبط من أسباط إسرائيل ال 12. شوفوا الفرق بقى، يعني كل واحد بيدي من اللي ايه من اللي عنده. غني الانسان اللي له مين؟ يسوع المسيح. هيدي ايه؟ يدي كتير. موسى وان كان لا يملك الفلوس لكنه يملك ايه؟ البركه اللي اداها لل 12 سبت باسم ربنا. ليس لي ذهب ولا فضه ولكن الذي لي فاياه اعطيك. ايه اللي تملكه يا بطرس؟ قال له باسم يسوع ايه الناصري قم وامشي. لأول برهة الواحد يعني يعيب على بطرس، طبعا حاش بطرس ده يعني على رأسنا طبعا، لكن يعني لأول وهلة ايه بطرس بزول الناصري؟ ما احنا عايزين ننسى الناصري ديت. الناصري دي كلمة احتقار ولا كلمة مجد؟ احتقار.
لأن الناصرة دي معروفة أن هي قرية وحشة، وزي ما قال له ناس نائل أمين الناصرة يكون شيء صالح. يا سيدي دي بقت وصمة عار الإنسان اللي ينتسب للنصر. عارفين لما شافوا المسيح رغم معجزاته وكلامه قالوا لا ده مش نبي. ليه مش نبي يا أخواتي؟ ده أبسط يعني أبسط رؤية للمسيح، طرف المسيح إيه؟ نبي. ده يعني اللعمة هيشوفوا نبي بيعمل معجزات. قالوا لا ده ولا حتى نبي. ليه؟ قالك علشان طالع من النصر. يكفي إن هو طالع من النصر يبقى ده ما فيهوش إيه؟ يبقى ما مش حلو. فاسم النصر ده اسم احتقار، لدرجة إن ربنا يسوع وهو داخل أورشليم بالمجد بتاع حد الزعف، الناس يعني شافوا المجد دوت قالوا ايه ده؟ معقولة يسوع النبي الذي من الناصرة، الناصرة دي اللي تعبانة خالص اللي جاي من الناصرة في المجد دوت؟ في ايه؟ في تضاد. الناصرة دي حقيرة جدا، وايه المجد اللي داخل بيه دوت؟ فمعروف طبعا يعني ان لقب الناصرة ده لقب تحقير. واحنا ايضا لما بيدعونا النصارى يا نصراني يشتم الواحد يقول له نصراني، نوع من التحقير. طبعا احنا بالنسبة لنا دي ايه؟ ده فاخر، ده مجد، ده احنا نفرح ان احنا ايه؟ نصار، ان احنا تابع يسوع ليه؟ النصر. لكن انا بقى بكلم على بطرس. يا بطرس يعني طب احنا قول باسم يسوع المسيح قوم وامشي. ليه بتقول النصر يا بطرس؟ ليه بتفكرنا بالاسم الصعب دوت على مسامع الناس؟ قال ما انا ده اللي انا عايز اوصله لهم، اللي انتوا قلتوا عليه نصري اللي انتوا احتقرتوه ده هو النهاردة اللي اسمه بايه؟ بيقيم المقعد. وده عمل الروح القدس انه ايه؟ يبكت العالم على خطيه. احنا مرات كتير لما بنفسر الآية ديت احنا ما بننكرش ان الروح القدس يبكتنا، بس كلمة المسيح في الآية دي ان الروح القدس يبكت ايه؟ العالم. طب يبكت العالم على ايه الروح القدس؟ على انه يسوع اللي انتوا احتقرتموه، اللي انتوا نظرتوا له كانه مجرد انسان، انه اللي في نوع من التهكم قلتوا عليه الناصري، هو ده اللي اسمه بايه؟ بيقوم الرجل المقعد. فدي نخست ايه؟ عارفه لما اجي اقول لك مثلا ايه النهارده حصلت معجزه، تقولي ايه المعجزه؟ اقول لك المعز كان قايل لو مش هتنقلوا جبل المقطم هيذبحوا المسيحيين. الجبل اتنقل؟ اتنقل. مين اللي نقله؟ اقول لك سمعان. تقول لي ايه سمعان؟ بقول لك الراجل اللعمه ده اللي كان بيجي في الكنيسه وكنا احنا بنمشي نطلع ورا، انت ريحتك وحشه، انت منظرك وحش، انت راجل بتاع جزم. بقى الراجل بتاع الجزم له المجد ده، انت قلبك بقى ايه في الوقت دوت؟ الله ده انا الراجل ده ياما شتمته ياما اهنته ياما جرحته، هو ده اللي نقل الجبل؟ اهو ده اللي قصد بطرس بالروح القدس يعمله في قلب اللي بايه؟ اللي بيسمعه. اللي بيسمعه دول ناس صلبوا المسيح. دول من 50 يوم كانوا بيصرخوا اصلبوا. قال لهم اللي انتوا احتقرتوه دوت الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، هذا قد صار اللي انتوا قلتوا عليه نصيري وحقير، مجد الاسمه ده ايه؟ ده اسمه او من الرجل المقعد، باسم يسوع الناصري قم وامشي. لذيذ بقى القديس بطرس فعلا تلميذ للمسيح، كلمات المسيح يرددها وأفعال المسيح يمتثل بها. قال له إيه؟ باسم يسوع الناصري قم وامشي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية مد إيده ومسكه. ليه يا بطرس؟ قال أصل المسيح كان بيعمل كده. المسيح كان بيعمل كده. راجل مفلوج، يسوع قال له قم وامشي. فبطرس بيردد بالإيمان نفس كلمات مين؟ المسيح، قم وامشي. مريض بركة بيت حزدة قال له قم احمل سريرك وامشي، فمطبوعة في ذهن بطرس قم وامشي. فهو بأي يوم الراجل ردد اللي بيعمله المسيح. طب المسيح لما كان يقيم المريض كان مثلا يمد ايده لمس الصبي، لمس المولود اعمى، فبطرس يعني تلميذ بيتمثل بالمسيح فبيردد كلماته وبيعمل نفس ايه افعال المسيح كان بيعمل كده. الأم وامشي. فحتى الكلمات يا أحبائي، بصوا التلمذة طبعا مش تقليد بقى مجرد ترديد كلمات، لكن أليشع تلميذ إلي ده تلميذه، فبيردد كلمات إلي، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. عمنا أليشع يقول لنا إيه؟ حي هو الرب. لا إيه أليشع؟ ما سنة هو كان بيقول الكلمة دي كتير، مش مجرد بقى تقليد أعمى إنه يعني هو بيقول كده أنا هقول زيه. لا بس
انطبعت، ادي التلمذة في المسيحية، انطبعت روح، حتى هم نفسهم لما شافوا إليشع قالوا انه روح إليه ايه

حل فيه ده، ده بقى يعني مش عايز أقول صورة منه علشان ما يساءش فهم كلامي، لكن ذات الروح. هذه التلمذة اللي في المسيحية باسم يسوع الناصري قم وامشي، وإيه؟ فأمسكه بيده اليمنى وأقام. يعني طبعا ما نقدرش ننسى الغالي، يعني ما هو برضو ماري مرقس نفس الايه، نفس المبدأ دوت. ماري مرقس لما جه لإنيانوس والمخرز دخل في صباعه، عمل ماري مرقس ايه؟ جاب طينة وتفل فيها، ما هجيبش لنا شوية تراب هحطهم على الصبع هيقعد، فأكيد برضو يعني هو جاب تراب، بالتأكيد بصب في التراب، بل بلعابه وراح حطه على الايه، على الراجل، وقال له باسم يسوع المسيح. ما عرفش بقى ما قاليش ماري مرقس قال له باسم يسوع المسيح الناصري، بس ما اعتقدش ان ماري مرقس قال له يسوع الناصري، لسبب بسيط جدا، انه بقول لكم بطرس قاصد هنا انه ايه، ينخص قلب اللي احتقره الناصري. طب يا بطرس ما عايز تشفي الراجل، ما تمسك صباعه قول له باسم يسوع المسيح تخف. قال لك لا، اصل انا ايه، المسيح دي بقى مقصره في ماري مرقس. قال لك اصل المسيح لما كان يعني واخدين بالكم احبقى دي التلمذه، يعني المسيح كان بالنسبه لهم يعني عاملين له كده، فانطبع فيهم، انطبع فيهم كلامه وحياته وسلوكه، فبقوا زيه، بقوا تلامذه. تشوفيه تقول له انت تلميذ فلان، ليه؟ ما انت نفس الايه، نفس النهج، نفس النهج. التلمذه مش تقليد، هو يعني هو تاخده في كلامي بالمفهوم البسيط ده، انا مش، لا ده ده دي، دي الروح شرب نفس الروح، ودي عظمه الكنيسه. أم بابا خوميوس تدرس إيه؟ تلميذه. أم بشنودة، أم بويصة تلميذه. البابا ألكسندروس، البابا 19، بابا أثناسيوس تلميذه. وكانت الكنيسة ماشية كده، كان كل بطرك يبقى له تلميذ، ولما البطرك يتنيح يقولون تلميذي ده هو بطرككم من إيه؟ من بعد ما أنا قاعد أعد فيه، أنا طول ما أنا في الـ في الـ في, الـ في البطريركية بجهز دوت، ليه؟ ما أنا عارف إن أنا ماشي، فبجهز لكم واحد إيه؟ بص يا أحبائي الروح الحلوة. فبطرس تلميذ فعلا للمسيح، قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي، فأمسكه بيده اليمنى وأقامه، وقفه كده. ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. احنا عارفين ان لوقا كان طبيب، وجماعة دارسين في اليوناني بيقولوا كلمة تشددة ده تعبير طبي، تعبير طبي، يعني اللي كتبه دكتور. وفعلا دي من ضمن البراهين او الدلائل الداخليه اللي بتقول انه لوقا هو كاتب الايه، كاتب سفر الاعمال. طيب روحيا بقى، مش كفايه بطرس تقول باسم يسوع من غير ما تمد ايدك؟ مش هو يعني هو علشان الرجل ده نقيمه، ده كفايه ان احنا نقول له اسم يسوع يقوم؟ هل كان لازم يا بطرس تمد له ايديك؟ مش اسم يسوع لوحده يقومه؟ ليه بطرس مد ايده؟ انه بطرس عايز يفهمنا ان البركه بناخدها بوضع الايه، الإيد. انا الراجل ده عايز اديله بركه، انا معايا كنز اللي ادهوني المسيح، تلميذ المسيح بطرس، فانا عايز انقل البركه دي للمين؟ للرجل المقعد ده. فالبركه بتتنقل بيه وضع الايد، وصار هذا هو التقليد في الكنيسه، البركه تنقل من انسان لايه، لراس انسان اخر، ومن الانسان الاخر لراس اخر، طبعا لانه لما بيجي يبارك بيحط ايده على ايه، على راسه، فبقت البركة. وده تقليد الكنيسة، أما يجي أبونا مثلا يصلي لنا يرفع يده، يا عم أنت يعني بترفع يدك ليه؟ ما هي البركة تعطى بوضع الأيدي. وفي الرسامة حطوا الإيه؟ حطوا الإيد. ربنا يدي أبونا البترك يعني الصحة وطولة العمر، يديله طولة العمر، لما يجي يختاروا بترك لا سقفة كلهم إيه؟ يحطوا إيديهم. البركة بتنقل بإيه؟ بوضع الأيدي. لا، النفخة نفخة الكهنوت، نفخة الكهنوت دي اتخذها وهو يا رب كان راهب في الدير ورسمه كاهن، خد الكهنوت كامل، فما ما مش مش لما هيبقى بطرك او يبقى اسقف مش هياخد حاجة زيادة في سر الكهنوت، هو خد السر بالكامل يوم الرسام، لكن هو بياخد بركة زيادة من الروح القدس وهي نعمة الرعاية. فالبطرك لما يرسم اسقف يروح البطرك يسلمه عصا الرعاية، هو خلاص هو مرسوم قسيس قبل كده، فما ياخدش اللي خد نفخة الروح القدس يوم ما ترشم كاهن، حتى لو كان راهب صغير، لأنه كهنوت اللي بيعمله الراهب الصغير
هو ذاته بذات المقدار اللي بيعمله البطن.

زي ما قال أحد الأباء زي خطم ذهب يمسكه أفقر واحد يختم به, هو نفس الختم ده لو مسكه أكبر واحد يختم ذات الايه ذات الختم, فسر الكهنوت واحد. لكن هو بياخد بقى حاجة زيادة, نعمة جديدة أو عطية أخرى من عطايا الروح, أول عطية خدها قبل كده بتاعت الكهنوت, بياخد عطية تانية هي الرعاية, يروح مسلمه العصاية. طب البطرك؟ لا, ما حدش يسلمه الرعاية, ده بيسلم الرعاية من إيد مين؟ المسيح, يحط إيديه لكن يدخل هو بنفسه ياخد عصا الرعاية من على المسبح ويسمع بقى كلمة تشيب اللي ما يشبش. استلم الرعاية من إيد المسيح والمسيح هيطلبك بدم كل خروف الرعاية. هو داخل يستلم ده, لو راح داخل يقع في السك, راح يسمع الكلمة دي يقع في السك. طب فهو بيستلم الرعاية من المسيح. فأمسكه بيد اليمنى وأقامه, ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. طب لو حبينا ناخد بقى جانب روحي, في جانب علينا في الحياة الروحية وفي جانب على ربنا. الجانب اللي علينا متمثل في إيدين بطرس اللي امتدت دي, ده دور الإنسان. في دور آخر على ربنا هو اسم يسوع اللي يدي الإيه؟ القوة. وبقت الحياة الروحية حبايبي ترتكز على ركزتين دول. كل حياتنا الروحية, أنا تعبان من خطية نفسي بطل, أقول في دورين, دور علينا ودور على ربنا. ربنا هو اللي بيدي النعمة. طب أنا دوري إيه؟ أنا أقعد كده ومستني ربنا يديني النعمة؟ لا, مش عمرك ما هتبطل الخطية. أنا علي دور, ما نقدرش يا حبايبي نتجاهل. إحنا لا نقلل من شأن عمل المسيح زي ما البروتستانت يعني يقولنا انت ايه انت هتعمل ايه, ما هو اللي عمل كل حاجه. هو اللي عمل كل حاجه, بس مش كل تمتع بالنعمه, لان الواحد عليه ايه؟ عليه دور, عليه عمل. يبقى اذا يا احبائي ركيزه الحياه الروحيه الايمان باسم المسيح ده الاساس, لكن انا في الاخر عليه دور ولا معليش؟ ولو ما عملش الدور بتاعي قوة والنعمه اللي في شخص يسوع المسيح مش هتمتع بيه. يوم الجمعه اللي فاتت كنت بتكلم عن رحاب, الست دي انا يعني بموت فيها بصراحه, نفسي اشوفها حقيقي. يعني شخصيه احبائي ايه ده, ايه ايه ايه الايه الست العجيبه ديت, رحاب الزانيه. يعني معلش احنا لصقنا بيها الزانيه زي ما قال الكتاب, زي ما احنا كل شويه نقول ايه موسى الاسود الاسود هو الراجل ابيض بياض, بس يعني هو ده علشان نتذكر نعمه الله الغنيه. رحاب يا أحبائي سمعت الأخبار بتاعت شعب إسرائيل اللي طلع من مصر, وإزاي ربنا نشف البحر الأحمر, وإزاي هزموا ملوك الأموريين عوج وبشان, وسمع الأخبار وصدقت إن إله العبرانيين ده إله إيه قوي. سؤال, لو كانت وقفت عند هذه المحطة كانت هتهلك في أريحة ولا مش هتهلك؟ هتهلك. لكن هي ما هلكتش ليه؟ لأنها أمنت بالكلام وعملت حاجة. قالت ده من الإله ده قوي, أنا أعلن انتمائي له بعمل. إيه العمل؟ دلدلت حبل الكرمزي وقبلت الجاسوسين في البيت. عشان كده القديس يعقوب لما جاب لنا سيرة رحاب قال لنا رحاب الزانية ألم تتبرر بالأعمال إذ قبلت إيه؟ لا, يعقوب ما قالش الجاسوسين, يعقوب قال الرسل. دي بقى وعظة يوم الجمعة بقى, ما قالش يعقوب الجاسوسين. مش عايز اطلع بره الموضوع, هي الست بصراحة جميلة, انا عايز اتكلم عنها مرة تاني بنعمة ربنا, يمكن بنعمة المسيح في اسبوع السامرية اتكلم عن رحاب. ليه؟ لانه في المرأة السامرية يوم جمعة السامرية بنقرأ المرأة الكنعانية في قراءات الكنيسة, تملي لحد النص بتاع السامرية الجمعة بتاعته نقرأ المرأة الكنعانية. والمرأة الكنعانية ديت جدتها مين؟ رحاب. فاحنا يعني هنتلزق في السامرية عشان يا سامرية بيجيبوا معاك الكنعانية, عشان احنا نتكلم عن مين؟ عن رحاب. تقول ايه على كتب السامرية هو كده, عشان انا عايز اتكلم عن رحابه بس, يعني بتلكك له. جميل جميل, يعني خليها وقتها. فقلنا يبقى الحياة الروحية احبائي في ايه؟ في دور علينا ودور على ربنا. طب انا مش هعمل حاجة, انا عايز ابطل خطيئة وبس. لا, مش هتبطل, في دور علينا. ادي معنى ان بطرس يمد ايده, ده العمل البشري والعمل الالهي ما نقدرش ندعي, لان العمل البشري لوحده مش هيكفي, لكن في العمل الالهي اسم يسوع هو اللي يدي الايه؟ يدي النعمة. يعني عمليا ببساطة, يعني بالتالي الكلام يكون واضح, انا مثلا مغلوب من خطيئة, عليا دور ايه؟ ان انا بحاول امنع نفسي,
ان انا بحاول ابعد عن المعثرات، ان بحاول ان انا التزم، انا مش قادر على دي بس اقدر على حاجه تاني، طب اعمل اللي تقدر عليها. انا مش قادر ابطل قتال لكن اقدر اصلي، طب صلي. انا مش قادر ابطل قتال لكن اقدر اعمل متنيات، اعمل متنيات. انا مش قادر ابطل خطيه لكن اقدر اصوم لغايه الساعه 3، ماشي. دي اليد اليمنى، ده العمل اللي ايه اللي احنا بنعمله. هل العمل ده هيخلصنا؟ لا، العمل ده تعبير عن اشتياقنا لعمل نعمه ربنا. ربنا لما يلاقينا بقى كده مغلوب من الخطيه، بس بقرع صدري وزعلان وندمان وباكي وبشتكي نفسي لربنا وبصلي وبعمل متنيات، يقول خلاص انا هتحنن على الرجل ده واخلي نعمتي ايه تشتغل فيه. لكن انا رحت بيتنا نمت، انا خاتم مستني نعمه ربنا. طيب خليك كده لغايه ما ايه. عشان كده زي ما الفهم قال ليس معنى النعمه ان احنا نستلقي على ايه ظهورنا. نعمه يعني يا ربنا يخلصني؟ لا، احنا علينا دور، امسكوا بيد اليمنى واس يسوع. معنى اخر يا احبائي برضو حلو، قالوا المتنيح الان بيؤنس اسقف الغربيه، قال امسكه بيد اليمنى واقامه، ان ربنا عايز يعلن ان الانسان الساقط يقيمه انسان مثله. دي خطه ربنا اللي يخلص الانسان. طبعا خلاص المسيح له المجد وحده يعني، بس تدبير الله انه الانسان اللي سقط يقيمه انسان. استشهد بقصة لطيفة خالص في تاريخ الكنيسة، انه مرة كان في كاهن بيصلي القداس، والكاهن ده كان على درجة عالية من التقوى ومن القداسة، وكان في كل قداس يشوف ملاك الذبيحة. ففي مرة هو بيصلي الشماس وقف وقال له يا ابونا الحتة دي غلط. انت عارفين زمان احبائي قبل القرن الرابع كان القداس ايه؟ كان يدخل الكاهن يقول له يا ابونا مثلا القداس عبارة عن شكر، عبارة عن طلبة، عبارة عن تقديس، عبارة عن اواشي. فيدخل ابونا بقى يشكر بدماغه كده يعني، مفيش بقى صلاه ايه ثابته، يدخل هو يقول يعني اللي في قلبه. القداسات كانت كده، يدخل يصلي بس ملتزم بالترتيب ايه، انه الاول بنقول الصلح، بعد كده نحكي قصه الخلاص، بعد كده نقدس الاسرار، بعد كده نطلب طلبات. فهو يدخل قول صلاه الصلح، يقعد يكلم بقى ربنا، رب احنا كنا وحشين وميتين ومرفوضين وانت صلحتنا، كتر خيرك يا رب. احكي بقى، يقول اللي في قلبه ربنا. ده كان نظام الكنيسة في الأول. بس اللي حصل إنه بدأت تدخل الهرطقات في الكنيسة، فممكن الكاهن بدون ما يدري أو يكون واحد وحش زي أريوس يبتدي يقول كلام غلط. فالكنيسة قالت لا إحنا نقنن بقى الإيه الموضوع، ما تدخلش يا عم ترتجل من قلبك تقول الكلام اللي إيه اللي مكتوب. ده يعني تاريخ لترجية القداس كانت البداية كده. فالكاهن بيقول أبونا ده وراجل بقى يعني على درجة عالية بيشوف الملائكة، فالشماس وقف قال لا أبونا دي غلط، لاهوتيا دي غلط. فأبونا يعني إيه ما اهتمش ويكرر القداس تاني، والملاك واقف والشماس يقول أبونا دي لاهوتيا غلط، الكلام ده ما يعني لا يتفق مع الإنجيل. أبونا قال بقى معقول يعني أنا بشوف ملائكة، مش كبرية يعني، بس يعني طب ما أنا لو أنا غلطان كان الملاك إيه يقول لي أنت غلطان. فبيسأل الملاك قال له أنا غلطان، الكلام اللي بقوله ده فيه حاجة غلط؟ قال له في غلط. قال له ايه الصح؟ قال له بيقول لك الشماس. قال له لا، طب انت ما قلتليش ليه؟ قال له المسيح رتب انه الانسان يقيمه انسان مثل. لا، تدبير ربنا. عشان كده هو اللي شاف الرؤيه كاهن ما نعرفوش، لكن اللي حكاها المتنيح الانبا يؤنس اسقف الغربيه. طبعا انتم ما لا شفتوه ولا حضرتوه ولا تسمعوا عنه، بس ده راجل يعني من يعني الانوار البهيه اللي ظهرت في تاريخ الكنيسه قبل الحالي بتاع الغربية. الأنبا بولا اللي كان قبليه كان الأنبا يؤنس، هو اللي عمل دير مانمين وبيار اللي احنا بنروحه ده كان خرب اللي عمره وأحيا المكان. هو المتنيح الأنبا كان يعشق بولس الرسول، ومن محبة بولس لشخصه قدر الأنبا يؤنس ان يجيب رفات بولس. وفي كاتدرائية في طنطا لو مرة تروح تزوره، كاتدرائية ماري بولس، ومحطوطة فيها الرفات اللي جابها المتنيح الأنبا يوأنس. تقريبا ده الرفات الوحيد اللي في مصر لبولس الرسول. فبنقول بقى فترتيب ربنا انه الانسان الساقط يقيمه ايه انسان. عشان كده كرنيليوس يصوم ويصلي ويعمل صدقة، ظهر له الملاك قال له ايه الملاك؟ قال له بطرس. الله، طب ما يا عم ما انت زي ما تقول لي يعني، هو بطرس يعني غلبه، ما هو قال كلمتين عن يسوع، قول لي انت كلمتين عن يسوع وخلاص. قال له لا، ترتيب ربنا كده ان الانسان يقيمه انسان.
ان الانسان يرشده انسان. هو ربنا رتبها كده. طب انا هستنى بقى يجي لي ملاك من السماء؟ استنى لغايه السنه الجايه مش هيجي لك ملاك، لانه اللي هيرشدني، اللي هيوجهني، اللي هيقودني، اللي يقيمني بيده انسان. ده تدبير ربنا. فامسكه بيده اليمنى واقام. ايضا يا احبائي في حياه الخدمه نقدر نطلع بيها بدرس حلو، انه تصوروا منظر لذيذ قوي، الخادم مد ايديه وماسك ايد الايه المخدوم، يعني في نوع من التلاحم ما بين الخادم وما بين الايه، في اتصال، مش الخادم قاعد كده ببرج عالي ومش جريان بالدنيا، لا متلاحم مع الولاد. طبعا هو ده الافتقاد، هو دوت الانشطه اللي بتعمل في الخدمه ملهاش اي غرض غير ان يحصل نوع من التلاحم ما بين الخادم وما بين المخدومين. العيال وهم في اسره مدارس احد قاعدين ومكتفين ايديهم زيكم كده زي السكر. طيب روحي بقى شوفيهم في البيت وشوفي الشقاوه وشوفي ماما بتقول ايه، هاتيهم في النادي وشوفي فبيحصل نوع من التقارب. لكن طول ما احنا كده وهم كده وما بيني وما بينكم الترابيزه عمركم ما هتعرفوني وعمري ما هعرفكم. فامسكه بيده اليمنى. اغسطينوس برضه يعني ما فاتتهوش الحكايه، قال لك ليه مسكه بيد اليمنى؟ طبعا هو لو مسك بالايد اليمين يبقى مسك انهي ايد في المخلع؟ طيب مد ايديك الشمال، انا ايدي اليمين اهو، هات ايديك الشمال بقى همسكك ازاي؟ يبقى لازم هو الراجل كمان مد الايه اليمين. يبقى الكنيسة بتمسك اليد اليمنى وليست اليد اليسرى. اليد اليمنى هي الايه؟ ماشي القوة، بس اليمين تملي يشيل للروحيات، الحاجة الروحية، الشمال يشيل للحاجات بتاعت العالم، الشر والخطية، اللي يقول للأبرار للذين هم عن يمينه. وعلشان كده في تقليد الكنيسة ان اللص اللي خلص اليمين، ما لو كان هو ديماس ده لو كان على الشمال كان هيخلص برضه. ما هو مره سمعت واحد بروتستانتي بيتريق عليه قال لي لو كان ديماس ده من ناحيه الشمال ما كانش راح السماء. يا سيدي ما قلناش كده، احنا قلنا هو تدبير الله اللي حصل كده، انه لكن لو كان ده على الشمال إيه وكان قال له اذكرني يا رب كان ذكره. هذا بروتستانتي كده يعني انا بحبهم بس ساعات بيهم حاجات كده تضايق شويه. فالمهم فاغسطينوس قال انه ايه، انه إيه بطرس شغلته يمسك الايد الايه اليمين. شغلة الكنيسة يا احبائي ان احنا مش عمل اجتماعي، العمل الاجتماعي ده الايد الشمال، لكن احنا عملنا اساسه عمل ايه روحي، نمسك الايد اليمنى للناس. يا ريتنا يا احبائي، يعني انا اتكلمت في الحته دي في المره اللي فاتت وقلت لكم غنى الكنيسة في شخص المسيح، لما الكنيسة بتتفقر تبتدي تتجه لاتجاهات الايه العالم، الفسح والرحلات انا قلت لكم في وسط كلامي ان احنا لازم نعمل الحاجات دي، بس بنعملها مش بهدف ان احنا حاجه اجتماعيه، عايزين كده نبسط العيال بس على قوي يجوا مثلا كده، ونحن عايزين كده نتفسح كده يعني بداي يعني ساعات واحد يحس انه يعني كأب عايز يفرح ولاده، يعني ما بنكرش ديت، بس يعني احنا شغلتنا في الكنيسه العمل ان احنا نمسك اليد اليمنى. احنا مش بنطلع، حتى لما بنطلع احنا مش يعني عايزين نفسحكم كده ونبسطكم ونفرفشكم، لا مش ده الهدف، هدفها روحي. لما بنعمل نادي في كنيسة هدفه روحي، احنا ما بنعملش عمل اجتماعي خالص، احنا مش مؤسسة اجتماعية. حتى لما بنساعد في الماديات بغاية الروحيات، يعني احبائي خدوها قاعدة، انا مش عايز اتفتح الموضوع ده، بفتح فيه مش هعرف امسك نفسي. العطاء المادي لو اديت انسان عطايا مادية ورأيته روحيا لا ينمو، يبقى هذا العطاء ليس فيه مكانه، يبقى غلط. احنا مش مؤسسة اجتماعية، احنا مش بنطلع معاشات للناس، احنا عملنا روح. بس الكنيسه كأم دول ولادها فبتساعد على قدر الطاقه، بس لو العمل دوت ما جابش ثمره روحيه، واحد مثلا بياخد مساعده من الكنيسه وفي يوم جه وشتمه وعلى صوته، دي يبقى الخدمه دي من اساسها كانت ايه غلط. لكن العطاء المادي لابد ان يكون مقرون بعمل روحي، ولازم اشوف الثمره من ثمارهم تعرفونهم، عملي روحي ولا اجتماعي؟ اقول لك النتيجه ثمره روحيه ولا حاجة اجتماعية. فعمل الكنيسة يا حبايبي تمسك اليد ايه اليمنى. طيب النتيجة، فوثب، احنا كل ده كان المفروض اقوله المرة اللي فاتت، يعني لسه النهاردة ما قلتش حاجة خالص. فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. أولا أقف عند لوقا، يتميز الدكاترة إحبائي بالدقة، والدكتور الشاطر تلاقيه إيه
دقيق. أحد راح الدكتور مثلا الدكتور

جنب الشمال بيوجعني. ده يقول له فين؟ قال له هنا يعني. لا فين بالضبط يعني؟ ما دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. فالدكتور يحب ليه؟ الدق، ويرتاح قوي من المريض اللي يروح يقول له دكتور يعني كذا، ولما بعمل كذا بيحصل كذا. مش تقول أنا تعبان الكلام، الجملة ده ما بيه الدكتور يحتار. لكن كل ما الإنسان يبقى دقيق الدكتور يعرف إيه يشخص الحال كويس. فطبيعة الدكاترة مدققين، طبيعة الدكاترة مدققين. فلوقة طبيب، لوقة بيوصف المنظر كأننا شايفين، يعني بيرسم لنا روحة متحركة، راجل مكسح قال لك إيه، وثب ووقف وصار يمشي، يعني وثب وقف وصار يمشي. طب ولما دخل الهيكل يا لوقة قال يمشي ويطفر ويسبح الله. هنشوف دي فيها وعظة. دي وثب يعني قفز. وثب وقف، بس وقف مش وقف يعني زي انا لما بقف يعني عامل زي اللي عنده 50 سنة. لا يعني في نشاط كده، كانش عنده برد. فوثب ووقف وصار يمشي. طبعا يعني الطفل لما بيتحرك بالواد بيروح ناطط ولا بيقعد ايه، يقع خطوه ويمشي، يعني بياخد مراحل عبال ما يبتدي ايه يمشي. بلاش الطفل، انتوا يمكن ما تفتكروش وانتوا صغيرين، تفتكري لو قعدت تحت يعني حطيت رجليك تحتيكي كده شويه كتار كتار كتار ورجلي راحت ايه من اميلت. ايوه برافو. عبال ما التنميله تفك الواحد بيقعد له ايه، يقعد له مثلا 5 دقايق 7 دقايق، ويعني يبقى مش قادر يدوس عليها لو واحد رجليه منمله قوي، يفضل واقف ايه دوت بقاله 40 سنة، مش حاطط رجله تحتيه بقاله ساعة نملت، ده بقاله 40 سنة منملة لما ماتت. وأول ما وقف لقيناه بي ايه بينط كده زي شاب في منتهى الحيوية. ايه ده؟ ده فعلا زي ما قال أشعياء يقفز الأعرج كالإيل، ده بينط زي الغزالة كده. طبعا عمل ربنا ايه؟ يعطي المعي قدرة. طيب ناخدها بقى ايه روحيا، ناخدها روحيا. الراجل ده الاول كان قاعد بيمشيش خالص، متكسح. طب النهارده ايه؟ وقف. طب سؤال، بعد ما وقف مش ممكن يتكعبل وهو ماشي ويقع ولا مش ممكن؟ ممكن، بس لو وقع بعد كده هيعمل ايه؟ تمام. لكن الاول كان ايه؟ نايم على طول. هي دي حياه التوبه. في انسان عايش في الخطيه ده نايم ومستكين ومستسلم، وكمان يعني بيقول للشيطان يعني ايه هات تاني، ده ما نرجع بيه. في واحد وقف بيمشي في الطريق، لكن ما يمنعش انه من الوقت للتاني وارد انه ايه يتعصر، لكن الطبيعي له انه يبقى ماشي. العصره دي في الاوقات الايه الغير طبيعيه، لكن الاول كان الطبيعي انه هو ايه نايم. أول زمان الأربعين سنة اللي فاتوا كان الطبيعي بتاع الراجل ده أنه هو إيه؟ نايم، واقع، قاعد، خاطي، ما بيقومش، مستسلم للخطية، ده كان الطبيعي بتاعه. النهاردة وقف، فالطبيعي أنه يمشي، لكن حتى وإن تعثر، وده وارد أنه يحصل، أول ما هيقع بقى المرة دي حقيقة، الأول كان قاعد إيه؟ هي دي حياة التوبة. حياة التوبة يا حبيبي ليس إن أنا بلا خطية. حياة التوبة ليست معناها عدم الخطية أو حياة الأداس، لكن الشيء الطبيعي لي ان انا اكون قائم، الشيء الطبيعي ان انا اكون غالب في المسيح يسوع، لكن بيحصل في السكه ان انا بقى ايه اول ما هقع المره دي هعمل ايه، هقوم. لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. بص بقى المراحل الراجل ده قام بيها، خدوا بالكم بقى لوقا، ما احنا قلنا راجل ايه دكتور، فالحكايه عايزه ايه ما تريث مع الراجل. في حركات عملها الراجل دوت بره الهيكل، وحركات عملها داخل الهيكل، والحركات دي غير دي. ولوقا ما بيكتبش يعني كده يعني مجملات ولا محسنات بديعيه، لا ده هو قصد حاجه. بره الهيكل وثب ووقف وصار يمشي، 3. طيب لما دخل الهيكل يمشي يطفر يسبح الله، ادي 6. وفي الايه 11 وبينما الرجل الاعرج متمسك، دي نمره كام؟ 7. وعظ لوحديها، وثب وقف يمشي، يمشي تاني، يطفر يسبح الله، متمسك.
سبع خطوات في توبة الإنسان. نهارك أبيض يا أبونا، أنت هتقول لنا لسه السبع؟ لا، هنقولهم في عجلة وهنختم، مش هنكمل بقية المعجزة عشان ما تتخضوش. المفروض الكلام ده كنا نقوله المرة اللي فاتت. بس الراجل دوت أنا النهاردة قعدت أفتكر الكتاب ما ذكرش اسمه، وما عرفناش حتى من تقليد الكنيسة برضو. الراجل ده من الشخصيات اللي الواحد يعني برضو نفسه في السماء. احنا في شوية كده في السماء محوشينهم كده، عايزين أول ما نطلع نروح إيه؟ أنا أم شمشون دي أنا مستنيها مستنيها، عايز أشوف. ورحاب من يوم الجمعة بصراحة، وأنا إيه يعني دوختني رحاب دي جميلة. لا بس احنا عايزين نشوفهم، احنا عايزين نشوفهم كلهم، بس يعني في ناس عندنا تساؤلات ليهم وفي ناس مبهورين بيهم. يعني يعني أم شمشون دي سندت جوزها، الراجل قال لها نموت لأننا رأينا ملاك الرب. قالت له يا سيدي لو كان عايز يموتنا ما كانش ورانا نفسه. ست سندت الراجل. أم موسى برضو عايز أشوفها في السماء، ابنها يقعد معها. طبعا طبعا، ماذا أقول، لأنها يعوزني الوقت. إن أخبرت على جدعون وبراك وشمشون ويفتاح وصاموئيل الذين بالإيمان هزموا ممالك أطفاء قوة النار. طبعا شمشون تاب ومال. وده سورة شمشون في آخر حياته، سورة المسيح، راح كده مسك العمودين بتوع المعبد وقال إيه، واللي موتهم في ميته أكتر من اللي موتهم طول حياته وهو بيموت، قال له اذكرني يا سيدي هذه المرة فقط. طبعا نفس منظر المسيح، نفس مشهد الصليب، اذكرني. بس طبعا شمشون طلب الانتقام من أعدائه، لكن المسيح طلب المغفرة لأعداء اللي موتهم شمشون في موته أكتر من اللي موتهم طول حياته، لأن المسيح بموته أمات الموت. هو في حياته عمل أعمال عظيمة كتير، بس كل دي في جنب، وإن يموت ده غلب بقى إيه، غلب بالموت نفسه يعني. طيب برة الهيكل واحد خطي خالص خالص خاص. الخطوات نمرة واحد وثب، نمرة اثنين وقف، نمرة ثلاثة صار يمشي. وقال هو واحد بقى بعيد عن ربنا خالص خالص خالص خالص خالص، ما يعرفش كنايس، قاعد خارج الباب، عمره ما دخل جوه، يعني عمره ما دخل لربنا، عمره ما دخل للعبادة، عمره ما دخل للكنيسة. طيب ده لما تفتقد نعمة ربنا على يد بطرس وهو يتجاوب مع عمل نعمة الله زي ما قلنا، تكون أول حاجة وثب. بص يا أحبائي، واحد يبقى بعيد عن الكنيسة خالص، مش بتاع كنايس، اتفرجوا عليه أول ما يبتدي يتلامس مع ربنا تلاقيه دفعة قوية جدا ياخدها الإنسان في بداية الطريق الروحي. وكلنا كلنا يعني أول اللي مننا يعني حس بالموضوع ده في كبر. احنا بقول لكم أحبائي، انتم مشكلتكم انتم مش أنا، ان انتم مصوركم متربين في الكنيسة، فانتم كبرتوا والنعمة انتم حوطاكم مش حاسين بيها، لكن اللي كان بعيد ودخل حس بيها. لكن اعتقد برضو كل واحد فينا يعني في وقت كده حس ان نعمه ربنا بدات تتلامس قوي مع قلبه، فبدا في الطريق الروحي. البدايه كان ايه؟ وثب. يعني تبص تلاقي عنده حميه ودفعه، يا ابونا ده انا بصلي السبع صلوات، يا ابونا ده مش عارف بعمل ايه، يا ابونا ده انا كل يوم بحتضر، يا ابونا ده انا بدور في الصوم في قداس من 2 ل 4، لا ده انا عايزه واحد من 7 بالليل ل 9 بالليل. في دفعة قوية في البداية الروحية، كلنا اندفعنا الدفعة دي، وربنا بيقصد يديها للإنسان في بداية الطريق الروحي علشان إيه؟ يشجعه. أدي معنى إيه؟ وثب، دي بداية السكة. طيب بعد الدفعة الجامدة ديت تبص تلاقي تيجي المرحلة نمرة 2 وقف. كان بقى الأول إيه؟ كان نايم في الخطية، مغلوب من الكذب، مغلوب من الشتيمة، مغلوب مش عارف من إيه، بدأ إيه؟ يقف، يتوب، يقوم. يبقى نمرة واحد بياخد دفعة قوية جدا في بداية الطريق. نمرة اتنين يبتدي ياخد غلبة ونصرة على الخطية، طبعا مش كل الخطايا، بس يبتدي يتوب النصرة، يقف. كمان انا كنت طول عمري مغلوب، ما انا كنت متصور مش ممكن ابطل الموضوع ده، بطلته. حلو، دي المرحلة نمرة اتنين، وقف. بعد كده مش هتظل الحياة الروحية فيها القفزات الشديدة ديت، لكن بقى لما يصل لمرحلة النضج يوصل لأنه إيه؟ يمشي. إحنا أحبائي بنفهم يعني الطريق الروحي غلط، إحنا فاكرين النضج في وثبة ووقف، لا، النضج في إنه يمشي يستمر. خلاص بقى يعني في البداية بقول لكم الروحية تلاقي الواحد مدفوع كده بغيرة وحماس، يا مناس بادوا بالروح، حلوة الدفعة ديت، حلوة في البداية بتقطع رباطات كتير،
بتقطع رباطات كتير، تبص لازح كده في حمية، أبونا أنا رميت كذا وكان مش عارف حاطط على الكمبيوتر دلت وعملت وسويت دفعة كده. حلو كويس، الواحد ياخد الدفعة الأولى ديت إيه في بداية الطريق، بس مش هيفضل طول الطريق الروحي فيه الإيه الدفعات دي. أبونا أنا دلوقتي يعني بصلي ومش متعزي أو زي الأول، مش شاعر كده بالدفعة القوية بتاعت زمان. إيه أبونا أنا غلطان؟ لا حبيبي أنت مش غلطان، ده أنت وصلت لدرجة الإيه، ده النضج بقى. يعني عارفين اللي بيولعها نار حطب، أول ما يولعها النار نار تبقى مش عواطة كده. ها؟ طب النار مش عواطة دي تصلوا الأكل تتسويه هذه تتبوظه، لكن يقولك إيه استنى النار لما إيه تهدى بقى النار وبقت نار درجة حرارة كده ثابتة، هي مش في قوة الحرارة الأولى لكنها نار إيه هادية، والأكل يستوي على نار وحضراتكم وأنا نستوي روحيا في النار الإيه الهادية دي. الشعوطة دي بتبقى في بداية الطريق، الدفعة الجامدة دي بتبقى في بداية السك، الدفعة دي عمري ما هقدر أكمل بيها للإيه للأخذ، دي بس في البداية علشان أتحرك، لكن الطريق بعد كده بقى خلاص بقى إيه وصل لحالة النضج. يصلي كل يوم، مرة متعزي مرة مش متعزي، ما إيش خلاص هو ده بقى إيه، ده ماشي في السك. ال- ال- ال- ال- السباقات يا أحبائي إيه يبتدي السبق جامد وفي نص يروح إيه خلاص استهلك الطاقة، لكن الشطارة اللي إيه يمشي بالاعتدال عشان يقدر يكمل لغاية الآخر. يبقى نمرة واحد وسب، نمرة اتنين وقف، نمرة تلاتة صار يمشي. صار دي بقى دي بتاخد إيه بقى طول السك، صار دي تاخد إيه طول الطريق. طيب لما دخلنا الهيكل، لما يدخل بقى العمق روحي أكتر، بص الترتيب يمشي. يعني المداومة اليومية على الممارسات الروحية من صلاة من إنجيل من قداس، في تعزية ما فيش تعزية، فرحان مش فرحان، قلب كده مولع نار زي زمان أو مش مولع، على خلاص يا ربنا قال لصلي بصلي، أنا مش بصلي عشان أخد تعزية، أنا بصلي عشان دي وصية ربنا، فده إيه ده النضج يا أحبائي، فده ماشي. طيب بعد كده يطفر، يبتدي بقى الفرح اللي هو داقه في بداية الطريق الروحي بالدفعة القوية جدا يبتدي يدوقه، بس بقى بصورة ايه ثابتة. هو اول ما بدأ بدفعة روحية وبفرحة، يقول لك يا ابونا القداس ده جميل، ده انا يا ابونا ده انا فرحان بالقداس، انا يا ابونا ده الانجيل ده انا بمسك الانجيل مش عايز اقفله. قلت لكم بعد فترة لما بيصل للنضج، انا بصلي ومش متعزي، بقرأ الانجيل ويمكن قلبي مش بس برضو مواظب، اهو ده معنى انه بيمشي. لما نواظب على المشي دوت نصل بقى لدرجة انه يطفر، بس بقى ده الفرح اللي بيبقى ايه ثابت، مش بتاع الايه اللي انا دقته في اول السكة ده دقته عشان يبقى دوت مثال. ربنا يقولي طيب واظب انتظم استمر، واللي انا اديتهولك في الاول هديهولك بس يبقى معك على ايه على طول. دي بالكم يا حبايبي، عشان كده ربنا بقولكم في الاول بيدوقنا فرح غامر، تعزية غامرة، في نص السكة تقول لي يا ابونا انا مش متعزي زي زمان، اصبر. يا ابونا انا مش فرحان بالصلاة زي زمان، اصبر. ده بيمشي. لما نمشي كده ده وصلنا لدرجة النضج. اسألك بقى بتصلي ليه؟ تقول لي عشان دي وصية ربنا. انا زمان كنت بصلي عشان كان هو بيعزيني، كنت باجي بالقداس عشان هو بيفرحني، لا دلوقتي انا مش متعزي بس برضو بقى ايه بصلي. يجي ربنا بقى يدويك بقى درجة في الفرح دي بقى تبقى ثابتة بقى مع الواحد. وطول بقى ما الواحد ماشي بيذكر ايه المحبة الاولى زمان البداية، فيمشي نضج ده لما دخل بقى للعمق الروحي، نمرة اتنين يطفر، نمرة تلاتة ايه يسبح، ابتدي بقى يطلع لدرجة روحية إيه. التسبيح هو ايه؟ هو التأمل في صفات الله وفي اعمال الله وفي كمالات الله، هذه معنى التسبيح. وصل بقى لدرجة عالية انه بقى فرحان برب المسيح، ده حلو عايز منه، مش عايز منه حاجه، هو حلو يعني انا بفرح ان انا ابقى واقف قدامه، افرح لما اتكلم عنه، افرح لما اشوفه في الكتاب، بقى الهدف هو مين؟ ربنا، هذا التسبيح. طيب لما بتعرف على المسيح بعمق، المسيح يعرفني بالقديسين بايه بتوعه، هتقول لي يا ابونا انا نفسي اعمل كده صداقه مع ماما العذراء مع ماري مرقص، اقول له طب صدق المسيح الاول، ولما نصدق المسيح هو بقى عرفنا بايه بالقديسين. ما احنا لو كنا بره تقابلنا بالمسيح دخلنا بقينا اهل بيت، يجي بقى المسيح ياخدني يقول لي بص دي ماما دي مامتك، تقول لها يا ماما
مش تقول لها أيها المطوبة مريم زي ما البعض بيقول لها، تقول لها ماما يا يوحنا هذه هو أمك، ففي شركة مع العذراء. طب مريم مرقس ده مش هو ده صاحب الفضل عليك انت؟ لولا ما كنتش ايه، كنتش بقيت

المسيح. طب صاحب مريم ابتدي بقى المسيح يعمل لي شركه مع الاديسين. دي الخطوه اللي بعد كده، متمسك بايه؟ ببطرس ويوحنا، شركه الاديسين. طيب المرحله الاخيره راح للجمع وبدا يبقى شاهد لمين؟ لعمل المسيح فيه. ايه رايكم في السلم الموسيقي دوت؟

بدأت في نصر على الخطية، بعد فترة تيجي بقى درجة الاستقرار الروحي، النضج بقى، مداومة الروحية بغض النظر عن مشاعر الواحد. لما نثبت فدي يرجع لنا الفرح اللي احنا دوناه في أول الايه السكة، بس يرجع ايه ثابت، لا ينزع أحد فرحكم منكم ولو بمقدار صغير. أنا الأول كان الفرح كبير قوي، بس كان زي ما قلنا بس للدفع الأول، دلوقتي بقى ممكن يكون مقداره أقل بس حاجة ايه ثابت. طيب نستمر فيها، نصل للتسبيح. عايز ايه؟ مش عايز حاجة، أنا عايز ربنا، وده اللي احنا بنعمله في القداس. نقول له قدوس قدوس قدوس قدوس أنت يا رب، وقدوس في كل شيء. احنا بنطلب حاجة، احنا قاعدين نبص يا رب انت قدوس مستحق وعادل، عادل يا رب هي احكامك، عادلة هي تدابيرك. عايز مش عايز حاجة يا رب، انت حلو، عادلك حلو، قداستك حلوة، وعمل الخلاص لما بقعد احكي له اقول له كنا في الفردوس والشيطان ضحك علينا وخلصتنا بمجيء ابنك. ايه بنطلب؟ ايه نطلبش حاجة، احنا نقول له رب احنا فرحانين بصفاتك قدوس قدوس مستحق وعادل، فرحانين باعمالك انك خلصتنا وانك سلمت ذاتك وانك في الليله الاخيره خدت خبز، بنتذكر اعمالك فرحانين بيها. ده اسمه ده ايه؟ ده تسبيح. بعد كده بقى نروح طالبين بقى شويه ايه بابا يسوع معانا بقى، نقول له بابا يسوع خد بالك من ابونا البطرك، خد بالك من الكهنه، خد بالك من الخدام، خد بالك. التسبيح ده درجه ايه؟ درجه عليك. لما نرتبط بالمسيح كده ابتدى هو يعمل لنا شركه مع القديسين. ادخلني الملك الى حجاله، هو شدني ودخلني بقت في شركه معاه. فإيه؟ خرجت العروس من حجال الملك تقول إيه؟ إنهم بالحق يحبونك. لما دخلنا المسيح لحجاله للشركة معها بسيط بقى، مين دول يا بابا يسوع؟ يقول لي دوت ماما العذراء، دي ماري مرقس، ده الأنبا أنطونيوس، ده الأنبا بول. إيه دول؟ يقول لي الأنبا بشوي حبيني لدرجة إنه كان بيربط إيه؟ راسه مش عايز ينام. أطلع أنا من حجال الملك أقول له يا رب إنهم بالحق إيه؟ يحبونك. هادو يحبوك قوي القديسين دول، فابتدى أنا أحب الإيه؟ القديسين، لأني بشوف فيهم صورة المسيح. هتيجي الايه متمسك ببطرس ويوحنا شركة القديسين. تيجي الخطوة الأخيرة بقى الايه الشهادة للجمع. هاخد الآية ديت عشان ده الوعظة بتاعت المرة اللي فاتت، والنهاردة يبقى ما قلناش حاجة وهنخلص خلاص آخر آية بقى عشان ما نعيدش، ما احنا عايزوا الوعظة ثاني المرة اللي في جاية بتاعت المخلع مش معقولة، فاحنا نختم. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله. أبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله. هذا ظهر واحد شبه، لا وعرفوه إنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل. يعني مش لما شافوه قالوا تشابهه، فكنا لما المسيح فتح عينين المولود أعمى في يوحنا 9 البعض قال إنه هو وآخرون إنه يشبهه. ليه قالوا يشبهه؟ أصله البني آدم لو خبينا عينيه ما تعرفيش ملامح الوش. عشان كده لما بعيد عنكم مثلا يمسكوا حد في الجرايد ولا بتاع عشان يداروا ملامحه بيحطوا شريطه سودا على عينه، خلاص لو العين اتدارت ملامح الوش كلها ما تتعرفش. فده ما كانش عنده عينين خالص وطلعت له عينين. الشكل يعني هو بذات سحنته زي ما بنقول في المديح، يعني هو يعني الراجل ما كانت راسه كده عريضه وكانت مش عارف شعره مش عارف بتاع، بس يعني العين هي اللي بتحدد الملامح. فالبعض قال انه يشبهه، لكن صاحبنا ده الحمد لله ما فيش، يعني ده برهان على صحة الايه معجزة، ما فيش حد اختلف قال ده هو مش هو ده شبهه، لا عارفوه ايه انه هو طبعا، لانه ده كان قاعد متكسح ووشه معروف بالظبط، ما فيش خلاف عليه، هو بس كل ما في الامر ان احنا لقيناه ايه واقف. عارفوه انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. الناس احتاروا، ايه ده؟ اولا احتاروا الراجل ده بقى له 40 سنه متكسح، ده انا افتكر وانا صغير كنت باجي مع بابايا الهيكل والراجل دوت ايه قاعد كده، كان عندي 12 سنه طبعا، الراجل العبراني يبتدي ممارسات الروحيه في سن 12، من السن ده لغايه النهارده 30 سنه، عندي 52 سنه مثلا، والراجل ده انا طول عمري بشوفه جيبوا يشيلوه مرابعه ويحطوه جنب الهيكل مرابعه يروحوا بيتهم بيمشي. فامتلوا ايه؟ دهشة. العقل الدهش ده يخص الايه؟ العالم احتار، ايه ده؟ ايه الحكاية ديت؟ معقولة؟ ومش بس دهشة وكمان ايه؟ حيرة. الحيرة دي بقى المشاعر، معقولة؟ اسم يسوع الناصري اللي احنا صلبناه اللي احنا شتمناه اللي احنا قلنا صلوبه، يا نهار ابيض، اسمه بيقوم الراجل؟ هي دي الايه؟ الحيرة. يبقى الدهشة دي تخص الايه؟ العقل.

مستغربين 40 سنة متكسح وماشي. والحيرة انه ماشي ازاي، ماشي باسم يسوع اللي احنا صلبناه واحتقرناه. معقولة؟ طب يا ترى المسيح اللي قوم الراجل ده يسامحنا؟ ده احنا ده انا يوم الجمعة ده انا فاكر كنت بعلي صوتي على الاخر وبقول لبيلاطس اصلبه. قالك ده طلع هو المسيح. طب معقولة يقبلني بقى لو انا يعني بعد ما انا عرفت انه انا يوميها كنت متلخبط والرؤساء لخبطونا وكانوا احنا عايزين بصراحة يعني مسيا يعمل نصرة وحرب وهو ما عملش كده فعلا. طب ادينا دلوقتي عرفنا انه هو ده المسيا، اسمه يقيم، اسمه هو في اسم يقيم مع اعرج اللي اسمه يهوى احبائي، باسم ياه يهوى سوع وخلص قوم وامشي. الله يا دي الحيرة. طب هيقبلني؟ فامتلوا ايه دهشة وحيرة مما حدث له. وهنا أحبائي نجح الروح القدس بواسطة بطرس إنه إيه يبكت العالم على خطيئة. كلمة الحيرة دي دليل إنه الروح القدس عمل فيهم إيه؟ هذه يسوع اللي أنت شتمته، هذه يسوع اللي أنت قلت اصلبه، يبكت العالم على خطيئة. أما على خطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بيه. هذه تبكيت العالم. فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. ده حديث المرة اللي فاتت، كان المفروض ده نخلصه المرة اللي فاتت، خدناش حاجة النهاردة، انتوا ماشيين ليه؟ ونعمة ربنا نكمل في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف مع سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر حسقيال الأصحاح 17. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، حاج أحجية ومثل مثلا لبيت إسرائيل، وقل: هكذا قال السيد الرب: نسر عظيم كبير الجناحين، طويل القوادم، واسع المناكب، ذو تهاويل، جاء الى لبنان واخذ فرع الارض، قصف رأس خراعي به، وجاء به الى ارض كنعان، وجعله في مدينة التجار، واخذ من زرع الارض والقاه في حقل الزرع، وجعله على مياه كثير، اقامه كالصفصاف، فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق، انعطفت عليه زراجينها وكانت اصولها تحته، فصارت كرمة وانبتت فروعا وافرخت اغصانا. وكان نسر اخر عظيما كبير الجناحين واسع المنكب، فاذا بهذه الكرمة عطفت عليه اصولها وانبتت نحوه زراجينها ليسقيها في خمائل غرسها في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة، لتنبت اغصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة. قل: هكذا قال السيد الرب: هل تنجح؟ افلا يقلع اصولها ويقطع ثمرها فتيبس؟ كل من اوراق اغصانها تيبس، وليس بذراع عظيمة او بشعب كثير ليقلعوها من اصولها. ها هي المغروسة، فهل تنجح؟ الا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية اصابتها؟ في خمائل نبتها تيبس. وكان الي كلام الرب قائلا: قل للبيت المتمرد: اما علمتم ما هذه؟ قل: هوذا ملك بابل قد جاء الى اورشليم، واخذ ملكها ورؤساءها، وجاء بهم اليه الى بابل، واخذ من الزرع الملكي، وقطع معه عهدا وادخله في قسم، واخذ اقوياء الارض لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع، لتحفظ العهد فتثبت. فتمرد عليه بارساله رسله الى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين، فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا او ينقض عهدا ويفلت؟ حي انا، يقول السيد الرب، ان في موضع الملك الذي ملكه، الذي ازدرى قسمه ونقض عهده، فعنده في وسط بابل يموت، ولا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب بإقامة مترسة وببناء برج لقطع نفوس كثير. إذ ازدرى القسم لنقض العهد، وهوذا قد أعطى يده وفعل هذا كله، فلا يفلت. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن قسم الذي ازدراه وعهد الذي نقضه اردهما على رأسه، وابسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي، واتي به الى بابل واحاكمه هناك على خيانته التي خانني بها، وكل هاربيه وكل جيوشه يسقطون بالسيف، والباقون يذرون في كل ريح، فتعلمون اني انا الرب تكلمت. ها
هكذا قال السيد الرب، واخذ انا من فرع الارز العالي واغرسه، واقطف من رأس خراعيبه غصنا واغرسه على جبل عال وشامخ، في جبل اسرائيل العالي اغرسه، فينبت اغصانا ويحمل ثمرا ويكون ارزا واسعا، فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل اغصانه. فتعلم جميع اشجار الحقل اني انا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة، ويبست الشجرة الخضراء وافرخت الشجرة اليابسة. انا الرب تكلمت وفعلت. الاصحاح 18. وكان الي كلام الرب قائلا: ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين: الاباء اكلوا الحصرمة واسنان الابناء ضرسة؟ حي انا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الاب كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والانسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل، ولم ينجس امرأة قريبه، ولم يقرب امرأة طامثا، ولم يظلم انسانا، بل رد للمديون رهنه، ولم يغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا، ولم يعطي بالربا، ولم يأخذ مرابحة، وكف يده عن الجور، واجرى العدل الحق بين الانسان والانسان، وسلك في فرائضي وحفظ احكامي ليعمل بالحق، فهو بار. حياة يحيى يقول السيد الرب، فان ولد ابنا معتنفا سفاك دما ففعل شيئا من هذه، ولم يفعل كل تلك، بل اكل على الجبال ونجس امرأة قريبه، وظلم الفقير والمسكين، واغتصب اغتصابا، ولم يرد الرهن، وقد رفع عينيه الى الاصنام وفعل الركسة، واعطى بالربا واخذ المرابحة، افيحيى؟ لا يحيى.

حمل كل هذه الرجاسات، فموتا يموت دمه يكون على نفسه، وان ولد ابنا رأى جميع خطايا ابيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل.

ولا ارتهن رهنا ولا اغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ورفع يده عن الفقير، ولم يأخذ ربا ولا مرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي، فإنه لا يموت باسم أبيه حياة يحيى. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه، فهو ذا يموت بإثمه. وأنتم تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم الأبي؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها، فحياة يحيى. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأبي، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل فرائضي، وفعل حقا وعدلا، فحياة يحيى لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. في بره الذي عمل يحيى، هل مسرة أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب: ألا برجوعه عن طرقه فيحيى؟ وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير، أفيحيى؟ كل بره الذي عمله لا يذكر. في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. وأنتم تقولون: ليست طريق الرب مستوي. فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطريقي هي غير مستوية؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه، فبإثمه الذي عمله يموت. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا، فهو يحيي نفسه. رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها، فحياة يحيى لا يموت. وبيت إسرائيل يقول: ليست طريق الرب مستوية. أطرقي غير مستقيمة يا بيت إسرائيل؟ أليست طرقكم غير مستقيمة؟ من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل، كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم، ولا يكون لكم الإثم مهلكة. اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا. فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ لأني لا أصر بموت من يموت، يقول السيد الرب. فارجعوا وحيوا. الأصحاح التاسع عشر: أما أنت فارفع مرثاة على رؤساء إسرائيل وقل: ما هي أمك؟ لبوة ربضت بين الأسود وربت جراءها بين الأشبال، ربت واحدا من جرائها فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة، أكل الناس. فلما سمعت به الأمم أخذ في حفرتهم، فأتوا به بخزائم إلى أرض مصر. فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها، أخذت آخر من جرائها وصيرته شبلا، فتمشى بين الأسود، صار شبلا

وتعلم افتراس الفريسة، اكل الناس وعرف قصورهم وخرب مدنهم، فاقفرت الارض وملؤها من صوت زمجرته. فاتفق عليه الامم من كل جهة من البلدان، وبسطوا عليه شبكتهم، فاخذ في حفرتهم، فوضعوه في قفص بخزائمة، واحضروه الى ملك بابل، واتوا به الى القلاع لكي لا يسمع صوته بعد على جبال اسرائيل. امك ككرمة، مثلك غرست على المياه، كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه، وكان لها فروع قوية لقضبان المتسلطين، وارتفع ساقها بين الاغصان الغبياء، وظهرت في ارتفاعها بكثرة زراجينها، لكنها اقتلعت بغيظ وطرحت على الارض، وقد يبست ريح شرقية ثمرها، قصفت ويبست فروعها القوية، اكلتها النار، والان غرست في القفر في ارض يابسة عطشانة، وخرجت نار من فرع عصيها اكلت ثمرها، وليس لها الان فرع قوي لقضيب تسلط، هي رثاء وتكون لمرثاة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتي تقدم لكم عظة
1: عمل الروح القدس في الحياة
0: للأب القمص بيشوي كامل، ألقيت عشية عيد حلول الروح القدس.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في هذه الليله العظيمه نحتفل بعيد حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين. والعيد في الواقع هو كمال عمل ربنا في الإنسان البشري، زي ما كنا بنقول امبارح. إن في قصد إلهي، هذا القصد إن الله له غرض في الإنسان، نزل من السماء وتجسد وصار إنسان وأعطى مواعيد كبيرة جدا للإنسان من موت وقيامة وصعد إلى السماء، ثم ترك الإنسان لكي يتمتع بكل هذه البركات. ولكن طبيعة الإنسان صعب عليها أن هي تقبل عطية الله. تصوروا قد إيه يا إخوتي أن حتى لما ربنا يدينا عطايا عظيمة، عطايا روحية، طبيعتنا ما تقبلهاش، طبيعة غريبة. أو ربنا أعطى لينا روحه، روح القدس. الروح القدس ده يقول عنه رب المجد يسوع يأخذ منا لي ويعطيك. حتى معرفتنا بالمسيح يقول أن الروح القدس لم يكن أعطي بعد. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين مجمعين أن يقبلونه به. يعني بدون الروح القدس لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب. في بركات كثيرة أقصى ما يمكن تتصورها عملها ربنا، وفوق كل ده أعطى لنا روحه عشان روحه ياخد من المسيح ويعطيه. مفروض الكنيسة الليلة دي مش تسمع وعظ، لأن العيد في مفهوم الكنسي ليس مجرد ذكرى، لكن العيد في الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا العيد هو حياة. يعني احنا لما بنعيد أو بنعيد ذكرى جسد الرب ودمه اللي عمله يوم الخميس الكبير، مش ذكرى زي ما الآخرين يقولون، ولكن حقيقة نشترك في جسد الرب ودمه. فاحتفلنا الليلة بعيد حلول الروح القدس ليس مجرد ذكر، هو تذكار فعلا، لكن تذكار حقيقي، لأن الروح القدس يمكث معنا إلى الأبد. هذا الروح قال عنه ربنا يسوع المسيح لا يفيق العالم أن يقبله، لأنه غريب، لا يفيق العالم أن يقبله، لكن أنتم تعرفوه وقد قبلتموه لأنكم آمنتم به، لكن العالم ما يقدرش يقبله أبدا. خلاصة الكلام إن إحنا بلادي بنحيا مع الروح القدس. طب وتقول لي الروح القدس مش معانا على طول؟ معانا على طول، لكن هذه الأعياد المقدسة يجب فيها إن إحنا نتملي من الروح القدس، يعني نتشحن زي البطارية ما تتشحن. دلوقتي أنا معايا الروح القدس وأخدت بالمعمودية، لكن هل الروح القدس عامل في حياتي؟ وعشان ما نروحش في متاهة، يعني ترمومتر بسيط خالص، ثمار الروح محبة، فرح، سلام، صلاح، إيمان، طول أناة، لطف، تعفف، هذه ثمار الروح القدس. فأنا باختصار أشوف هل أنا مليان من هذه الثمار ولا لأ. مش مليان أتمل. أدي معنى كلمة الامتلاء. الامتلاء إن أنا أخذ الروح القدس معايا، لكن لازم أمتلي منه. ده القصد من احتفالنا الليل.
مش ان احنا ناخد معلومات جديدة عن الروح القدس، لان الروح القدس ليس معلومات تعطى في الكتب او في العذاب، لكن اذا كان الروح القدس هو يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم، يعلمكم ويذكركم، يعلمكم هو اللي يقوم بعملية التعليم. وده معنى الآية اللي قالها ربنا يسوع، يكون الجميع متعلمين من الله. ازاي؟ في قصة في تاريخ الكنيسة لطيفة خالص، قصة مريم المصرية من القديسات الكبار قوي. دي كانت فتاة مستهترة في حياتها الأولى، عايشة في الشر بتعمل راقصة في اسكندرية. وبعدين لما جه موسم القدس قالت أروح أهيص هناك، وبيعملوا موالد وحاجات زي كده الناس اللي رايحين هناك في الاحتفالات دي. وبعدين من ناحية الفضول قالت أخش الكنيسة بتاع القيامة. جت تخش الكنيسة بتاع القيامة لقت واحدة على الباب منعتها، كانت الست العذراء، قالت لها اطلعي بره مش مكانك ده. فبكت قالت لها خلاص تبت وابتديت من جديد، قالت لها لا سيب المكان ده خالص وعبر الأردن وانت تعيشي لربنا. ففعلا عبرت الأردن وعاشت في الصحراء. كل ما ذكر عنها ان القس في زينة كانوا بيطلعوا الرهبان في فترة الصيام الكبير يتمشوا يمضوا الخمسين يوم في الصحراء كل واحد واحد. فقابلت ما كانتش قرأت الكتاب المقدس، ما كانتش حفظت آيات، ما دخلتش كلية لاهوت، لكن يقول كان كل الكلام بتاعها عبارة عن آيات متراصة من الكتاب المقدس ورا بعضيها، لدرجة انه كان شايفها قدامه كأنها انجيل مقروء وعمالة تتكلم وهو بيسمع الانجيل من بقها. تعلمت امتى دي؟ ومين علمها؟ هي دي الكنيسة بتاعتنا، وهو ده الروح القدس اللي المفروض ان احنا يعمل في حياتنا. ابص لنفسي انا النهارده، ابص لي اكبر اعتمادي على كتبي وقرايتي، صحيح كويسه القرايه، لكن هل تركت مجال للروح القدس عشان يعمل في حياتي بالصوره ديت؟ انا النهارده ما قصدتش اتكلم عن الخدمه خالص، نخلي الخدمه لبكره في صلاه السجده بعد الظهر، نتكلم عن عمل الروح القدس في الكرازه. لكن اولا نبتدي بعمل الروح القدس في حياتنا كافراد. انا اخذت روح القدس، العمل الاولاني اللي عملته الكنيسه مجرد محل روح القدس طلعوا يعمدهم على طول، ده العمل الاول. وكانوا بيعطوا روح القدس في المعموديه ويضعوا الايادي فيحل الروح القدس. فطبعا الروح القدس روح الوالد بيولد. حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، ملأهم من كل حكمه ومعرفه، طلعهم الروح ده انتشر، فكانت نتيجة ان هو بقى يولد ولاد لربه. كان يحل عليهم الروح القدس ويطلبهم ويجوا للرسل ويعمل فيهم الروح القدس اعمال عجيبة. في المعمودية احنا حسب تعليم الكتاب المقدس ساعة ما تغطسنا في المعمودية اتولد فينا انسان جديد، ده اللي بنسميه الانسان الجديد. وفي انسان عتيق اللي هو طبيعه الجسد بتاعته. الانسان الجديد يتجدد حسب صوره خالقه، معلمنا بولس الرسول يقول كذا، وينمو في البر والقدس. الانسان العتيق ده انسان متعب، احتياجات الجسد، شهوه الكرامه، شهوات الجسد الى اخره. دي طبيعة الإنسان العتيق. إحنا النهارده بنختبر هذا الاختبار. لما أجي أنا أو أنت ونقع في مشكلة أو حاجة وأتنرفز أنا وبتاع أو أغضب أو أحقد في قلبي أو أظن بالسوء، أي حاجة مضادة لعمل روح ربنا. العمل ده عمل إيه؟ عمل الإنسان العتيق فيه. الحقيقة لازم نفهم النقطة دي كويس. أجي أقام. قلت طب ما عدتش انا بقى افكر في الخطيه دي مره ثانيه، ما عدتش اعمل الحاجه الوحشه دي مره ثانيه خالص، لكن

0: تلاقيني غاضب من عني عملتها. هذا يعني ايه؟ يعني ان مفيش فايدة في هذا الاصلاح ابدا، مفيش فايدة ابدا. طب ما انا بجاهد ليه؟ قال لازم اجاهد. الجهاد اللي انا بجاهده في مقاومة الخطية ومقاومة طبيعتي انا، ده جهاد مش ممكن يوصل لنتيجة ولابد ان ينتهي بالفشل، لكن الثمرة بتاعته يحبها ربنا خالص، ان انا في الاخر بترك المجال لعمل روح ربنا في حياتي. يعني انا بقاوم، بجاهد، بقاوم روح رديء فيا، روح غضب مثلا، او روح كراهية في القلب، او روح حب للكرام، بقاوم واحسان، بقاوم واحسان، مفيش فايدة. يقوم ربنا يتطلع لهذا، يجد انسان بيجاهد وبيفرغ في قلبه، يبتدي الروح من هنا يشتغل في حياتي. وبعدين بعد شوية صغيرة أبس تلاقيني الله غضبتي، القلب بتاعي عايش في سلام، في محبة، في فرح، مفيش كان في حاجات اللي بتعكر القلب الأولانية. إيه اللي حصل جديد؟ ده عمل الروح القدس في حياتي. من هنا يبقى واضح خالص إن كل مسيحي لازم يختبر الروح القدس في حياته. فما الروح القدس؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، صلاح، إيمان، لطف، وداعة، تعسف. هذه الثمار تعمل في حياتي. والتعبير اللي في الكتاب المقدس، التعبير ده في ثمار. ثمار ايه؟ ثماري انا، ثمار جهادي الخاص، ثمار اسواني. قال لا، ثمار الروح القدس. طب ايه عملت اسوان وجهادي؟ ما عملش حاجه في طبيعتي الا ان هو افتح المجال لعمل الروح القدس. او زي ما تقول بالظبط، زي ما تكون ماسوره ميه، والماسوره ديت مسدوده بشويه وساخه او حاجه، الصوم والجهاد والحاجات دي كلها بتجرب المسلك بس الايه؟ الماسوره، عشان دفع تيار الروح القدس. النقط دي دقيقه خالص ولازم تكون واضحه في حياتنا. اولا الله له قصد الهي في حياتي، يعني عاوزني انا اكون ابنه وعلى صورته ومثاله، وياخدني يمجدني فوق في السماء، وكل ما ليه يعطيني اياه. لا نعلم ماذا سنكون، ولكننا نعلم اننا سنكون مثل. طيب عملت لي ايه يا ربي؟ كتر خيرك خالص ان انت عاوز تنقلني للمجد ده. عشان كده القديسين كانوا بيشتهوا يمسك. قال له عملت لك كل حاجه، التحمت بطبيعتك وبجسدك، اديتك جسدي، اديتك دمي، وده كل حاجه، مش عارف انتفع. يلا اشتغل، ابتدي جاهد، وانا روحي مين هديهولك؟ ده هو سابقا موجود فيك لان انت اخذت في المعموديه. وهذا الانسان الجديد اللي فيك هيتجدد حسب صوره خالقه لغايه لما تبقى انت صورتك صوره ربنا بالتمام. يلا ابتدي جاهد، وانت تنتفع بعمل الروح القدس في حياتك. النهارده لما نعيد عيد الخمسين يا اخوتي، بحق لازم كل واحد مننا يدوق طعم الروح القدس، والا ما قيمه هذا العيد؟ ما قيمه هذا العيد؟ معلومات جديده. اذا كان الروح القدس هو اللي بيعطي المعلومات، وهو اللي بيعلم، وهو اللي بيذكر كل كلمه المسيح، تقول لي انا قريت. طب هقول لك حاجه، انا قريت ايه بتقول تحب قريبك كنفسك، ومن هو قريبي؟ اتضح ان هو السامري، العدو كمان. طب الايه انا حفظت، يعلمني ايه الروح القدس؟ قال لا، يعلمني اختبرها وانفذها. مش يعلمني يعني يعلمني معلومات، ده تعليم ناقص، تعليم العالم ده تعليم ناقص. الروح القدس ياخذ مما للمسيح ويعطيني. ايه للمسيح؟ مسيح حب، مسيح طهاره، مسيح قداسه. ياخذ، انا عايز اتعلم الطهاره، قريت عن الطهاره، حفظت الايات اللي بتتكلم عن الطهاره، منين اجيبها؟ طبيعتي مضاده لهذا، طبيعتي غير قابله لهذا، وانا في جهادي هذا روح قدس يعطيني من روحه، ياخذ مما المسيح يعطيني. عشان كده الكتاب القداس الالهي يقول ايه؟ وطهرنا بروحك القدوس. ياخذ من المسيح ايه ويعطيني؟ انا لازم اخد كل حاجه من المسيح طبعا. اما المسيح جاي عشان ايه؟ ما هو ده اللي انا عاوز اقوله لك، ان المسيح جه وعمل حاجات كثيره عشان انا، ما هو جه عشان يديني كل حاجه. مين يديني؟ قال الروح القدس يعطي زماننا للمسيح العظيم. اطلب من الروح القدس وهنا يدخل جهاد الروح المهم، صوم والتفريغ والتوبة، ويدخل الصلاة عمل أساسي جدا جدا. عشان كده لازم نصلي كتير، ولازم نطلب من ربنا، نطلب من الروح القدس يدينا محبة الآب، محبة المسيح، نطلب من الروح القدس يعطينا طهارة المسيح، نطلب من الروح القدس يعطينا فكر المسيح، نطلب من الروح القدس يعطينا ملامح شخصية الرب يسوع، لأن المسيح ولد فينا. أما الكلام اللي اتكلمه معلمنا بولس الرسول في النواحي دي في منتهى العمق، لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني، بدل الروح ده يعملكم أولاد ربنا، الروح الذي نصرخ به يا أبا الآب. وأنت مش أنت هتموتم والموت بيعمل في حياتكم والضعف والسقوط؟ إن كان لكم روح الذي أقام المسيح من الأموات، روح المسيح، فالذي أقام المسيح من الأموات سيقيمكم مع يسوع ويحضركم معه. الروح القدس ده روح القيامة مش روح الموت، روح الحياة، لما يدب فيا يعطيني حياة ويقيمني من كل ضعف. عشان مش عاوز أتوه برضو الطريق بتاعنا الجهاد الروحي، لكن مش هو ده اللي هيجيب نتيجة، ده يدوب بس بيغسل الماسورة من الطين اللي محطوط جوه، لكن انتفاع طيار الروح القدس ده عمل بتاع ربنا، وده أعطي لي، يأخذ منا للمسيح ويعطيني. أنا ما تنزلش عن هذا، أنا مش عاوز أقول أنا إنسان بشري مثلا، يأخذ مما للمسيح، مما للمسيح ويعطيني. هذا الروح الذي به المؤمنين مزمعين أن يعرفوا المسيح، وبدونه لا يستطيعوا أن يعرفوه. نعرفوا إيه؟ قصة يسوع وولادته؟ لا، يعرفوا المسيح في شركته، لا أعرفه وشركة ألامه وقوة قيامته متشبه بموته، معمودية موت وحياة وقيامة، الموت والقيامة يدب فيه. أعرف المسيح، أنت هعرفه، وأنت هعرف أدوق موته وأدوق قيامته، وأحس بألامه في الموت، وأحس بنصرته في القيامة والغلبة. أنت يكون المسيح هو العامل فيا، والإنسان الجديد الساكن فيا المخلوق في المعمودية يتجدد حسب صورة خالقه. كلام عميق خالص قاله ربنا يسوع المسيح مع نقدموس، قال له يا نقدموس، المولود من الجسد جسد، لسه انتوا جسديين، والمولود من الروح روح، لما تبقوا روحيين هتبقى كلها عمل الروح القدس فيكم، فكركم فكر الروح القدس، ارائكم اراء الروح القدس. سلام يعطيكم، الجاء المعزي يعطيكم سلام، ليس كما يعطي العالم، اعطيكم باسم روح السلام، روح الحياة، روح القدس، روح الحب، الحب العجيب المتدفق اللي يصل إلى محبة الأعداء. مش تعجبش أبدا لما تسمع سيرة القديس ده اللي قال القصة ديت، إن كان في واحد أساء إليه فاتضايق، لكن عشان نفذ وثيقة الإنجيل قال ما ردش عليه، هو متضايق في نفسه. التاني قال لا أسامحه خلاص بقى وآخد بركة الوصية. الثالث فرح، قال انا اخدت اكليل. الرابع لما اساء لي الانسان ده بكى، قال له انت ليه تبكي يا ابانا؟ قال له عشان بسبب الاساءه بتاعتي ليا هيروح هو جهنم. وفي اديسين هربوا من الاكل مخصوص عشان ليس خوفا من الاستشهاد، ولكن حبا في الانسان اللي بيسيء اليهم، عشان ما يكونش بسببهم، بسبب اكلهم مش بسببهم، بسبب قتلهم هم، يروح هذا الانسان جهنم. حاجات عجيبه، اخذوا الحاجات دي منين؟ وانا دلوقتي عايز اقول ايه قيمه قصص القديسين اللي نقراها كتير دي؟ قصص القديسين دي عباره عن قصص الروح القدس، الروح القدس يعمل في حياه القديسين. ما هو الانسان القديس؟ زي ما بيقول واحد من الاباء في تعريف الانسان القديس، بيقول الانسان القديس هو انسان أحس بضعفاته وبشريته أكتر من أي إنسان مننا، يعني حدش حس بضعف بشريته قد القديس، فلما أحس بهذا الإحساس وجاهد ضده فتح المجال لعمل الروح القدس، فبقى واضح إن الله هو العامل فيه.
1: مش قوته الشخصية.
0: من أجل هذا لما نقول سعر الإدمان

المسيحيين نقوم على طول بسرعة عمل ربنا في حياتهم وصورة المسيح والروح القدس، لأن هم تركوا المجال دي. يا أختي، مش ممكن يعدي العيد ده إلا ونمتلئ من الروح القدس. تقول لي أنا مش حاسس بنصرة في حياتي، أنا عارف وأنا زيك وكلنا تحت الألام عينها، ودي طبيعتنا، بنشتكي من إيه؟ ولكن قدامنا فرصة ذهبية أعطاها لنا الله. تؤمن بهذا أو لا تؤمن؟ تؤمن بأن أنت ساكن، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ تؤمن أن الروح القدس يأخذ منا للمسيح ويعطيك؟ تؤمن أن أنت تصبح صورة المسيح؟ وبتعبير يعني صعب، يقول القديس أغسطينوس: لسنا سنصير مثل المسيح ولكننا سنصير مسيحا. تؤمن بهذا؟ اطلب. للآن لم تطلبوا شيء. طلبت حاجات كتير، طلبت عشان العيال ينجح في الامتحان، وطلبت عشان خاطر مشكلة معينة، طلبت عشان ضيق، وطلبت عشان شفاء من مرض، طلبت وطلبت وطلبت. للآن لم تطلبوا شيء. بعد ده كله قال اه، ما طلبتوش الحاجات الغالية، اطلبوا زي القديس أنطونيوس أب الرهبان يقول: أطلب إليكم أن تصلوا بحرارة لكي تمتلئوا من هذا الروح القدس النار. طبيعة الروح اللي احنا مدعوين للامتلاء منه محددة، محددة إن طبيعته قال عنه يوحنا المعمدان وشافوه بعينيهم إن هو ألسنة نار، طبيعته طبيعة نار. نار، نار تحرق ونار تطهر ونار تشحن القلب بالحب. حب، مفروض الحب لما يفرق، لما ياخد الطريقة بتاعته الإلهية يبقى زي النار. محبة المسيح ومحبة المطلوب تصل في قلوب القديسين زي نار في قلبهم، لا يطفيها ولا يشبعها إلا الرب يسوع نفسه لما يدخل في حياتهم ويعلن ليهم ذات. ويمكن تفتكروا أنتوا قصة القديس أغناطيوس وهو بيتقدم للاستشهاد، يقول لهم: أنا مش هحس إن أنا محبتي للمسيح دي اتشالت من قلبي. دي نار في قلبي، نار مش هتنطفي، مش هتتروي إلا لما الدم ينسفك منه. أريد إن أنا أمتحن بأنياب الوحوش وأصير حنطة الباري وخبزة كده مقدسة أقدمها للمسيح أكلها زي هو يقدم لذاتي. مش ممكن، لازم أتحول إلى حنطة وأتقدم للمسيح. روح نار، روح نار يحرق الأشواك الخانقة لنفوسنا، ما تستهزيش بيه أبدا، لأنه قادر إنه يخلق منك رغم ضعفاتك الكثيرة يخلق كل شيء جديدا في حياتك، لأنه يستطيع أن يحرق كل الضعفات. بس للإنسان الجاد في حياته، إذا كنت تروح بطريقة جدية وتطلب من الله أن أنت تمتلئ من الروح القدس وتتشحن وتفتح إنجيلك وتركع أمام الله في الليلة المقدسة دي. لكن إن كنت تروح تتمشى، تقعد قدام التلفزيون شوية، تقضي السهرة في أي مجلة، في أي تسالي، في أي حديث مع أي إنسان، وريني هيكون إزاي الامتلاء من الروح القدس في الليلة العظيمة من العيد دي. الكتاب المقدس بيقول: في الليلة اليوم الأخير العظيم من العيد صرخ يسوع قائلا: إن عطش أحد إلي، إن عطش أحد فليقبل إلي، إن عطش أحد فليقبل إلي ويجي يقعد ونديله. صرخ يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي. طبيعة الروح القدس طبيعة نارية، تعطي يعني تحرق وتشعل نار الحب الإله في قلبه. ايضا يا اخوتي، طبيعه الروح القدس طبيعه مياه جاريه، من امن به تجري من بطنه انهار ماء حي. كون المسيح يقول الكلام ده مش بيقول تشبيه، لان المسيح هو اللي خالق الانهار وهو اللي عارف الجريان بتاع الماء ساعتها، فمش معقول يشبه تشبيه. مظبوط، المسيح هو يعلم ان هي انهار واكثر من انهار، لان المؤمنين اللي التهبت قلوبهم بالروح القدس كانوا ما يقدروش يسكتوا، مسكوا بطرس ويوحنا وضربوهم وأوصوهما أن لا ينطق بهذا الاسم. قالوا لهم: ما نقدرش، ده غصب عننا، دي نار جوه. طيب مش هنعمل لكم حاجة، بس اسم يسوع، أنا ما نقدرش. بروح له الأعرج إنه

0: مفيش حاجة باسم يسوع الناصر القمار. الروح القدس بالنسبة للرسل كان عبارة عن نار، هم استلموا نار وجوه ينبوع ماء بيقول عنه الكتاب المقدس، بيقول عنه ربنا يسوع: من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. إذا نريد أن نحس بهذه الأنهار تجري في حياتك، أظن سهل أوي إن أنت تحس بأي كركبة بسيطة في بطنك، سهلة تحسها. مش معقول يكون الروح القدس أقل من هذا، بتحس إن في مشاعر مكبوتة جوه عاوز تفضفض بيها للمسيح وعاوز تشبع منه، فبص ليها بكثير. يمكن عشان احنا مش بنعيش في هذا الاحساس دلوقتي بنعتبر الكلام ده زي طلاسم لينا. المسيح كان بيقول ايه؟ كان يمكن بيقولها حكايه كده، يعني وصف شاعري لطيف للروح القدس. لكن الكنيسه الاولى عاشته انهار ماء حيه، ماء تهب حياه، تطلع الكلمه من بق الرسول لانسان خاطي توصل له الحياه، ينخس في قلبه بالروح القدس ويقبل الحياة على طول، تجري من بطنه أنهار ماء حي، أنهار تروي وأنهار تطهر وأنهار تفتت كل شيء في الطريق وأنهار تشبع. الكنيسة بتاعتنا وأسرارها السبعة ومواهب الروح القدس اللي فيها، الكنيسة لو استفادت منها كان بيشبهها حسقيال النبي في العهد القديم، انه شاف البيت العظيم بتاع الملك وشاف الابواب بتاعته طيار من الماء عمال يسيح من تحت الابواب ويجري، طيارات ماء بتجري من تحت الباب، الباب الشرقي مشي في الميه دي بقى يغرق. هي دي الكنيسه بالظبط، الكنيسه النهارده بيطلع منها طيار ماء في اسرارها الكتيره، في جسد الرب بذاته اللي بتقدم لينا، في سر التوبه اللي بنتغسل بيه من خطاياتنا، في اسرار رهيبه وعجيبه لا احسسنا بيها، في اسرار الكهنوت، في سر خدمه ربنا في الكنيسه. حاجات عجيبه يا اخوتي، لما يفيد الروح القدس في حياتنا نصبح في حاله كاننا في بحر، لانه نهر ماء جاري، ميه ملهاش اولى لها، نبقى في بحر، ما نعرفش ده جاي منين، الريح تحب حيث تشاء. ولا تعلم من اين هي. هكذا ايضا المولود من الروح يبقى بركات روحيه عماله تتدفق على الكنيسه ومش عارفين جايه منين، لا هي بجهد بشري ولا هي بمجهودات انسان معين عظيم ولا بخطيب مسقع ولا بشيء من هذه الامور، لكن باحقر انسان في الكنيسه يتمجد الله، انهار ماء متدفقه وتبقى الكنيسه مرتويه وكمان مش مرتويه وتفيض وتعطي للخارج ايضا وتشبع العالم. وبعدين ربنا يحذرنا ويقول: اوعوا من مياه العالم كذابه يا امراه، الماء الذي تشربين منه. عارف ما بتستفدش من عطايا الروح القدس ليه؟ رغم انه ماء جاري، اصل بتشرب من ميه كذابه ثانيه، ميه من العالم. اللي يشرب من الماء ده يعطش، اما الذي يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلا يعطش الى الابد. شفتوا بقى احنا غلطانين، ما تجايين نشرب من حاجات ثانيه. اللي بيدور لي على لبس، بيدور لي على كرامه، اللي بيدور لي على كلمه واحد قالها ولا بتاع الكلام الفاضي ده كله، كل ده احنا مش مقدرين الروح القدس اللي فينا. نروح نحفر، نروح نشرب من ميه تافهه زي دي. من امن بي تجري من بطنه، انا الماء الحي، الماء الذي انا اعطيه الذي يشرب منه لا يعطش الى الابد. من اجل هذا يا اخوتي الكنيسه النهارده بتعيد هذا العيد عشان يحصل عمليه فيض في الكنيسه. فيض من اول الاسقف، من اول بطرس، من اول الخدام، من اول شمس الشعب، بيوتنا تتشحن كلها بالروح القدس فيصبح عمليه فيض في الكنيسه كده. دي طبيعه الكنيسه حتى في القرن الاول. ما جاتش لها نظام ولا خطة تبشيرية معينة ولا ترتيب، فكان الروح القدس يحمل في لبس إلى مكان وبص لقى فيض الروح القدس يغمر بلد بحاله. يا رب يسوع في العيد ده تتشحن كنيستك كأفراد بالروح القدس عشان خاطر تعبأ العالم وتعبأ
1: كل اللي حوالينا عشان انهار ماء تفيض. ويبقى الكلام اللي بنسمعه منك يا رب يسوع مش مجرد رموز، لكن لما نقول ان هو نهر ماء جاري يبقى فعلا روح القدس في حياه كل واحد مننا نهر ماء جاري. ربنا يعطينا كلنا ان احنا نمتلئ من روح ربنا، ولله المجد الدائم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم.

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلاما بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ.

0: والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك.

يوصيكم طريقا أفضل. أنا عايز أسأل ما هو الحرص على المواهب؟ لماذا تريد مواهب؟ لماذا تريد أن تكون صانع معجزات؟ لماذا تريد أن تجرى على يديك آيات وقوات وعجائب؟ لماذا؟ الله وزع المواهب على كل من يراه صالحا لاستعمالها، ولذلك لما تقرأ في كورنثوس الأولى 14، ولما تقرأ أيضا في كورنثوس الأولى 12، يقول إيه الكتاب؟ يقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات إلى آخره. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. وبعدين اتكلم على ان احنا اعضاء في الجسد وكل عضو له مكانته، قاسما لكل واحد كما يشاء. يعني المواهب ليست لجميع الناس، وانما ربنا بيقسم لكل انسان كما يشاء. فالبعض بيديله حكمة، والبعض بيديله معرفة، والبعض بيديله خدمة، والبعض بيديله مواهب، لكن مش كل واحد يأخذ مواهب. وفي رمية 12 بيقول، رمية 12 عدد 3، فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. إذن رمية 12 وكورنثوس الأولى 12 بتقول كما قسم الله لكل واحد حسب ما نظم ربنا، لكن ليست المواهب لكل واحد. ربنا بيختار على كيفه اللي يديله واللي ما يديلوش. نصيحة أقولها لك يا صاحب السؤال، إن أردت أن يعطيك الله موهبة فاطلب من الله أولا أن يعطيك اتضاع قلب لئلا تضيعك الموهبة. إذا أردت أن يعطيك الله موهبة فقل لله إني لا أستحق أي موهبة، يكفيني إني أكون ابن ليك. لكن طلبك المواهب ربما يضيعك. جدوا للمواهب مش معناها اطلبوا المواهب، جدوا للمواهب معناها انك تخلي نفسك مستعدة لقبول الموهبة، ومستعدة لقبول الموهبة بالاتضاع وانسحاق القلب.
لأن الله لا يعطي مواهبه إلا للمنسحقين بقلوبهم. أما المتكبرون والمتعجرفون فالله من محبته يخشى أن يعطيهم موهبة، كفاية النفخ اللي فيهم، لو خدوا موهبة وانتفخوا أكثر من كده هيضيعوا نفسهم على الآخر. فالله الحنين الرحوم الطيب لا يعطي الموهبة لهؤلاء لأنهم هيضيعوا بيها، هيضيعوا بيها. العذراء اللي ربنا أعطاها أكبر موهبة أن تصير والدة الإله، تقول لأن القدير نظر إلى اتضاع أمته، فلما اعتبرت نفسها أنها أمة وليست أما، يعني عبدة وليست أما، حينئذ أعطاها الموهبة أن تصير أما. فجدوا للمواهب، يعني مهدوا قلوبكم بالاتضاع وبانسحاق القلب لكي يعطيكم الرب المواهب. ثم أنت لا تحدد لله موهبة، أنت لا تطلب موهبة معينة، الله يعرف ايه الصالح ليك. جايز تطلب ألسنة وربنا يعرف انك لو طلبت ألسنة هتضيع روحك، ويعرف ان ورا الألسنة في كبرياء فما يديكش ألسنة. جايز ربنا عايز يديك موهبة حكمة، موهبة تعليم، موهبة معرفة، يديك اي موهبة روحية. انظروا ماذا حدث لما السيد المسيح بعت تلاميذه واداهم مواهب، رجعوا وهم فرحون يقولون حتى الشياطين تخرج لنا باسمك، الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، ان الشياطين تخضع لكم، افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت الله. ده اللي تفرح بيه، مش تفرح انك خدت موهبة. ما رأيك في الذين اخذوا مواهب وهلكوا؟ كما قال الرب، كثيرون يقولون لي يا رب باسمك تنبأنا، وباسمك اخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات وعجائب، فأقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. هي المواهب تخلص نفسك؟ ده المواهب ممكن تضيعك. ده سيمون الساحر أعجب بالمواهب وطلب موهبة، طلب موهبة لهلاك نفسه. ليه تطلب المواهب؟ قل له يا رب أنا مش حمل مواهب. إذا طلبت من الله أطلب منه نقاوة القلب. ما رأيك إن الشيطان بيعمل معجزات؟ اقرأ سفر أيوب وشوف الشيطان عمل إيه. ما رأيك إن المسيح الدجال في آخر الزمان هيعمل معجزات لهلاك نفسه ولهلاك الناس، ولكي يضل لو امكن المختارين ايضا؟ ليه انت تطلب المعجزات؟ ما رأيك في يوحنا المعمدان؟ اعظم من ولدت النساء، هاتلي معجزة عملها، هاتلي معجزة عملها، وهو اعظم من ولدت النساء، والذي وصف بانه ملاك يهيئ الطريق قدامه. ليه انت تطلب المعجزات؟ ليه تطلب الآيات؟ يعني خلاص خلصت من خطاياك واجتزت مراحل التوبة واجتزت

كبرت خالص. ده الكتاب بيقول لك لا ترتقي فوق ما ينبغي. خلاص بقيت بتاع مواهب يا مسكين، عايز تعمل معجزات وتقيم موتى وتخرج شياطين. يا ريت تخرج شيطان الكبرياء من قلبك، يبقى ده اعظم شيطان تخرجه، ويكون باكورة موهبة اخراج الشياطين. يا ريت تشفي نفسك من الكبرياء، ويكون باكورة شفاء المرضى التي يعطيها لك الله. عايز تعمل معجزات ليه؟ عشان تكبر في عيني نفسك ولا تكبر في اعين الناس؟ ليه تعمل كده؟ اطلب نقاوة القلب واطلب اتضاع القلب، لان قريب هو الرب من المنتحقين بقلوبهم. باستمرار انا اقول للناس، بدلا من ان تطلبوا مواهب الروح اطلبوا ثمار الروح. ثمار الروح اهم بالنسبة لك، كما وردت في غلاطية 5:22. ربنا بيحكي على ثمار الروح على فم بولس، بيقول واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. هذه ثمار الروح. تطلب إن ربنا يملأك بالفرح وبالمحبة وبالسلام، يعطيك الوداعة والتعفف والصلاح والإيمان. اطلب ثمار الروح فهي نافعة ليك. ومع ذلك نشوف ايه هي المواهب دي، وبولس الرسول بيقول عليها ايه. بيقول اريكم طريقا افضل، في طريق افضل من المواهب. ايه هو؟ المحبة اللي هي اولى ثمار الروح. هي ايه؟ اولى ثمار الروح. بيقول ايه في الكلام ده؟ بيقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. يعني المحبة احسن من التكلم بألسنة. وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. يبقى المحبة احسن من التكلم بألسنة، واحسن من النبوة، واحسن من نقل الجبال، واحسن من موهبة الحكمة والمعرفة وكل علم. يبقى ده الكلام، دور على الطريق الافضل. لكن المحبة ما بتنفخكش امام الناس، عشان كده ما بتطلبش المحبة. اخراج الشياطين بينفخك امام الناس، عشان كده بتطلب اخراج شياطين. المحبة تحتمل كل شيء، وانت مش عايز تحتمل، انت عايز تمجد، عشان كده بتطلب ألسنة. اطلب اذا كانت المحبة دي اللي هي ثمرة من ثمار الروح اعظم من الايمان اللي ينقل الجبال، وما الباقي ثمار الروح تبقى ايه؟ حاجة تانية اقولها لك، ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. اوعى تفتكر ان المواهب تأتيك بالمراقبة، اوعى. الموهبة تأتيك في اي وقت يريده الله دون ان تحس ودون ان تشعر. وجايز تيجي لك الموهبة وانت مش حاسس بيها. واحد يطلب منك انك تصلي من اجله في مرضه وتصلي وهو يشفى وانت مش دريان. قصتك على ربنا ولا ايه؟ طب مش مديك لسان وما انتش خارج، ايه الحكاية دي؟

ده لما الشيطان يشوفك متشعلق في الألسنة يتكلم على لسانك بألسنة ويخدعك. لما الشيطان يشوفك انك تحب الرؤى يظهر لك في رؤى كاذبة ويخدعك. لما الشيطان يعرف انك عايز تخرج شياطين يشتغل معاك لعب استغماية. عارف يعني ايه؟ يعني يجي في حد ويجيلك وتصلي ويروح خارج منه، تتنفخ يروح راجع له تاني، وبعدين تصلي يروح خارج ويقعد يلعب معاك، يلعب بيك مش يلعب معاك. انت عارف الشيطان يعني هيعتقك لما تقول عايز مواهب، يقول لك تعال خد مني وانا اديك ووريك. ليه تطلب مواهب؟ ده المسيح كانوا بيطلبوا منه يقولوا اصنع لنا آية، يقول جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له. يا ريت الآية دي تكتفك، جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له. ناس بيدوروا على الفرجة، تعالوا افرجكم في الحتة الفلانية تشوفوا الشياطين بتخرج وتشوفوا المرضى بتشفى. هي فرجة؟ هي الحياة المسيحية فرجة؟ ده لما الشيطان طلب من المسيح انه يصنع آية قال له لا، قل ان تصير الحجارة خبزا مرضيش، طب انزل من فوق الجبل ارمي نفسك والملائكة تشيلك مرضيش. المسيح رفض المواهب دي. المسيح رفض المواهب لأن شعر انها عند البعض بتغذي الكبرياء. اطلب نقاوة القلب مش تطلب مواهب. في تعليم خاطئ بيمشي في الكنيسة، انا بس اشير اليه دلوقتي لان طولت عليكم في السؤال ده وابقى اجاوب عليه بعدين. في تعليم خاطئ بيقولوا فيه ايه؟ الانسان لا يصير شخصا روحيا يعمل فيه الروح الا لو اخذ الملء. الملء ده يعني يمتلي من الروح، وعلامة الملء ان ياخد له آية، يتكلم بلسان. وبعدين تلاقي واحد يقعد في اوضة ويطفو عليه النور وسط الناس ويقعدوا يصرخوا حواليه، واللي يحط ايده عليه من هنا وايده عليه من هنا لغاية لما يرتعش كده وينفخ ويتكلم كلام مش معقول، يقوله مبروك الاخ فلان خد الملء. ده الكلام اللي بيحصل، ده الكلام اللي بيحصل. يعني ما ياخدش الملء غير لما يرتعش، الروح يخش فيه يهز اعصابه. بقى ده الروح الوديع الهادئ اللي يهز الاعصاب وينفخ ويخلي الواحد كده يتهز ولسانه يتلجلج وجايز يرغي ويزبد وشوية حاجات ما نعرفهاش. هي دي المواهب. يبقى الشياطين بيلعب بيهم، الناس دول بيلعبوا بيهم، يقول له بنديك مواهب. مواهب يا حبيبي، يا ريت انت تسلك في ثمار الروح وتسلك في المحبة وفي التواضع وفي الوداعة وفي الإيمان، ولما ربنا يديك موهبة قول يا رب انا مش قدها ارجوك، وانا مين انا؟ انا مين انا اللي اعمل مواهب؟ هو انا ماري جرجس ولا ايليا النبي ولا ليش؟ ده انا لسه انسان عايش في الخطية لغاية دلوقتي، ارجوك انا مش قد الحاجات دي، انا مش قدها. نصيحة تاني اقولها لك في الاخر قبل ما اقفل السؤال على طول، نصيحة اقولها لك في الاخر. اذا هربت من المواهب جايز المواهب تجري وراك، وان جريت ورا المواهب المواهب هتهرب منك. اوعى تجري وراها، اوعى تجري ورا المواهب. اريكم طريقا افضل، ده الطريق الافضل. طب ليه الناس ما يحبوش الطريق الافضل ويحبوا الطريق الاقل؟ يقول له يا رب انا انسان متواضع ادور على الطريق الاقل اللي بتاع المواهب، لكن الطريق الافضل ده بلاش مني. المسألة بس

0: بسيطة. الطريق الأفضل اللي هو المحبة والوداعة والسلام، ما بتنفخكش أمام الناس وانت عايز تتنفخ، عايز تتنفخ. بيعلموك كده، بيعلموك كده، يقول لك عشان يبقى فيك الروح لازم تتنفخ، لازم تتملي. إذا امتلأت بالروح علامتها تمتلئ بثمار الروح، يبان في حياتك الوداعة والهدوء والفرح والسلام. وإذا شاء الله أن يعطيك يعطيك. إذا رأى الله إنك هتخفي وهتنكر ذاتك ومش هتعلن إنك بتاع مواهب يديك مواهب. ما تعملوش زي البعض اللي يقول فاتحين مستشفى اليوم الفلاني كل واحد مريض يجي في اليوم فلان هيشفيه، وبعدين تبص تلاقي الناس قاعدين يشيلوا. ده كلام ايه؟ دي اعلانات دي ولا ايه؟ ده ناقص يعملوا اعلان في الاهرام في الاجتماعيات يقولوا مواهب الروح تسفك في اليوم الفلاني والساعة الفلانية لشفاء المرضى واخراج الشياطين. روح ربنا يعمل في اختفاء، لا ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي. مش ده تعليم الكنيسة ابدا، مش ده تعليم الكنيسة ابدا. عمر ما الكنيسة قالت كده، عمر ما الكنيسة قالت كده. نسمع عن القديسين اصحاب المواهب انهم كانوا بيهربوا وكانوا بيخافوا وكانوا بينكروا ذواتهم، ولما كان بيتعرف عنهم في مكان انهم اصحاب موهبة كانوا يهربوا من المكان ده ويروحوا مكان ثاني هم مش معروفين فيه. كما كان القديس إيلاريون يهرب من مكان الى مكان. كثير من القديسين كانوا بيهربوا، اهربوا من المواهب واهربوا من الشهرة. تجري المواهب وراكم اذا اراد الله ان يعطيكم وان وجد انكم آنية صالحة. نكتفي بالسؤال ده ونقول اي ترتيلة وبعدين ناخد المحاضرة. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اتابع معكم محاضراتنا عن الاتضاع. في المرة السابقة قلنا ان الشخص المتضع يشعر انه ضعيف واضعف من الكل وانه خاطي واخطأ من الكل وانه غير مستحق واكثر الناس عدم استحقاق وانه ما عندوش حاجة. بقي ان اقول لكم في هذا اليوم ان الانسان المتواضع يعامل نفسه هكذا، يعامل نفسه هكذا ويقبل معاملات الناس له على هذا الاساس، لئلا تكون له مظاهر الاتضاع وليست له حقيقة الاتضاع. يعني واحد بيقول انا خاطي، فهل هو بيعامل نفسه كخاطي ويقبل معاملة الله له كخاطي ويقبل معاملات الناس ليه كخاطي، ولا بلسانه يقول انا خاطي واخطأ الكل ولو حد قال له انت خاطي وشه يحمر وقلبه يثور ويتعب ويزعل ويعاتب ويناقش ويدافع؟ يبقى ان قال عن نفسه انه خاطئ فهذا تظاهر وهذا غير حقيقته الداخلية. اسأل نفسك، هل انت بتعامل نفسك كخاطي؟ اذا اذا كنت تعامل نفسك كخاطئ لا تحزن اذا اساء اليك احد. داود النبي لما شتمه شمعي ابن جيرة قال الله قال لهذا الانسان اشتم داود من اجل خطاياي. الانسان اللي شاعر انه خاطي يقبل كل ما يأتي عليه، يقبل ويقول انا استحق هذا واكثر، ويقول لنفسه لو عاملني الله بحسب خطاياي ما كنت استحق اني اعيش. الانسان اللي يشعر انه خاطي لو اكرمه الناس يتعب من اكرامهم له، يقول بيكرموني على ايه وهم ما يعرفوش حقيقتي، ولو عرفوا حقيقتي ما كنتش اقدر اوري وشي ليهم. الانسان الخاطي دايما منسحق، دايما متضع، خطيته امامه في كل حين، خطيته امامه في كل حين تذله وتعصر عينيه بالدموع وتجلب له الانسحاق. ده الانسان اللي شاعر انه خاطي. لو شاعر انك خاطي ما تفتخرش، ما تمدحش نفسك، ما تتكلمش عن اعمالك الطيبة، ما تقولش انا وانا وانا، ده مش شعور واحد انه خاطي. الانسان اللي يشعر انه خاطي اذا عرضت عليه خدمة اول شعور ليه يقول انا ما استحقش اخدم، انا انسان خاطي، انا جايز اعثر الناس، انا لسه ما كملتش فترة التوبة. الانسان اللي يشعر انه خاطي لا يطلب لنفسه المواهب، انما يقول لربنا يا رب يا ريت تؤدبني على الارض حتى لا اؤدب فوق، يقول لربنا انا لا اريد ان استوفي خيراتي على الارض، بلاش يا رب تديني موهبة ولا تديني حاجة، ده انا ما استحقش، ده انا انسان خاطي، ده انا مكسوف من نفسي. الانسان اللي شاعر انه خاطي صلاته لله مشبعة بروح الاتضاع، صلاة انسان خاطي يقول له لصقت بالتراب نفسي، لصقت بالتراب نفسي، يقول له بللت فراشي بدموعي، يقول له لا تحجب وجهك عني وإلا أشبهت الساقطين في الجب. الإنسان الخاطي إذا دخل كنيسة ربما يختفي ورا عمود، الناس ما يشوفوهوش ولا يشوف حد. شوفوا انسان شعر انه خاطي وهو العشار، وقف من بعيد ما استطاعش يخش جوه، ولم يجرؤ ان يرفع عينيه الى فوق، وقرع صدره وقال له ارحمني يا رب فاني خاطي. ده الانسان اللي شعر انه خاطي. الانسان اللي شاعر انه خاطي يطلب صلاة كل انسان.
1: وشفاعة كل انسان فيه.

يطلب بركة كل انسان، يقول لكل انسان اطلب عني لكي يغفر الرب لي، يشعر انه ما يستحقش يخش الكنيسة، يشعر انه ما يستحقش يتقدم للاسرار الالهية. وان تقدم للاسرار يتقدم بمخافة ورعب، كأنه واقف امام لهيب من النار. يا رب انا خاطي، ما استحقش يحل فيا جسدك ودمك الاقدسان. هذا الانسان اللي شاعر انه خاطي وبيعامل نفسه كخاطي، ولا خاطي من الفم مش من القلب. اذا كنت متواضعا وتشعر انك خاطي، عامل نفسك كخاطي. انسان متواضع ويشعر انه خاطي، يشعر ايضا انه ناقص ومتواني، مش بيضحك على نفسه او بيتظاهر ويقول انا خاطي انا متواني انا ضعيف انا جنتي. لا، ده في اعماقه متأكد تماما، يقول فين وصايا ربنا، دي طريق طويل، انا عملت فيها ايه؟ لسه ما عملتش، ده انا لسه بدري عليا خالص. ده اذا كان من ثمار الروح اذا كان من ثمار الروح محبة وفرح وسلام، فانا اشوف المحبة اللي هي اول ثمرة مطلوب منها ايه. الكتاب بيقول المحبة تتأنى وتترفق، لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، لا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. أنا معايا الصفات دي كلها اللي هي خاصة بالمحبة، بس اللي هي أول ثمرة، وفي ثمار أخرى موجودة، يبقى لسه بدري علي خالص. أنا بتأنى وبترفق، لسه بدري. أنا لا أتفاخر ولا أنتفخ، لسه بدري. أنا لا أطلب ما لنفسي. إذا كان واحد بيطلب مواهب، ده حتى مش بيطلب مال لنفسه، ده بيطلب مال للقديسين. إيه الحكاية؟ يبقى دي فين المحبة دي؟ هل أنا أصبر على كل شيء وأحتمل كل شيء؟ إذا كان ما عنديش صبر على كل شيء وما عنديش احتمال لكل شيء، يبقى لسه ما نجحتش في الثمرة الأولى من ثمار الروح القدس، يبقى بدري علي، يبقى لسه خاطي، لسه خاطي وفي الموازين الى فوق. صدقوني الناس اللي بيطلبوا المواهب مش حاسين بنفسهم، مش حاسين انهم في الموازين الى فوق، مش حاسين انهم في الموازين الى فوق. ده ارتفع القلب حتى أصبح يرتقي فوق ما ينبغي. الإنسان المتواضع يشعر أنه لم يعمل شيئا حتى الآن، مثلما قال القديس أرسنيوس عن نفسه. أرسنيوس اللي كان بيقضي الليل كله في الصلاة، كان يقف وقت الغروب والشمس وراه ويظل قائما في الصلاة إلى أن تطلع الشمس من أمامه في الشرق. أرسنيوس الذي كان يبلل الخوص بدموعه،
أرسنيوس الذي أتقن الصمت أكثر من كل أحد، وأتقن الصلاة أكثر من كل أحد، وأتقن الوحدة والسكون، الذي كان القديسون يطلبون بركاته، اللي البابا توفيلس قاله يطلب منه كلمة منفعة، اللي القديس مكاريوس الإسكندراني أحد الثلاث مقرات قال له لماذا تهرب منا يا أبتاه؟ أرسنيوس العظيم هذا يقول هبني يا رب أن أبدأ، للآن لم أبدأ، اديني يا رب أن أنا أبتدي في الطريق الروحي، اديني يا رب أن أنا أبتدي في الطريق الروحي. والناس التانيين اللي شاعرين انهم خلاص جريوا في الطريق ووصلوا للاكاليل ووصلوا للامجاد ووصلوا للمعجزات، دول يبقى ده تواضع ده، والواحد منهم مش لاقي في الكتاب المقدس غير جده للمواهب الروحية وكلمة طريق افضل دي مش حاسس بيها، وكلمة لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فمش حاسس بيها. القلب لما ينتفخ بينسى خطاياه ويطلب ما هو فوق، زي ما قال الغني الغبي أهدم مخازني وأبني أعظم منها، أهو ده كمان عايز يهدم ويبني أعظم. الإنسان الخاطي يشعر أنه غير مستحق لشيء. يعني غير مستحق لشيء؟ يعني ما يستحقش حاجة أبدا، ده لو ربنا أعطاله أقل القليل يقول له يا رب ده كتير علي خالص، ده كتير علي خالص، ده كويس إنك أنت ما طردتنيش من قدامك ومعيرتنيش بخطاياي القديمة وعملتنيش بحسب ما استحق، انا اللي اغضبتك وما زلت اغضبك كل يوم. اقل القليل يحيى في حياة الشكر. اما اللي قلبه ينتفخ ومش متضع يقول لازم تطالب الله بحقوقك. حقوقك؟ حقوقك ايه ايها الخاطي؟ ده انت ما تستحقش غير جهنم، ده انت ما تستحقش غير العقوبة من اجل خطاياك. ايه حقوقك كابن؟ حقوقي في الميراث، حقوقي في المواهب. مسكين الانسان الذي ينسى خطاياه ويقول لي حقوق واطالب الله بحقوقي. يطالب ربنا يعني كما لو كان ربنا مديون وهو بيطالبه، بقى صاحب حق. حاجة عجيبة ده الصداع ده. الارثوذكسية لها سمة الاتضاع، لكن الانحرافات البروتستانتية دي مليانة كبرية. اللي بيطالب بحقوقه قال كلها كبرية، يقول لك لا تدعو لكم ابا ولا سيدا. ليه؟ الكبرية ملياش اب ملياش سيد، حتى ولا القديسين ولا تتشفع بالقديسين. يعني القديسين دول احسن منك في حاجة؟ ايه يعني القديسين؟ ما انت قديس انت راخر. ايه حد بينك وبين ربنا؟ بس المواصلات مفتحة على الاخر. ايه الكبرياء؟ كبرياء يقول لك ايه القوانين الكنسية وايه التقاليد الكنسية وايه تفاسير ده انا افهم، وانا لا اقيد الا بالانجيل لوحده وكل كلام الكنيسة وكل قوانين الكنيسة وتقاليدها واقوال الاباء. لا لا لا لا لا، حط ده كله على جنب. كبرية هتكون ايه غير كبرية؟ هي ضربة كبرية من اولها لاخرها. تقول له الكهنوت يقول لك كلنا كهنة، مش كهنة بس وملوك، كلكم ملوك وكهنة. انت بقيت ملك وكاهن يا صاحب الجلالة؟ ايه الحكاية؟ كبرياء داخل النفس. الكبرياء اذا دخلت العقيدة ممكن يبقى فيها كل حاجة. انا مش خارج من الحتة دي غير لما اخد لسان.
تاخد لسان، ده انت تأثر لسانك احسن. قال ياخد لسان، قال ده انت تقول لي يا رب انا غير مستحق ان انا اتكلم امامك، غير مستحق ان انا اتكلم خالص، مش اتكلم بألسنة، ده انا غير مستحق. مين انا اللي اتكلم بألسنة ومين انا اللي اخد مواهب؟ لكن مين اللي يقول انا عايز؟ اللي يقول له انا تبررت وتقدست وتجددت ونقص علي الملء وابقى وصلت. الاتضاع كويس، كويس الانسان الذي يعرف قدر نفسه، كويس الانسان الذي يعرف قدر نفسه، كويس الانسان اللي يعرف انه خاطي ويعامل نفسه كخاطي. انا يا رب، انا يا رب ابقى مين اللي اصلي لك؟ ده مجرد قبولك لصلاتي ده تواضع منك. ملك الملوك ورب الارباب الذي تقف امامه الملائكة ورؤساء الملائكة، ويقف امامه الشاروبيم والصاروفيم وخجلانين من نفسهم، وهيبة ربنا ملكاهم بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم. ربنا اللي تقف امامه كل الاجناد السماوية، يسمع التراب والرماد اللي زيي، ده مجرد انك تسمعني اصلي تواضع كبير منك. انا ما استحقوش، ما استحقش تستمع الي. انا عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد كما قال ابو الاباء ابراهيم، عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. فانت لما تشعر انك تراب ورماد، اول ما تصلي ترمي نفسك على الارض وتقول له غير مستحق ان ارفع عيني الى فوق. مين انا اللي احشر نفسي وسط الملائكة ورؤساء الملائكة واتكلم معاك؟ مين انا اللي استحق ان رب الارباب وملك الملوك يسمع صوتي؟ ده انا يا رب بدري علي خالص، لسه بدري، لسه بدري خالص. كتر خيرك انك حسبتني من اولادك، انا الذي اغضبتك الليل والنهار وما زلت اغضبك. ده الانسان المتواضع اللي يقف امام الله في تواضع ويقف امام الناس في تواضع ويشعر انه لا يستحق شيئا. مش في ناس يجوا يصلوا يكونوا قاعدين على الكراسي وحاطين ايه ايديهم كده وبيصلوا، بيصلوا هم قاعدين. ازاي قاعد يا حبيبي وانت بتصلي؟ ده بيقول لك انت الذي يقف امامك الملائكة ورؤساء الملائكة، رؤساء الملائكة واقفين وانت يا تراب ورماد قاعد على حيلك قصاد ربنا. ده ايه ده؟ ايه الكبرية دي ونسيان ذاتك انك تراب ورماد؟ ويقول لك يجوا الناس يصلوا يخشوا جوه اوضة ويطفوا النور، واللي قاعد على كرسي شرق واللي قاعد غرب واللي قاعد شمال واللي قاعد جنوب، وكل واحد حط ايده كده وبيقول. ده التواضع، ده تواضع انك تصلي وانت قاعد، تكلم ربنا وانت قاعد. نقايش اللي ما كلمتوش وانت حاطط رجل على رجل، ده تواضع منك انك تكلم ربنا. ادي الكبرية توصل لحد فين. وبعدين واحد يقول لك خد راحتك في الصلاة حتى وانت نايم، ينام ويقول له يا رب، يا اخي انكسف، يا اخي انكسف وتواضع قصاد ربنا. لذلك الارثوذكسية ليها اسلوبها في التواضع حتى في الكلام مع ربنا. الناس التانيين يقول لك يسوع وانا قابلت يسوع وكلمت يسوع ويا يسوع اعمل يسوع كده، حاف كده بينك وبين ربنا كده، ما فيش

اي لقب. الكنيسة الارثوذكسية تقول ازاي نيجي نقرا الانجيل؟ تقول ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الى الابد امين. ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا. مش انت تقول يسوع كده زي ما بتكلم واحد صاحبك في الشارع، تقول اصل الدالة اللي بيني وبين ربنا، الدالة تفقدك الاحترام، الدالة تفقدك الاتباع. هو انت عندك دالة مع ربنا اكتر من ابراهيم اب الاباء اللي قال له عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد؟ عندك دالة اكتر منه؟ ايه الدالة دي؟ الدالة تفقدك الاحترام لربنا؟ انت لو عندك اتضاع تعرف تكلم ربنا باتضاع، تقف امام ربنا كأنك واقف امام لهيب نار. لكن الانسان لما بيفقد الهيبة للكنيسة بيفقد الهيبة لربنا ايضا. يقول لك نقف كلنا نصلي في اوضه، وده باصص الشرق وباصص غرب وباصص الشمال وباصص يمين، كل دايرة كل واحد باصص في حتته. تقول له يا اخي الكنيسة بتقول شرق، يقول لك بلا كنيسة بتقيل للشرق ولا بتاع. بص يا اخي ربنا موجود في كل مكان، الكنيسة مش مالية عينه، قوانين الكنيسة مش مالية عينه، فطبعا يتدرج ان ربنا ما يبقاش مالية عينه. ده انسان له قوانينه المخصوصة، ليه قوانينه المخصوصة غير قوانين ربنا. الانسان المتضع انسان مطيع وديع هادئ لا يشعر بذاته، لا تقف ذاته في قوة امام الله وامام الناس. وما اسهل على هؤلاء المتكبرين ان يتكلموا عن التواضع ايضا، التواضع اللفظي، لكن التواضع العملي، التواضع العملي غير كده. وهكذا تجد الناس بالنسبه لربنا مش واقفين في عدم استحقاق، لا، واقفين في عدم رضا على ما هم فيه وطالبين اكتر. زي اللي يقف ويقول خليها رب ليلة خمسينية وهب علينا بريح ولا بنار. الله، يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني يتكرر يوم الخمسين تاني في بيتكم؟ ايه الكلام ده؟ لذلك قلت لكم ان الاتضاع فضيلة كبيرة الذي يتقنها يستطيع انه يحصل على اشياء كثيرة من ربنا. مش مجرد كلمة اتضاع يعني لفظ، اتضاع هو قلب منسحق يشعر انه لا يستحق لشيء. الانسان المتقي يلوم نفسه باستمرار لانه يتذكر خطيته باستمرار. المتكبر يلوم غيره، اما المتضع يلوم نفسه. ما اجمل العبارة التي قالها القديس مكاريوس الكبير والتي ينساها الكثيرون وما زالوا ينسونها. قال القديس مكاريوس الكبير: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. الانسان اللي ما بيحكمش على نفسه وما بيقولش انا خاطئ وغلطان بيضطر ان الناس يحكموا عليه عشان يوروه مركزه. لما تقول انا غلطان وتسلب بنفسك،
احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. الانسان المتواضع بيحكم على نفسه، يحكم على نفسه باستمرار. ده في كل صلاة من الصلوات، من الصلاة الربانية، بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا لمن اخطأ الينا. الترجمة الحرفية اغفر لنا ما علينا، او اغفر لنا ديوننا، اترك لينا ديوننا، اترك لينا الديون بتاعتنا. حتى الترجمة الانجليزي جاية كده بالحرف، اترك لينا الديون، يعني انا مديون ليك يا رب، وبقول لك اترك الدين اللي عليا. هل انت تشعر انك مديون لربنا؟ مديون ازاي وانت راجل شاعر بانك تستحق وتستحق وتستحق؟ فين الديون؟ اهو كلام بنقوله في الصلاة ونحن لا ندريه ولا نتعمق معانيه. والذي يدين نفسه في اتضاع لا يدين غيره، لأن من كثرة تفكيره في خطيته لا يفكر في خطايا غيره. لكن في ناس يفقدون اتضاعهم فيدينون بالجملة. يدينون ايه؟ بالجملة. يعني ايه بالجملة؟ يعني يا ريت يدين واحد ولا اثنين، يدين الكنيسة كلها. وما فيش مانع ناس من القديسين دول

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

نبرانم بيوت نم بشيرنم بابنغما اسقوا بنوت نوت امين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجوه ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل.

شريعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي يعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

أحسن وما أحلان يسكن الإخوة معان كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

أقاتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

أرض الأحياء. انصت إلى تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض.

القتين الرب يحكم العميان الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي أسماء. عظيم.

لفهمه، الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: رخصة سيوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاونة.

يا العذراء الطاهرة اسبل إذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك.

0: لأن أعين الكل تتركاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد، آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد، آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل الليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. السلام لك يا نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة ولدت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي على

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

الله، ما أشد الفرح وما أعظم التعزية والغبطة التي شعرت بها عندما تخطيت عتبة هذا المكان المظلم، أو بالأحرى هذا القبر. كان بالنسبة لي أشبه بقصر فسيح مليء بالحبور، وقلت في نفسي ينبغي الآن في هذا الهدوء وهذه السكينة أن أنشط للعمل وأصلي حتى ينير الرب ذهني. وعليه بدأت بقراءة الفيلوكاليا من أولها إلى آخرها بانتباه كبير، وانتهيت من قراءتها بعد فترة قصيرة من الزمن، وتحققت مما فيها من حكمة وعمق وقداسة. ولكن الكتاب يتناول مواضيع شتى عديدة، فلم يتسنى لي فهم كل شيء ولا تركيز كل طاقات عقلي على تعليم الصلاة الداخلية وحدها، فأبلغ الصلاة التلقائية المستديمة داخل قلبي. بالرغم من شدة رغبتي في ذلك تبعاً للوصية الإلهية التي نقلها الرسول فقال: اطلبوا المواهب العظمى، كما قال: لا تطفئوا الروح. وعبثاً فكرت، فلم أدري ما العمل، ليس لي من الذكاء كفاية ولا من الفطنة. سوف أكثر من صلواتي إلى الرب وألحه، فلعله يرأف بي وينير ذهني. ثم أمضيت يوما كاملا أصلي دون أن أتوقف لحظة، فسكنت كل أفكاري واستسلمت للنوم، وإذا بي أحلم بأني في حجرة صاحبي المرشد، وهو يشرح لي الفيلوكاليا ويقول: إن هذا الكتاب الشريف فيه حكمة عظمى، هو كنز ثمين من التعاليم عن مقاصد الله الخفية، وليس كل ما فيه في متناول فهم الجميع، غير أن فيه حكماً على مستوى كل قارئ، عميقة بالنسبة لأهل العلم وبسيطة للبسطاء. ولذا كان عليكم معشر البسطاء ألا تقرأوا كتب الآباء متوالية حسب ترتيبها في الفيلوكاليا، فتبويبها فيه كان لغاية لاهوتية. أما غير المثقف فإن رغب في تعلم الصلاة الداخلية في الفيلوكاليا فعليه اتباع الترتيب الآتي: أن يبدأ بقراءة كتاب الراهب نيكوفوروس، ثانياً بكتاب غريغوريوس السينائي بكامله ما عدا الفصول القصيرة منه، ثالثاً قراءة صيغ صلاة القديس سمعان اللاهوتي الجديد الثلاث ورسالته في الإيمان، رابعاً كتاب كاليستوس وأغناطيوس. في هذه النصوص يجد المطالع تعليم صلاة القلب الداخلية التام في مستوى يدركه كل قارئ. وإن أردت نصاً أسهل فهماً من هذه النصوص فعليك في القسم الرابع بالنموذج المختصر للصلاة لكاليستوس بطريرك القسطنطينية. أما أنا وكأني كنت أمسك بالفيلوكاليا بيدي حقاً، فأخذت أبحث عن المقطع الذي أشار إليه المرشد دون أن أجده، فقلب المرشد بضع صفحات وقال لي: هاك هو، سأضع لك علامة عليه. والتقط قطعة فحم كانت على الأرض وسطر خطا صغيرا على جانب الصفحة مقابل المقطع المعني. استمعت إلى كلمات المرشد كلها بانتباه وإمعان، واجتهدت في حفظها في ذاكرتي حفظا ثابتا بتفاصيلها. استيقظت ولم تكن الشمس قد أشرقت بعد، فبقيت مستلقيا في الفراش أتذكر كل ما رأيته في الحلم وأردد كل ما قاله لي المرشد. ثم فكرت: الله يعلم إن كانت روح المرشد هي التي ظهرت لي أم إنها أفكار تتخذ هذه الصورة، فإني كثير التفكير طويلا في الفيلوكاليا وفي المرشد. ونهضت تساورني الحيرة والتشكك، وكان النور قد بدأ ينتشر. وفجأة رأيت على قطعة الحجر التي اتخذتها طاولة الفيلوكاليا مفتوحة في الصفحة التي عينها المرشد والمعلمة بخط رسم بالفحم، تماما كما كان في حلمي. وكانت حتى قطعة الفحم لم تزل إلى جانب الكتاب،
فذهلت للأمر، إذ تذكرت أن الكتاب لم يكن هنا أمس، بل وضعته مغلقاً بقربي قبل النوم. وتذكرت أيضاً أنه لم يكن من إشارة في هذه الصفحة المعلمة، فجعلني هذا الحادث أعتقد بصحة الرؤية كما ثبت في اعتقادي بقداسة المرشد. وهكذا بدأت أقرأ الفيلوكاليا تبعاً للترتيب المعين، فقرأتها مرة ثم قرأتها مرة أخرى، مما زاد في غيرتي ورغبتي في اختبار كل ما قرأته اختباراً عملياً. انكشف لي بجلاء معنى الصلاة الداخلية، واتضحت لي وسائل بلوغها وما لها من آثار، وفهمت كيف تفرح النفس وتبهج الفؤاد، وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الغبطة من الله تأتي أو من الطبيعة السليمة أو من الوهم. واجتهدت بادئ ذي بدء أن أتعرض إلى مكان القلب حسب تعليمي سمعان اللاهوتي الجديد، فأغلقت عيني ووجهت نظري إلى قلبي محاولاً تصوره كما هو في الجهة اليسرى من الصدر، وأصغيت إلى خفقاته بعناية، وقمت بهذا التمرين مدة نصف ساعة، أول الأمر عدة مرات في اليوم، ولم أرى في البداية إلا ظلمات حالكات، إلا أنه سرعان ما رأيت قلبي وأحسست بخلاجاته العميقة. ثم توصلت إلى أن أدخل فيه صلاة يسوع وأن أخرجها منه على وزن التنفس حسب تعليم قديس غريغوريوس السينائي وكاليستوس وأغناطيوس، فكنت من أجل هذا أستنشق الهواء وأحتفظ به في صدري، وأنا أنظر بعين الروح إلى قلبي قائلاً ارحمني. وكنت بادئ الأمر أقوم بهذا التمرين خلال ساعة أو ساعتين، ثم صرت أقضي الكثير من وقتي أقوم به، وأصبحت أخيراً أمضي فيه كل يوم تقريباً. ولما كنت أشعر بثقل أو بتعب أو بقلق، كنت أسارع إلى قراءة الفيلوكاليا في مواضيع تتناول نشاط القلب، فكانت رغبتي في الصلاة واندفاعي إليها يتجددان في، وشعرت بعد 3 أسابيع بألم في قلبي ثم بدفء لذيذ، وأحسست بالتعزية والسلام، فقواني هذا التمرين على الصلاة التي أصبحت محور كل أفكاري، وأخذت أشعر بالفرح والبهجة. وابتدأت من هذه المرحلة كنت أشعر من وقت لآخر بأحاسيس جديدة في قلبي وفي ذهني، فكأن قلبي كان يعمر أحياناً بالغليان والخفة والانعتاق من كل قيد والفرح، إلى حد شعرت معه بأني صرت رجلاً آخر، أو كأني في نشوة، وكنت أحياناً أخرى أحس بمحبة لاهبة نحو يسوع المسيح ونحو الخليقة كلها، وكانت دموعي مرات أخرى تسيل من تلقاء ذاتها عرفاناً بجميل الرب الذي تحنن علي أنا الغارق في لجة الخطايا، كما كان ذهني المحدود يستنير أحياناً فأفهم بوضوح ما لم يكن لي حتى مجرد تصوره قبلاً، ففي بعض الأحيان يدب الدفء المستطاب من قلبي إلى كل كياني، فأشعر والفرح يغمرني بحضور الرب، كما كان يخالجني في بعض الأحيان فرح شديد عميق لذكر اسم يسوع المسيح، مما فهمت معه ما يعنيه قوله له المجد إن ملكوت الله في داخلكم. لاحظت وأنا في هذا الجو المفعم بالتعزية أن مفاعيل صلاة القلب تتجلى على أشكال 3، في الروح وفي الحواس وفي العقل. ففي الروح مثلا يشعر المرء بعذوبة محبة الله وبالسلام الداخلي وبتهلل الروح بصفاء الأفكار

وببهاء حضرة الله، وفي الحواس نشعر بدفء في القلب مستحب، وبملء العذوبة السارية في جسدنا، بجيشان السرور في القلب، بالبهجة، بالصحة وبالقوة، وبعدم الاكتراث بالأمراض والآلام. وأما في العقل فباستنارة الذهن، وبفهم الكتاب المقدس، وفهم لغة الخليقة، بالتجرد عن المشاغل الباطلة، بالشعور بحلاوة الحياة الروحية، وبالتيقن من قرب الله إلينا ومن محبته لنا. بعد 5 أشهر قضيتها في الخلوة في هذه الأعمال الروحية وفي هذه السعادة، اعتدت على صلاة القلب بحيث كنت أمارسها دون انقطاع، وشعرت آخر الأمر أنها تتردد من تلقاء ذاتها دون أدنى جهد مني. كانت تنبعث في الروح مني وفي القلب، لا في اليقظة وحسب، بل حتى أثناء النوم، فلا تعود إلى التوقف لحظة من بعد ذلك. وكانت نفسي تشكر الرب وقلبي يتهلل بفرح مستمر. وحان موعد قطع الأشجار فتجمع الحطابون، واضطررت إلى مغادرة مسكني الهادئ. وبعد أن شكرت الحارس وصليت، قبلت تراب هذه الأرض التي أظهر فيها الرب نحوي فيضا من صلاحه وحسنه، ثم وضعت كيسي على كتفي وانصرفت. وبعد أن سرت طويلا وجزت ديارا كثيرة، دخلت مدينة أركوتسك، وكانت صلاة القلب التلقائية تعزيني طوال مسيري، فما انقطعت عن التمتع بها. بالرغم من تفاوت درجات سروري فيها، فلم تزعجني أبدا في أي مكان أو زمن، ولم يؤثر شيء قط فيخفف من فعلها في. ففي أثناء عملي كانت الصلاة تستمر من تلقاء ذاتها في قلبي، فأنهي العمل بسرعة، وإن كنت أقرأ أو أستمع إلى قول ما بانتباه لا تتوقف الصلاة، بل كنت أشعر في ذات الوقت بالأمرين معا، كأن شخصيتي ازدوجت، أو كأن في جسدي روحين اثنتين. سبحان الله، ما أعجب الإنسان وما أعظم سره.

ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. صدفت أثناء سيري عدة أشياء عجيبة، ولو أردت سرد كل ما حدث لي لاقتضى مني ذلك عدة أيام. فقد كنت مثلا في إحدى أمسيات الشتاء أجتاز الغابة وحيدا، وكنت قررت المبيت في قرية تبعد فرسخين من المكان. قد لاحت بيوتها لي، وفجأة هجم علي ذئب ضخم، وكان في يدي مسبحة المرشد الصوفية، وكانت دائما تلازمني. فلوحت بها في وجه الذئب، أو تصدق انفلتت المسبحة من يدي والتفت حول عنق الوحش، فارتد إلى الوراء وقفز من فوق العليق، وارتبكت قائمتاه الخلفيتان في الأشواك، بينما تعلقت المسبحة بغصن شجرة يابسة. فتخبط الذئب بكل قواه، لكنه لم يستطع التخلص من ورطته لأن المسبحة كانت تشد على عنقه. أما أنا فرسمت علامة الصليب بإيمان، وتقدمت من الحيوان لأخلصه، وإني خشيت أن ينتزع المسبحة ويفر بها هاربا، وهي لي مقتنا ثمين. وبالفعل ما كدت أقترب منه وأمسك بالمسبحة حتى قطعها وولى الأدبار لا يلوي على شيء. وهكذا وصلت القرية دون عائق، أحمد الرب وأذكر بالخير المرشد المغبوط وأترحم عليه. وذهبت إلى الفندق وسألت صاحبه المبيت. لما دخلت

دخلت المكان كان مسافران يجلسان إلى مائدة في أحد الأركان، أحدهما تقدم في السن والثاني كهل بدين، كان يشربان الشاي. فسألت الفلاح الذي كان يحرس جواديهما عنهما، فأخبرني أن أكبرهما سناً معلم مدرسة، وأن رفيقه كاتب قاضي محكمة الصلح، وكلاهما من أصل نبيل، وأضاف: إني أصطحبهما إلى السوق الأسبوعية التي تقام على بعد 20 فرسخاً من هنا. أصبت قليلاً من الراحة، ثم طلبت من صاحبة الفندق إبرة وخيطا، واقتربت من الشمعة وأخذت في إصلاح ما تقطع من مسبحتي. فرمقني كاتب المحكمة بنظرة وقال: يبدو أنك أكثرت من السجود والصلاة حتى تمزقت مسبحتك. ما قطعتها أنا بل الذئب. فقال الكاتب ضاحكا: إيه، حتى الذئاب تصلي؟ فرويت لهم الحادثة بالتفصيل، وأخبرتهما بالقيمة الكبرى التي لهذه المسبحة بالنسبة لي. فعاد الكاتب إلى الضحك وقال: إن كل شيء في نظركم أيها البسطاء أعجوبة وكرامة، أين العجب في قضية الذئب؟ لوحت له بشيء فخاف وفر هاربا. إن الكلاب والذئاب تخاف دوما من هذه الأمور، أما أن ترتبك الأقدام في الغابة فليس أمراً صعباً. يا للسذاجة، أيليق بنا أن نعتقد بأن كل ما يحدث في العالم إنما يحدث بأعجوبة؟ فأخذ معلم المدرسة يناقشه وقال: لا تتكلم هكذا يا سيد، فلست خبيراً في هذه الأمور. أنا شخصياً أرى في قصة هذا الفلاح عجباً مزدوجاً، عجباً حسياً وآخر روحيا. فسأل الكاتب: ماذا تعني بذلك؟ اسمع، إنك لم تصب من العلم كثيرا، إلا أنك دون شك درست التاريخ المقدس في الكتب المدرسية على طريقة السؤال والجواب، ولا بد أنك تذكر أن الإنسان الأول آدم لما كان في حالة البراءة الأولى كانت كل الحيوانات تخضع له، فكانت تقترب إليه بوجل فيطلق عليها أسمائها. والمرشد المتوفى صاحب هذه المسبحة الأول كان قديسا، فما هي القداسة؟ ليست إلا انبعاث حالة البراءة الأولى في الإنسان الخاطئ بفضل ما يبذله من جهود وما له من فضائل. فالروح تقدس الجسد، وهذه المسبحة كانت دوما بين يدي القديس فانتقلت إليها، إذن لاتصالها الدائم بجسده قوة قدسية، قوة حالة البراءة التي كان فيها الإنسان الأول. هذه هي الأعجوبة من الوجهة الروحية، إن هذه القوة تحس بها الحيوانات بصورة طبيعية بواسطة حاسة الشم خاصة، فالأنف أهم عضو من أعضاء الحواس لدى الحيوان. هذه هي أعجوبة الطبيعة المحسوسة. فقال كاتب المحكمة: أنتم معشر المتعلمين ترون في كل شيء عجائب وقصص مثل هذه، أما نحن فإننا ننظر إلى هذه الأمور نظرة بساطة. وأضاف: أن أصب كأسا ثم أجرعها هذا أمر يكسب القوة. قال هذا وقام إلى خزانة المشروب. أجابه معلم المدرسة: هذا شأنك، ولكن دع لنا والحالة هذه المعارف التي فيها شيء من العلم. أعجبني كلام المعلم فاقتربت منه وقلت له: اسمح لي بأن أقص عليك المزيد عن المرشد. وحكيت له كيف ظهر لي في الحلم وأرشدني، ثم وضع علامة في كتاب الفيلوكاليا. واستمع المعلم إلى حديثي باهتمام، إلا أن كاتب المحكمة غمغم وقد استلقى على أحد البنوك. صحيح أن الإنسان يصاب بلوثة في عقله إذا واصل مطالعة الكتاب المقدس. ثم أشار إلى السائح وأردف: هاكم مسطرة، عمن عنيت،
قل لي، أي غول يهتم بتسويد صفحات كتابك ليلاً؟ وقع كتابك منك على الأرض حين أغفيت وسقط في الرماد، هذه أعجوبتك؟ آه لكل هؤلاء الأواش، إننا نعرفهم يا صاحب، من هم على شاكلتك؟ وبعد أن أنهى كاتب المحكمة قوله هذا، دمدم واستدار نحو الجدار ثم غط في النوم. وعلى هذا التفت إلي المعلم وقلت له، سأريك الكتاب إن كنت تريد، وفيه العلامة التي كلمتك عنها، وما هي بأثار رماد. ثم أخرجت الفيلوكاليا من كيسي وأريته إياها قائلا، يدهشني أن تتمكن روح بلا جسد من أن تمسك بقطعة فحم وتكتب. نظر المعلم إلى العلامة في الكتاب وقال، إنه سر الأرواح، دعني أشرحه لك. عندما تظهر الأرواح للإنسان بهيئة جسدية، تتخذ جسدها المنظور هذا من النور والهواء، مستخدمة في ذلك العناصر التي جبل منها جسدها المائت. ولما كان الهواء يتمتع بصفة المرونة، فإن الروح تلبسه، يمكنها العمل والكتابة أو الإمساك بالأشياء. ولكن ما هو هذا الكتاب الذي معك؟ دعني أرى. فتح الكتاب ووقع نظره على مقالة سمعان اللاهوتي الجديد، فقال، إنه على ما يظهر كتاب في اللاهوت، وأنا لا أعرف عنه شيئا. هذا الكتاب إنما يقتصر مضمونه بكامله تقريبا على تعليم صلاة القلب الداخلية لاسم يسوع المسيح، بحسب ما يفسره 25 من آباء الكنيسة. فقال المعلم، آه، الصلاة الداخلية، أنا أعرف ما هي. فرجوته سائلا إياه أن يحدثني عن الصلاة الداخلية. قال، جاء في العهد الجديد أن كل الخليقة بما فيها الإنسان قد أخضعت للباطل لا عن إرادة، وأن كل شيء يئن ويصبو إلى انعطاق أبناء الله. إن نزوع الخليقة هذا العجيب، هذه الرغبة الأصلية في النفس، هي الصلاة الداخلية، ولا يمكن تعلمها لأنها في كل كائن وفي كل شيء. سألته، ولكن كيف يتسنى لنا الحصول عليها؟ كيف نكشفها ونحس بها داخل قلبنا؟ كيف نعي وجودها ونتقبلها بطيبة خاطر ونتوصل إلى أن نجعلها تعمل فينا بقوة فتبهج النفس وتنيرها وتخلصها؟ أجاب المعلم، لست أدري إن كانت المؤلفات اللاهوتية تبحث في ذلك. فهتفت، ولكن هنا في هذا الكتاب تجد الجواب على كل ما سألته عنه. فتناول المعلم قلماً وأخذ عنوان الفيلوكاليا وقال، سوف أطلب هذا الكتاب وسوف أطالعه. وعلى هذا افترقنا، ومضيت أشكر الله على حديثي مع المعلم، أسأله تعالى أن يجعل كاتب المحكمة يقرأ الفيلوكاليا ولو مرة ويفهم معناها، فيجد فيه خير نفسه وصلاحها.

ومرة غير هذه وصلت إحدى القرى في يوم من أيام الربيع، ونزلت على كاهن البلدة، وكان إنسانا طيبا يعيش وحده. قضيت عنده 3 أيام. قال لي بعدها وقد تسنى له أن يختبرني خلالها: أن تبقى عندي أعطيك راتبا، فإني بحاجة إلى رجل يكون موضع ثقتي. لعلك لاحظت أننا نبني كنيسة جديدة حجرية إلى جانب كنيستنا الخشبية العتيقة. لم أستطع إلى الآن أن أجد رجلاً أميناً يراقب الفعل ويقف في الكنيسة لجمع الهبات المخصصة للبناء الجديد، وأنا أرى أنه يمكنك القيام بذلك إن أردته، وأجد أن نمط الحياة الذي أقترحه

عليك يوافقك ويلائمك. ستكون في الكنيسة وحدك تصلي، ففيها ركن منعزل يمكن الإقامة فيه، فابقى أرجوك إلى أن يتم بناء الكنيسة على الأقل. تمنعت طويلاً، إلا أنني أذعنت آخر الأمر لرجاء الكاهن وإلحاحه، فقضيت الصيف بكامله حتى الخريف أقيم في الكنيسة، وتوفر لي في البدء الكثير من الهدوء، فاستطعت ممارسة الصلاة إلا في أيام الأعياد خاصة، حيث يكثر مرتاد الكنيسة ممن يأتون للصلاة إلى ثرثار حضر ليجتمع إلى من يحادث، إلى آخرين يؤمون المعبد بقصد اختلاس بعض النقود من الصينية. ولما كنت أقرأ الكتاب المقدس أحياناً والفيلوكاليا أحياناً أخرى، كان بعض الزوار يبادروني بالحديث، وكان منهم من يطلب مني أن أقوم له ببعض القراءة. بعد مضي أيام على وجودي في الكنيسة، لاحظت أن صبية من أهالي البلدة تتردد على الكنيسة وتطيل في الصلاة، ولما أملت أذني لاستماع ما تتمتم به، وجدت أنها تتلو صلوات غريبة، كان بعض منها مشوها كل التشويه، فسألتها: من علمك هذا؟ فقالت أنها والدتها، وهي مؤمنة مستقيمة الرأي، بينما كان والدها هرطوقيا، فرأيت أن وضعها هذا مزر، ونصحتها بأن تتلو الصلوات على وجهها الصحيح حسب تقاليد الكنيسة المقدسة، وعلمتها أبانا الذي والسلام عليك يا مريم، وقلت لها أخيرا: اتلي صلاة يسوع خاصة، فإنها تقربنا من الله أكثر من كافة الصلوات الأخرى، وستنالين بذلك خلاص نفسك. فاستمعت إلي الفتاة بانتباه وعملت بنصائحي ببساطة. أفتصدق؟ أخبرتني بعد أيام أنها اعتادت صلاة يسوع، وأنها تشعر برغبة في ترديدها دائما إن أمكن، وكانت إذ تصلي تشعر باللذة وبعدها بالسرور ترافقه رغبة الاستمرار في الصلاة. فابتهجت للأمر وأوصيتها أن تستمر على الإكثار من الصلاة تذكر اسم يسوع المسيح. كان الصيف على وشك الانتهاء، وكان كثيرون من مرتادي الكنيسة يأتون إلي لا لطلب النصح أو شيء من القراءة فحسب، بل ليقصوا علي همومهم البيتية، بل إن البعض منهم قصدني لأخبره كيف يجد ما فقد من حاجات، والظاهر أن بعضا منهم اعتقدوني ساحرا. وفي ذات يوم أتتني تلك الفتاة مسرعة، وهي في غاية الحزن تسألني ما يتوجب عليها فعله، فقد كان والدها مزمعا على تزويجها قصرا من هرطوقي مثله، وأما الإكليل فسيقوم به أحد الفلاحين لا الكاهن. وهتفت: أهكذا يكون الزواج الشرعي؟ ليس إلا عهرا وفجورا، أريد الفرار، سأهرب غير ملتفتة إلى الوراء. فقلت لها: إنك لن تستطيع الاختباء في أيامنا هذه في أي مكان دون أوراق هوية أو جواز سفر، وهذا ما يسهل العثور عليك. من الأفضل أن تصلي بحرارة من أجل أن يحطم الله بطرقه الخاصة عزم أبيك ويصون نفسك من الخطيئة والهرطقة، هذا أنسب لك من مشروع فرارك. ومضت الأيام، وكانت وطأة الضجة قد ثقلت علي، وأصبحت لا أطيق الانصراف عن الصلاة. وأخيرا انتهى الصيف، فعزمت على ترك الكنيسة والعودة إلى حياة التجوال التي كنت أحياها قبلا. فذهبت إلى الكاهن وقلت له: أنت تعرف يا أبانا ما ميولي وما استعدادي، أنا بحاجة إلى السكينة لأنقطع إلى الصلاة، ولست أجد هنا إلا التشويش والبلبلة وتشتيت الأفكار. لقد أتممت ما طلبته مني وبقيت عندك الصيف بأكمله، دعني الآن أذهب وبارك مسيري وحيدا. ولم يكن الكاهن يريد التخلي عني، فشدد علي البقاء وقال: ماذا عساه يمنعك من الصلاة هنا؟ ليس عليك إلا أن تبقى في الكنيسة ويأتيك خبزك جاهزا.
صلي فيها أثناء الليل وأطراف النهار إن أردت، بل عش مع الله، أنت مقتدر ومفيد هنا، ولست تتورط في سخيف الأقوال ومبتذل الحديث مع الزوار، كما أنك من جهة أخرى أمين وشريف تؤمن دخل الواردات لكنيسة الله. هذا صدقني أفضل في نظر الرب من صلاتك تتلوها على انفراد. ففيما تبقى وحدك دائما، إن الصلاة مع الناس أدعى للفرح والغبطة، فلم يخلق الله الإنسان حتى لا يعرف إلا ذاته، بل لكي يساعد قريبه. يقود بعضنا بعضا نحو الخلاص، كل حسب ما يستطيع. انظر إلى قديسين ومعلمي المسكونة، لقد كانوا يجدون ليل نهار ويدأبون يشغلهم الاهتمام بشؤون الكنيسة، يعظون في كل مكان، لا يطلبون العزلة يتوارون فيها عن إخوتهم. فأجبته: إن الله يعطي كل إنسان حسب ما يوافقه يا أبانا، وقد قام الكثيرون بوعظ الجماهير كما عاش كثيرون غيرهم متوحدين منفردين، وكان كل من هؤلاء يعمل حسب ميله، ويعتقد أن ما يعمل هو طريق الخلاص التي رسمها الله له. ولكن كيف تفسر أن كثيرين من القديسين قد تخلوا عن المراتب والمناصب في الكنيسة واعتزلوا لئلا يجربوا وهم في العالم؟ هكذا ترك القديس إسحاق السرياني رعيته، وترك المغبوط أثناسيوس الأثوسي ديره، لأنهما اعتبر أن هذه الأمكنة من الرفاهية أكثر مما ينبغي، وآمنا إيمانا حقا بقول يسوع المسيح: ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فرد الكاهن: ولكنهما إنما فعل ذلك لأنهما كان من كبار القديسين. فأجبت: إن احترس القديسون بعناية كبرى من الاتصال بالناس، فلماذا تراني لا أفعل أنا الخاطئ البائس من باب الحيطة والحذر؟ وأخيرا ودعت هذا الكاهن الصالح وافترقنا على محبة. بعد 10 فراسخ توقفت في قرية لأقضي ليلتي فيها، وكان هناك فلاح مريض أشرف على الموت، فنصحت عائلته بأن يناولونه القربان المقدس، وأرسلوا في الصباح من يستدعي الكاهن من القرية، وبقيت إلى جانب عائلة الفلاح لأسجد أمام القربان المقدس أصلي أثناء منحه للمريض. كنت جالسا على مقعد أمام البيت أترقب مجيء الكاهن، وإذا بي أرى فجأة تلك الفتاة التي كانت تأتي للصلاة في الكنيسة، فسألتها: كيف أتيت إلى هنا؟ كان كل شيء جاهزا لتزويجي من الهرطوق، فلذت بالفرار، ثم هتفت وقد ارتمت على قدمي: أشفق علي، خذني معك إلى دير من الأديار، لست أبتغي الزواج وسوف أعيش في الدير أتلو صلاة يسوع، خذني فسيلبي من في الدير طلبك ويقبلني أهله عندهم. فقلت لها: إيه، وأين تريدين أن آخذك؟ لست أعرف ولا ديرا في هذه الأنحاء، ثم كيف آخذك معي ولا جواز سفر معك؟ لن يكون بإمكانك التوقف في أي مكان، فإن أمرك سيكتشف في الحال، وسوف تعادين إلى بيتك وتعاقبين لتشردك، فالأولى بك أن ترجعي إلى البيت وتصلي، وإن كنت كما تقولين لا تريدين الزواج فتظاهري بوجود مانع لديك، إن هذا يدعى خداعا مقبولا. هذا ما فعلته مثلا أم القديس كليديوس والمغبوطة مارينا التي سعت إلى الخلاص في دير الرهبان الذكور، وهذا ما فعله أيضا كثيرون غيرهن. كنا نتحدث على هذا النحو وإذا بنا نبصر 4 فلاحين في عربة، ما إن رأونا حتى اتجهوا إلينا بسرعة، ولما ترجلوا أسرعوا فأمسكوا بالفتاة ووضعوها في العربة وأرسلوها إلى البيت على ما أعتقد مع واحد منهم، وأما 3 الباقون فقد هجموا علي وأوثقوا قيد يدي وأرجعوني عنوة إلى البلدة التي أمضيت الصيف فيها.
وكانوا يجيبون على كل استيضاحات صارخين متوعدين: اسكت أيها القديس الصغير، سوف نعلمك كيف يكون إغواء البنات. وعند المساء قادوني إلى السجن، فوضعت الأغلال في رجلي، ثم أوصد الباب دوني بانتظار محاكمتي في الغد. ولما سمع كاهن البلدة بخبر حبسي جاء يزورني وجلب لي العشاء وعزاني وواساني وقال لي إنه سيتولى الدفاع عني ويعلن بصفته الأب المعرف لي. إنني لست من أصحاب الأخلاق المشينة الفاسدة التي يتهموني بها. وبقي بعض الوقت معي ثم انصرف. وحدث أن مر حاكم المقاطعة بالبلدة عند هبوط الليل، فعرضوا عليه القضية، فأمر بدعوة مجلس البلدة وباستحضاري إلى المحكمة. ولما دخلنا بقينا واقفين، ووصل الحاكم فجأة وقد بدت عليه منذ دخوله دلائل الانفعال الشديد، وجلس وراء المنصة محتفظا بقبعته وهتف: إيه يا أبي فانيوس، هذه الصبية بنتك لم تسرق شيئا من البيت؟ كلا يا عم. ولم ترتكب أي حماقة مع هذا الأبله؟ كلا يا عم. انتهت القضية وهذا هو الحكم، مع بنتك تدبر الأمر كما تشاء. أما هذا الفتى فسوف نرحله غدا بعد تأديبه تأديبا قاسيا لئلا يعود إلى هذه البلدة. وعلى هذا قام الحاكم وراح ينام. وأما أنا فأعدت إلى السجن، وفي الغد الباكر جاء فلاحان جلداني ثم أطلق سراحي. ورحت أشكر الله الذي أتاح لي أن أتألم من أجل اسمه. وكان في هذا ما عزاني وحثني على أن أصلي أكثر من ذي قبل. لم تحزنني هذه الأحداث مطلقا، فكأنها تختص بشخص سوايا وكأني متفرج عليها. حتى الجلد احتملته بسهولة، فقد كانت الصلاة تفعم قلبي بالفرح بحيث لم تسمح لي بالالتفاف إلى ما عداها. وبعد مسيرة 4 فراسخ التقيت بأم الفتاة عائدة من السوق، فتوقفت وقالت لي: تركنا الخطيب، فقد اغتاظ من ابنتي لأنها هربت من البيت. ثم أعطتني شيئا من الخبز وقطعة من الحلوى وتابعت المسير. وكان الطقس صحوا مما لم يدع بي رغبة في النوم في القرية. ووجدت في الغابة كومتي قش فرقدت عليهما لأمضي ليلتي. وفي أثناء النوم حلمت أنني أسير على الطريق أقرأ ما كتبه القديس أنطونيوس الكبير في الفيلوكاليا من فصول، وفجأة انضم المرشد إلي وقال لي: ليس هنا ما يجب أن تقرأ. وأشار إلى الفصل 35 للقديس يوحنا أسقف جزيرة كيرباتوس، وقد جاء فيه: وقد يتعرض التلميذ للتعيير أحيانا ويقاسي الشدائد والمحن من أجل الذين ساعدهم روحيا. ثم أراني أيضا الفصل 41 الذي فيه: كل الذين يقومون بالصلاة بحرارة متزايدة يغدون عرضة لتجارب شاقة رهيبة. ثم قال لي: تشجع ولا تيأس، تذكر قول الرسول أن الذي فيكم هو أعظم من الذي في العالم. ولقد علمت الآن بالخبرة أن ليس من تجربة فوق طاقة الإنسان احتمالها، فإن الله لا يدعكم تجربون فوق طاقتكم، بل يجعل مع التجربة مخرجا. وإنما شدد القديسون أملهم بمعونة الرب، وهم لم يمضوا حياتهم بالصلاة فحسب، بل سعوا بمحبة إلى تعليم الآخرين وإرشادهم. إليك ما قال بهذا الصدد القديس غريغوريوس التسالونيكي: لا يكفي أن نصلي دون انقطاع حسب الوصية الإلهية، ولكنما ينبغي علينا أيضا أن نعلم ذلك للجميع، رهبانا وعلمانيين، أذكياء أو بسطاء، رجالا أو نساء أو أطفالا، لكي نثير فيهم الغيرة إلى الصلاة الداخلية
وقد تكلم المغبوط كارليستوس بنفس اللهجة قائلاً:

العمل الروحي أي الصلاة الداخلية والمعرفة الإشراقية ووسائل السمو بالروح كافة ينبغي ألا نحتفظ بها لأنفسنا دون الآخرين، ولكن يجب تبليغها للغير كتابة أو خطابا، وذلك من أجل خير الجميع وحبا بهم. وقد قال الله أن الأخ يعضده أخوه أمنع من مدينة محصنة، وإنما علينا أن نجتنب الغرور ما استطعنا، وأن نحترس لألا تذري الرياح بذار التعليم الإلهي الصالح. أحسست لما استيقظت بفرح في قلبي عظيم وبقوة في نفسي جديدة، وتابعت المسير.

0: حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

بسم الاب وابن الروح القدس اله واحد امين. مزمور اللي اتطرح عليها النهارده بيقول كده: نور اشرق للصديقين وفرحا للمستقيمين بقلبهم. افرحوا ايها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه. نور اشرق للصديقين. من هم الصديقين؟ هم اولاد ربنا اللي دعوا في المعموديه ان يكونوا اولاده. فنور اشرق للصديقين، ودي رساله ربنا بيوجهها لكل انسان في العالم، مش لخصته وكل حاجه، لكن عاوزنا كلنا نشتغل معاه علشان النور دوت يوصل لكل واحد. فنلاقي النهارده بولس الرسول في رسالته الى غلاطيا يقول كده حبه حاجات مهمه قوي، ونلاقي حتى ازاي نتبع المسيح او ازاي ربنا يشتغل بينا، ازاي ربنا يشتغل بينا، ايه البشر او النفس اللي هي فيها الروح القدس اللي ربنا يدعوها ان هو يقول انا هشتغل بيك او انت هتكون سفير عني. وكلنا مدعوين لهذه الخدمه، كلنا مدعوين للكرازه في كل مكان، مدعوين للكرازه في وسط اشغالنا، في وسط شوارعنا، في وسط بيوتنا، في كل مكان بروحه دي وزنه بدل ما احنا حاملين المسيح داخلنا، وانتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم. فاحنا مدعوين ان الله يتكلم بنا ومن خلالنا ويوصل رسالته، والنور دوت يشرق على كل البشرية. فرؤية البشر كلها للنور دوت من خلالكم، من خلال الناس كلها اللي هي بتاخد جسد المسيح ودمه، واللي بيتمتعوا بالكنيسة او فيهم الروح القدس. فنلاقي في دعوته للتلاميذ يقول كده: اتبعاني فاجعلكما صيادي الناس. فنلاقي في انجيل باكر وعشية بيتكلم عن اندراوس وسمعان ودعوة التلاميذ، يلاقيهم بيصطادوا بالشبك بتاعهم السمك، فيقول لهم تعالوا اتركوا شبككم وتعالوا ايه اتبعوني. فيقوم التلاميذ على طول ويتبعوا السيد المسيح. ففي تبعية الواحد ممكن يكون متردد فيها، وفي تبعية الواحد ممكن يبقى حاطط شروط فيها، وفي تبعية الواحد ممكن يكون بيفصلها على نفسه او على ظروفه، وكل واحد حسب قلبه او حسب الرؤية بتاعته للتبعية اللي هيتبعها. عشان كده الواحد التلاميذ لما تركوا شباكهم هما كانوا باصين للمسيح، وكانوا هنتبعك يا رب حيثما تذهب وبأي طريقة، هل فيها ألم، فيها تعب، فيها أمراض، فيها كذا كذا، احنا هنتبعك هنتبعك. ليه؟ لأنهم كانوا عينهم على المسيح وتركوا

لما هو ايه وراءهم وعملهم وكل حاجة. فالتبعية محتاجة ان الواحد يركز على المسيح وبعدين ما يهتمش بأغراض اخرى ممكن تعطل وممكن تكون حجج ان هو تعطل التبعية بتاعته او افكاره او تبعية حياته كلها للمسيح فتركوا كل شيء. فالتبعية مرتبطة بالترك، بحالة الترك. فكل ما نترك اكتر او كل ما الواحد، مش معناها الواحد يسيب شغله، لكن لا، يبقى هو حتى في شغله يتبع المسيح، وهو في تعاملاته مع الناس في الشغل او في الدراسة او في اي مكان هو يكرز بالمسيح، يعني يقدس المكان اللي بيروح ويكرز في المكان اللي هو بيروح ويسيب اثر ويؤثر في كل الحاضرين، ويترك النور حتى لو مكان ده ظلمة يترك النور وينصرف لانه دخل بالمسيح. فهي دي التبعية. التبعية مش معنى ان انا اقعد، التبعية ملهاش مكان، يعني ملهاش مكان مقيد في الكنيسة فقط، او التبعية ليها بعد مثلا زمني معين، ان هي في زمن معين وبعد كده تعبت او كبرت في السن او انا لسه صغير معرفش اكرز. لا، التبعية ليس ليها دعوة ولا بالزمن ولا بالمكان، بل هي في كل مكان وفي كل زمن وفي أي وقت ربنا يدعوني فيه. طول ما أنا بتبع المسيح ربنا هو اللي يوظفني زي ما هو عاوز. هذا القلب اللي هو يتبع المسيح يبقى تارك كل شيء وحاطط هدف واضح طول حياته. عشان كده النهاردة في الكاثوليكون يتقال علينا كده رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه، يعني طول ما هو متردد بين رأي دوت والرأي دوت يبقى الآن ياخد أنه قرار. طب النهاردة لسه مخلصين صيام، طب يعني نفرح يومين، ممكن ما نصومش الأربع والجمعة، أنا ببدي مثل يعني لكن حاجة، ممكن ما نصومش الأربع والجمعة. وطب ايه رأيكم؟ طب معلش اصح لسه خارجين من الصيام. طب وبعدين؟ طب ويبدأ يدي حجج ويغذي الرأي اللي هو يرضيه او يرضي ذاته او يرضي ايه راحته. فده يبقى انسان التبعية بتاعته مش واضحة، وهكذا في كل امور حياته. طب الخروجة ديت، طب مش عارف الموقف دوت، طب ايه المشكلة مدين علشان اشترك في المجموعة ديت او بقى صاحب المجموعة او يقبلوني عندهم فين في المجلس بتاعهم واخد عليهم. فبقى متقلقل في الرأيين دول. لكن التبعية لو واضحة هيبقى رأي واحد، هيبقى رأي مين؟ رأي المسيح مش رأيي. ساعتها رأيي يتقدس حسب مشيئة المسيح ويتقارب، مش هلغي ذاتي ولا هلغي شخصيتي، ولكن شخصيتي ورأيي بيقربوا قوي قوي قوي من مصدر النور اللي هو المسيح، فتتحول رأيي ويتقدس ويبقى هو ده فكر المسيح، وانا مبسوط وانا فرحان. ليه؟ لاني قربت من المسيح وعرفت ان مشيئته حكيمه جدا وفحيصه جدا وليها ايه، وليها بعد حكيم جدا نازل من فوق من عند ابي الانوار. عشان كده رجل ذو رأيين متقلقل. فالتبعيه محتاجه راي واحد، يا اه يا لا. طب هتقول على فترات من الزمن، ممكن فتره الواحد يجيله فطور والتبعية بتاعته تبقى مش واضحة، هقول اه ممكن يحصل كده، ولكن محتاج على طول ان انا ارجع. عشان كده الكنيسة حتى التوبة وحتى الصلاة وحتى كل الوسائط بتاعتها حطها قدام كل واحد فينا، وصيامتها بهذه القصرة، يعني علشان الانسان على طول يبقى تبعيته واضحة، لان هدف التبعية في الاخر او المكافأة بتاعتها ليس لها ثمن، ليس لها زمن، ومش مرتبطة بالوقت. يعني مش مرتبطة ان انا كل ما طال الزمن التبعية تتوه مني او تبعد عني، ولكن دي حياة. بقى الواحد في حياة ان هو خلاص يتبع المسيح حيثما يأخذه او حيثما ايه يوجهه او حيثما يذهب انا اذهب وراه. عشان كده النهاردة في تبعية المسيح التلاميذ تبعوه، وبولس الرسول يقول في اول بولس الرسول النهاردة في إلى أهل غلاطية، يقول بولس الرسول لا من الناس ولا بإنسان. حقيقة في معوقات للتبعية دي، زي ما قلنا التبعية
لازم ما تكونش ذو رأيين. أنا هتبعك يا رب، يعني هتبعك وأترك حاجات كتير، وحتى الحياة الطبيعية بتاعتي هتبقى لخدمتك أنت، شغلي لخدمتك، ما أنت جبتهولي، دراستي لخدمتك، حفظ للألحان لخدمتك، كل حاجة لخدمتك أنت يا رب، كل حاجة خدمتي اللي أنت دعيتني ليها برضو لخدمتك أنت، من أجلك أنت، من أجلك. طب في معوقات؟ في معوقات. فيقول كده بولس: لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات. يعني إيه؟ يعني التبعية بتاعتي اللي بيتوه، أو من أكتر معوقات التبعية إنها بتتحول إنها تكون تبعية تبع لإنسان. عشان كده بولس بيتك عليه، يقول بولس: لا رسول، رسول دوت ولا من الناس ولا بإنسان، بل من مين؟ بل بيسوع المسيح. فأول معوقات التبعية إن إحنا ممكن نخدع ونبقى تبع كنيسة معينة، أو تبع أشخاص معينين، أو تبع فئة معينة، أو تبع جماعة مختارة معينة. فالإنسان يبقى الهوية بتاعته مش تبع المسيح، ولكن تبع المين؟ للمكان. طبعا في ارتباط بالشخص، أو في ارتباط بالمكان، وفي ارتباط، بس ما تكونش التبعية بتاعتي. عشان كده بولس قالها في كورنثوس الأولى، قال إيه؟ لما لقى الكنيسة فيها انشقاقات، وناس راحت لبولس، وناس راحت لأبولس، وناس راحت للصفا، فقال لا، أنتوا تهتوا عن التبعية أو الدعوة بتاعتكم. الدعوة بتاعتكم مش بإنسان ولا بشخص، ولكن الدعوة بتاعتكم من الإنجيل، من المسيح نفسه، هو اللي دعاكم أن أنتوا تكونوا ولاده، مش من أي حد تاني. فالأكتر حاجة بتعوق التبعية أو بتكسر فيها أو بتعطلها، أن الإنسان يتبع أو يقول أنا تبع خدمة فلانية، أو يخصص نفسه في جماعة معينة، دي تأيده، يبقى إنسان دوت عبد مش حر، يبقى عبد، يبقى تحت أمر الإيه؟ الإنسان دوت، أو تحت أمر الخدمة ديت، أو تحت أمر أي حد موجود في، يعني عامل أسرتي، أو عامل يعني سلطة على الإيه؟ على المكان دوت. لكن لا، التبعية هي للمسيح، لا بإنسان ولا بأي حد تاني. يتخللها بقى الطاعة، يتخللها المحبة، يتخللها كل حاجة، أو الارتباط الهوي حسب ميلادي في المكان ده، فمرتبط بيه بالمشاعر بتاعتي، كويس الكلام ده كله. ولكن التبعية في الأول وفي الآخر هي بشخص المسيح، هو اللي دعاني، ليس بفضل من إنسان، لكن بفضل من مين؟ من الله نفسه. المعوقات التانية، الحاجة التانية، فبيقول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ولكن قوم يريدون أن يحولوا إنجيل الإيه؟ المسيح. بولس بيتعجب، بيقول بستغرب أن أنتم تنتقلون إلى إنجيل إيه؟ إلى آخر. إحنا عندنا الدستور بتاعنا هو الإنجيل بتاعنا. فأول حاجة من معوقات التبعية أن أنا أتبع ناس معينة، أو أتبع مكان معين، أو أتبع أي بلد معينة حتى، لكن إحنا جنسيتنا سماوية. تاني حاجة إن إحنا بنتعجب، إحنا بننتقل، وبتعجب بولس الرسول إن بتنتقلوا كثيرا إلى إنجيل آخر، بتبحثوا عن دستور آخر لحياتكم غير الدستور اللي ربنا ادهلكم. فربنا ادالك دستور معين في محبة، ومعروف إن في ألم، ومعروف إن في أحزان الصديقين كثيرة مكتوب في الدستور بتاعنا، ويبدأ الإنسان ياخد وضع آخر إنه يواجه الكلام الموجود في الدستور. يبقى الواحد يعرف إن مشيئته أو إرادته أو ذاته هي اللي عمالة تصارع دستور ربنا ادهوله، أو الإنجيل ربنا إيه ادهوله. ولكن الإنسان الذي يتبع يخضع للدستور ربنا حطه له، زي ما الواحد يتبع يخضع لدستور البلد اللي هو فيها لأنه عايش فيها واخد جنسيتها، فإحنا عايشين بدستور المسيح أو إنجيل المسيح. فبيتعجب بولس ويقول أنتم تنتقلون كثيرا من إنجيل لإنجيل آخر، تعملوا أناجيل كتير، أو تعملوا دساتير كتير، وتغيروا كل واحد حسب مشيئته، العمل الدستوري يبقى باظت، يبقى ما فيش هوية معينة أو ما فيش اتجاه معين، ولكن محبتنا ودستورنا وأخلاقنا وكل حاجة منبعها هو دستور واحد، هو إيه؟ قانون واحد، هو قانون الإنجيل وآيات الإنجيل
والحياه اللي ربنا دعانا ان احنا نعيشها فيها احزان. ممكن واحد يتذمر على الدستور، واحد ملحد يقول لك ايه فائده الاحزان ديت، هو بيتذمر على الدستور مش عاجبه ماشي. الذات دخلت وخلت التبعيه بتاعته تتكسر. فالمعوقات الكتيره قوي ان مشيئتي او ذاتي تصنع لنفسها انجيل اخر غير الانجيل المكتوب دوت، ويبدا يحب بطريقته بحدود، ويبدا يواجه الناس او في علاقاته مع الناس يحط ليها دور او حاجات معينه حسب شخصيته الخاصه، مش حسب الانجيل ولا حسب الايه الايات المكتوبه في الانجيل، ويبدا تطلعاته تبقى ماديه مش تطلعات سماويه وهكذا. فيتغير يحط انجيل خاص ليه، ويجي يقرا الانجيل الاول بتاعه اللي هو الانجيل اللي ربنا حطه يقول لك مش بستمتع بيه. وليه مش تقرا في الانجيل كتير؟ يقول واحد يقول لك انا بقرا فتره وبعدين راح موقف فتره كبيره. ليه؟ لانك مش واخده انجيلك، انت حاطط انجيل اخر تتبعه، حاطط خرافات اخرى تتبعها. ولو كل واحد ملايين الناس كل واحد حط انجيل اخر ليه يبقى في انشقاقات كتير. احنا بنقول مثلا في اناجيل، في انحرافات في اناجيل كتير ناس حطتها مع نفسها غير الانجيل الاساسي بتاعنا اللي هو بلا تحريف، بلا تحريف. وتترفض من الكنيسه ويتعمل لها مجمع وتترفض. طب ده كل واحد حاطط ممكن جواه انجيل خاص بيه ولكن مش معلن. فلازم يكون معلن قدام نفسه ويحطه قدام ربنا عشان يرفضه، يقول لا انا مش عاوز غير انجيل المسيح، عبد الانجيل المسيح واقوال المسيح ودستور المسيح. الانسان لما يتطبع بكده عمره ما يسيب الانجيل وعمره ما يقراش ابدا في الانجيل. ليه؟ لان ده القانون وده اللي بحبه ودي الطريقه اللي عاوز اعيش بيها. ولكن لما يصنع لنفسه طرق اخرى يبدا يعمل انجيله الخاص ويتبعه، وما يقبلش الانجيل المسيح حتى لو بيقراه ظاهريا لكن ما يعرفش يتمتع بيه لانه مش عاجبه الكلام اللي فيه. احزان كثيره هي احزان الصديقين مثلا، يرفض الاحزان ويرفض ليه ربنا ممكن يسمح بامراض، ويرفض ليه ربنا ممكن يسمح بديئات. والمحبه لازم يكون لها حدود، والمحبه لازم تكون مشروطه، ولازم تكون، ويبدا يحط الانجيل بتاعه على حسب معطيات العصر او حسب معطيات الايه العالم بتاعه. برضو المعوقات اللي موجوده اللي بتعوق التبعيه، افاستعطف الان الناس ام الله، ام اطلب ان ارضي الناس. بولس يقولها برضو النهارده في رسالته لغلاطيا، افاستعطف الان الناس ام الله. برضو زي الطرق الايه، رجل ذو رايين متقلقل في طرق، انت بتستعطف مين، الناس ام الله، ام اطلب ان ارضي الناس؟ سؤال كده استهجاني يعني، بولس بيساله انت يهمك راي ربنا ولا راي الناس؟ فلو كنت اطلب ان ارضي الناس لم اكن عبدا لمين؟ للمسيح. لو بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. الحقيقه الحته دي خطيره جدا، معوقات التبعيه المظهريه. المظهريه ممكن واحد يتبع المسيح ولكن من جواه لا يرضي المسيح، وممكن واحد يقول كده جواه ان هو ايه، انا يهمني راي الناس اكتر من راي مين؟ ربنا. ممكن يكونش قاصد كده ولكن تلقائيا هو حياته مسيرة مش مخيرة، ان هو عبد للناس مش عبد المسيح، واللي يهمه انه يرضي الناس بأي طريقة، حتى لو على حساب اخلاقه وعلى حساب مبادئه او على حساب انجيله او دستوره اللي المسيح حطه لنا. فيرضي الناس، فانا هتبع المسيح في كل مكان ولكن انا لازم ارضي الناس اللي موجوده في كل ايه، في كل مكان. حتى المره لما يقول المسيح انا صرت، او بولس انا صرت لكل واحد على حسب حسب ما هو للعبد كعبد، وكل واحد بطريقته علشان اربح كل واحد للمسيح، معناه ان هو ما خضعش للناس، او معناها ان هو ما ارضاش الناس، لكن هو كان يرضي الله او يوصل ربنا لكن بطريقه معينه. يعني يختلف كل واحد الطريقة اللي هوصله بها ربنا، أو ربنا يشرك نوره بطريقة مختلفة. شاول ربنا أشرك له بطريقة مختلفة عن بطرس، عن كل واحد ليه شخصيته. فأنا بختلف الطرق تختلف،
ولكن الهدف اني ارضي الله. لو الطريق مش هيرضي ربنا يبقى مش هينفع، يبقى مش هينفع. فالمظهرية الحقيقة انتشرت جدا، وبقينا نخدع بالاعلانات ونخدع بره بالشكليات، والناس تتكالب ان هي ممكن تجري وراء اعلان معين او وراء شكل معين او وراء موضة جديدة او وراء فكرة جديدة او وراء بوستات جديدة مكتوبة في النت ولا حاجة، والناس تلاقي الاف اللايكات عليها، لانهم ماشيين وراء الايه؟ المظهرية، ماشيين وراء ان احنا نرضي الناس، لان في وسط المجموعة ديت فعشان كده انا عاوز ابقى تبع المجموعة ديت. طب وفين انجيل المسيح؟ فين التبعية؟ فين انت عندك رأيين كده؟ انت كده متقلقل في كل طرقك، انت فين الارضية الثابتة اللي واقف عليها؟ فين انجيلك اللي انت بتعيش بيه؟ ولا انت عملت انجيل خاص بيك عايش بيه وبدأت تكتب بوستاته وتكتب كل الحاجات دي على النت او على اي مكان او تظهره للناس؟ لا مش مهم النهاردة مش عارف كذا، يعني كل مرة هنصوم كل مرة مش عارف. بدأ يحط انجيل خاص بيه وينشره وسط الجماعة، والناس ممكن تكون ضعيفة ويعني ما يصدقوا برضو عندهم انجيل خاص، لقوا متوافق مع صاحبه او متوافق في نفس الفكرة، لانها بتخدم الذات وعدو الخير يستخدمهم مع بعض، فيبدأوا يعملوا جماعة غير مباشرة ان هما ايه يكسروا في انجيل المسيح بطريقة غير مباشرة ويكونوا عايشين في الكنيسة، لان كل واحد بيرضي ذاته وذاته ارتاحت لزوات اخرى او ناس حواليه ان عندها نفس الانجيل دوت او نفس الايه نفس الفكر او خضعت لنفس الايه الفكر دوت، فيرتاحوا البعض ولكن ما يرضوش انجيل المسيح، وفي الاخر بيرضوا انفسهم ولكن لا يرضوا مين؟ الله. فدي اسمها مظهرية. يبقى من جوه شكله من بره شكل، قدام الناس دي كلها قدام المجتمع حلو خالص ومحبوب لانه ماشي معهم، ولكن من جوه مرفوض من مين؟ من الله. من جوه من بره يبان انه قوي ومظهره كويس قدامهم، لكن من جوه ايه؟ ضعيف جدا وممكن اي مشكلة توقعه، لانه بنى بيته على ايه؟ على الرمل مش على الصخر، مش على انجيل المسيح الثابت والراسخ وما فيهوش اي تغيير في اي حرف، وكل كلامه ربنا قال كده في سفر الرؤيا ان مفيش كلمة منه هتتغير ابدا ولا تزول. فباني بيته على الرمل لانه باني بيت على انجيل خاص بيه، وده يبقى مش واضح مع نفسه، لأن كل الإنجيل بتاعه ممكن يتغير مش بس مرة، ده آلاف المرات على حسب الظروف. الظروف تيجي فهو يحط قوانين ويعملها مخصوصة علشان ترضي نفسه، كل يوم يغير إنجيل بتاعه. لكن اللي عايش مع إنجيل المسيح مبسوط ويتسع في كل وصية ويكبر في كل وصية ويتعمق في كل وصية، مش يغير الأناجيل أو القانون بتاعه ولا حسب الظروف أو حسب المعطيات اللي قدامه، ولكن محبته توسع أكتر لما يكون في ضيقة، فياخد خبرة أو الفضيلة بتاعته تكبر وتنمو، مش يغيرها ويقولك لا ده لا وده آه، ويبدأ يغيرها على حسب الظروف. فدي معوقات التبعية. أول حاجة انه بينتقل من انجيل لانجيل، وتاني حاجة انه بيتبع الناس، وتالت حاجة انه هو يرضي الناس كلهم مش بيرضي الله او المظهرية. والعالم كله خداع دلوقتي في المظهرية بتاعته، سواء في موبايلات او ماركات او اشكال، والانسان يبقى لابس احسن حاجة ويبقى من جوه واحد يعني في لخبطة جامدة. عشان كده ده كل ده يعوق التبعية. ربنا دينا اللي احنا نكون ذو رأي واحد، ويختمها كده بولس يقول للوقت لم أتبع لحما أو دما، يعني لما دعي بولس الرسول قال للوقت لم أتبع لحما ودما، مفيش لحم ودم هتبعه، أنا بتبع روح الله الساكن جوايا واللي هو أنا مفروض ده المرشد بتاعي. فدعاني بنعمته بأن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم. فدعاني بنعمته، فنعمة ربنا اللي دعيتني لقيت أنا ماشي وراها عشان أكرز بالمسيح في كل مكان، وأقول كده مع مزمور نور أشرق للإيه؟ للصدقين. نتبع المسيح بطريقة مش مظهرية ولا طريقة أن أنا أرضي الناس أو جماعة مختارة أو أي حد، ولكن
ان انا بتبع انجيل المسيح على حسب ما الروح يخبرني او يا رب تحت امرك في ايه في اي مكان. والمجد لله دائما ابدا.

لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكال على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع حكم المظلومين، المعطي الجياع الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد درج الخطاة. وإليك يا سنيوم.

سبحوا الرب فينا المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يبقى متفرق إسرائيل، الرب يشفي مكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم، المحصي كثرة الكواكب والكفتة يعطي أسماء. عظيم هو الرب عظيم، يا قوته ولا إحصاء لفيمي. الرب يرفع الدعاء ويهزل الخطاة إلى الأرض. الذي يجدل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، ويعطي البهائم طعامها ولفراخ الغلبان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل.

سبح الرب أورشليم، سبح إليك يا سيول، لأن قد قام غريب بابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام وأشبع شحم الحنطة، الذي يرسل كلمات إلى الأرض فأسرع قوله عاجلا جدا، المعطي السلك الصوف المزري الضبائق كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برد من يقوم، يرسل كلمات فتزيب وتهب ريح فتسيل مياه، المخبر كلمات ليعقوب وفريضه وأحكامه لإسرائيل، لم يصنع هكذا بكل أم وأحكامه.

0: رخصاص يقص يقص يمون قدوس قدوس قدوس فصلا بصورة الإنجيل على النبي والبشير والتلميذ الطيب بركات الجميع آمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكاسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد أسوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع إلى العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد، وهذا أعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرف يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرضي في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعله نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لله دائما.
0: تين اوش تيم موكو

Soti emon nainan an. بعيني متحننة يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعيني الرحيمة يا رب انظر إلى ضعفي، أزل يوم مسكنتي وغربتي ونجيني زوكس باتري.

بما أن الديان حاضر، اهتم يا نفسي وتركزي وتفهمي تلك السعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت محب البشر وحدك. الحياة العقلي يا وليت إله المكرمة، خالص الذين يلتجوا إليك إيمان من الشدائد، لنقل مجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

مالك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا زوك ساباتري كي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدي إله أنت يا باب السماء، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا افرح وتعالى الكثير. آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض لن أتين ولا كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب الإله الكويت كن معنا، لأنه ليس من في شدة ضيقتنا سواك. حل وخلاص صحنا يا الله عن سيئتنا، لا تسع عنا برتنا ولا تسع عنا بغير إرادتنا، لا تدفع عنا معرفة لا تدفع عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب أفنى من اسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، ولأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. زقصاص يؤس يوم قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلنا مالي والبشيرة التلميس الطرب بركات الجمعين أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناك قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نور تجلى المجد لشعبك إسرائيل المجد الله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا رعى كل نفهم أقوالك المحية، ومنهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، وجعلنا أنا نكون مستقيمين في عمل الخير، فنستحق سماع ذلك الصوت المطرق فرح القائل تعالوا إلي يا مباركي أبي رسلكم وعدت لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجزم لكثرة أسامنا، لأنك وحدك المتحنن طويل الأناة كثير الرحمة بشفاعة سيدتنا. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا ايه في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له ومجد المسيح له الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين والخطاة زين الأمنة، الذي لا يشاء موت خادم السماء رجاح الداعي لكل خلاص الموعد بخيرات المنتظر. ارجونا في هذه الساعة كل ساعة البطن سهل حياتنا صنع البصايا، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن.

صلي ما بعد ترنيمة امسك يا رب ايدي. امسك يا رب ايدي زي

امسك ايدي كمان، الموج علي عالي يخطف قلبي مني، والريح يا رب شديدة وخايف نفسي.

يهدى وفي صدرك احضني وادخلي يا رب سفينتي واملك حياتي تمام وطرد مني.

بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. ربنا وإلهنا مخلصنا الصالح الحبيب يسوع، من أعماق قلوبنا يا ربي نشكرك لأجل عظيم محبتك لينا، لأجل يا ربي حنوك الكبير جدا يا ربي على كل واحد فينا. نفسنا يا ربي وإحنا في صيام الرسل نعيش يا ربي اختبارات الرسل معاك، يكون لينا يا ربي هذه الخبرات المفرحة، خبرة يا ربي بطرس الرسول

اللي يمكن يا ربي ضعف وقته وأنكرك، ولكن كان قلبه يا ربي ملتهب فيه وكان يشتاق للرجوع إليك. وفي محادثة عجيبة يا ربي وهو بيسأله أتحبني يا بطرس، فقال له أحبك يا رب. وكان تكرار السؤال من رب المجد لغاية لما قال له أنت تعلم يا ربي كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. ادينا يا رب الخبرة العميقة دي يا رب. بطرس اللي في وقت من الأوقات رب المجد لما لقاه واقف على الشط وقال له ادخل إلى العمق، وفضل يخش للعمق، ولما دخل العمق اكتشف قد ايه محبة رب المجد وقد ايه القوة العجيبة اللي بيدهاله. نفسنا يا رب يكون لنا الاختبارات الحية دي. نفسنا يا ربي ان احنا نقول لك انت تعلم يا ربي كل شيء، انت تعلم اني احبك. نحبك يا ربي بكل حواسنا، كل فكرنا. نحبك يا ربي محبة حقيقية، محبة يا ربي ليس بالقول ولا بالكلام، بل محبة يا ربي ناخدها منك وناخدها من محبتك اللي كانت على عود الصليب. ناخدها يا ربي من حبك العجيب اللي احتوى كل الأشرار، احتوى العشارين والزنا والخطاة، احتوى السامرية، واحتوى المرأة الخطية، واحتوى كل ما هو في ضعف. علمنا يا ربي واحنا نضع ان احنا خدام في كنيستك ان احنا نحتوي كل نفس نقابلها، ويكون لينا فعلا يا ربي من عمق القلب اللي نقول لك انت تعلم يا ربي كل شيء، انت تعلم اني احبك. ادينا يا ربي خبرة بولس رسول، خبرة يا ربي هذا الخادم الناري اللي قال من اجلك نمات كل النهار. هل يا ربي اي حد فينا مهما بيعمل يقدر يقول لك من اجلك نمات كل النهار؟ يا ربي أنت تعلم ضعفنا، وأنت تعلم يا ربي مقدار يا ربي مقدار يا ربي عجزنا، ومقدار يا ربي إن تقدمتنا قليلة، ولكن نطرح ده قدام عينيك ونقول لك طب يا ربي نعمل إيه. نفسنا نكون خدامك بالحقيقة، نفسنا نكون يا ربي شهود أمناء ليك. نفسنا يا ربي ان كل نفس تبقى سمينة جدا عندنا، ونفسنا يا ربي ان مشتاقين ان احنا في كل حياتنا ان احنا نخبر بكم صنعت معنا. ادينا يا ربي هذه القوة، ادينا يا ربي هذه النعمة، ادينا هذه البركة، ادينا يا ربي ولو جزء بسيط بسيط جدا جدا جدا من قوة بولس الرسول في خدمته وسعيه لكل النفوس. واحنا في بداية يا رب الصيف نطلب ونتضرع اليك يا ربي ان كل الخدمات تباركها، مد ايدك الحلوة عليها، وانت اللي تدي يا ربي ثمرة 30 و60 و100. محتاجين يا ربي ايدك الحلوة نبقى شايفينها في كل خدمة بنعملها. ابعد عننا يا ربي ان الامور تتحول لنشاط اجتماعي يا رب، ابعد عننا ده يا رب. عاوزين نتفرج على ايدك وهي بتمتد في الخدمة. اذكر يا ربي النشاط الصيفي، اذكر يا ربي خدمة ابتدائي ونادي ابتدائي، خدمة اعدادي وكرازة، وخدمة ثانوي وخدمة جامعة، كل خدمات الكنيسة يا ربي مد ايدك الحلوة فيها يا ربي، ونقول لك انت تعلم يا ربي كل شيء، انت تعلم اني احبك. من أجل خاطر كلية الطهر الست العذراء الطاهرة مريم ورسائل الملائكة، الملاك ميخائيل، الملاك جبرائيل، الملاك رفائيل، حبيبنا ماري جرجس، صلاة أبونا بشوي عنا، صلاة أبونا لو عنا، استجبنا عندما ندعوك بدالة البنوة قائلين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي. وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

0: الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: أمين يا كريم.

0: الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.
1: آمين.